0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. ابتداء من 29 من يونيو عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: الفنون في بلادي منتصر.
2: مرحبا بكم في موعد جديد برنامجكم الفنون في بلادي. مستمعينا الكرام، اليوم غنمشيو لعالم جديد. فنانة تتشق طريق ديالها وحاملة واحد الرسالة فنية بوحدها لتجمع ما بين الكتابة والتلحين. اليوم غنتكلموا على فنانة اللي في البداية ديالها في المغرب، وأكيد الاسم غادي يكون بارز. ضيفتي اليوم تجمع ما بين الكتابة والتلحين والغناء، سارة مول البلاد هي الضيفة ديالها اليوم. اهلا بك ساره.
3: اهلا،
2: كل شيء بخير؟
3: صافا الحمد لله.
2: الله يبارك، نهار كبير هذا.
3: الله يبارك فيك.
2: اذا ساره مول البلاد، غنبداو مول البلاد. حنا تعرفوا البلاد مول البلاد، هذا اسم الشهره ولا الاسم العائلي؟
3: لا، اسم عائلي.
2: وخليتيه انت؟ يا
3: خليته،
2: يعني عجبك؟
3: هو ما عرفش واش عجبني كسميتي، ما نقدرش.
2: لا، انت ملي كنتي صغيره كانت تعجبك سميت مول البلاد؟
3: لا، ما كانتش كتعجبني بيان.
2: كانوا
3: كانوا ولا بدا
2: كانوا كيتنمروا عليك؟
3: كانوا كيتنمروا. كان خاصني نكبر باش نفهم بان راه ديك السميه زوينه،
2: عندها وزن وعندها وزن ثقيل.
3: وهذا وديال البلاصه نيت اللي حنا جايين منها.
2: منين جايه انت؟
3: من زعير. كاينه جمعت مول البلاد اصلا، دونك حنا تما، حنا مول البلاد.
2: دابا اللي جمعت مول البلاد يشوفك الشكل ديالك ما عنده علاقه بزعير، كما انا يعني ولاد حدو ما عندي علاقه بولاد حدو.
3: صافي، ما عرفتش عندهم شكل زعما حيت بيضه شويه.
2: لا، انت قلت لا زعما مودرن كيوت هكذا.
3: عادي، كنا وصلنا ديالنا من شي بلايص ما تقولش عليهم اليوم غنكونوا مودرن زعما.
2: نعم. انت في الصوت ديالك، لان انا تري سنسيبل لي فوا، عندك الصوت انت ديالك ابار.

0: يعني نبرة صوتك اللي خلاتك تمشي لواحد اللون اللي هو الجاز تيعجبك، واش حيت صوتك جازي مشيتي له ولا قلتي نمشي للعيطه ولا شي حاجه اخرى؟
1: زوين هاد السؤال، لانه فعلا ممكن دابا من بعد ما داز الوقت كنحس بانني احسن حاجه تنغنيها هي الجاز، ولكن ما اختارتوش لان صوتي تيليق اكثر من انا.
0: هو اللي اختارك؟
1: هو اللي اختارني، حيت كان بديت بانني كنبغي نسمع ليه عاد، وكان بغي الفنانين ديال الجاز، وكان بغي الموسيقى زعما من غير الغناء الانسترومنتال ديال الجاز، هو اللي خلاني نبغي نغنيه. مي في الاخر من منين كنغني شي حاجه، ومن بعد ملي كنت صغيره بيان سور ما كنتش كنغني الجاز، كنت كنغني لا فاريتي فرونسيز وداك الشيء زعما بين في دارنا.
0: دابا تحشمي تغني لا فاريتي فرونسيز؟
1: دابا غنغنيها بواحد الطريقه اللي غتقول مختلفه، كل اختلاف على كيفاش كنت
0: كنغنيها. حيت بديتي 20 سبع سنين تتغني لي كلاسيك لا شونسون فرونسيز، سيلين ديون، لا رافيون، لا رافابيان اي تو سا. من بعد هذيك المرحله ديال الطفوله صافي
1: صافي.
0: نعم، انت رويتي في اي لون موسيقي؟ انت بنت زعير كنتي تتشمعي الشيخات شويه؟
1: لا زعما انا بنت زعير، ولكن ما على الاسف الشديد اولا بومي ولا الرباط زوجهم تخلقوا تزادوا وترباو في الرباط، دونك ما عندناش شي زعريين زعما ديال لي بارون كانوا كيسمعوا دو كلاسيك زعما اون تي بلوس دون لو كلاسيك المغربي الطرب المصري اكثر هادشي.
0: فوالا، دونك انت من الصور ديالك تتعشقي الغناء، ولكن الباركور ديالك ما كانش غادي للغناء، لان قريتي خدمتي كنتي خدامه في تديري لوديت لي فينونس. شنو هو لو ديكليك اللي خلاك انك تقولي انا غنوقف كل شيء، غنقلب حياتي 360 درجه ونهز ساكي فوق كتافي ونمشي لمصر؟ يعني عاودي لي القصه ديالك اساره مول البلاد.
1: هي لو ديكليك ديال نخلي الخدمه كان شويه قبل ما نمشي المساله في نفس العام، يعني اللي هو قلت صافي كان خاصني بحال قلتي ان نثبت نفسي ان عائلتي انني راني نقدر، خاصني لانك كتربى على واحد الاساس انك خاصك
0: تقرا الدبلوم وتخدم.
1: الدبلوم وتخدم الحمد لله تزوج ما فلت منها، انا غدرتها معطل ولكن دونك كان خاصني ندير هذيك القضيه شويه ونثبت ونشوف ما خرجش لا عن زعما ماشي ما كنتش كيفاش فيرم في لا ديسيزيون، يعني بديت كنخرج بشويه بشويه كنخدم ولكن في المجال الموسيقي، ولكن انا راني ما تنغنيش وبحال بشويه
0: ديري اليوم عمليه مراوغه لا فاميلي
1: بشويه هكا.
0: شنو كنتي تتغني اليوم في الدار باش توجديهم؟
1: لا ما كانش عندنا هاد لا ريلاسيون بزاف، يمكن مع خوتي حتى انا بين الفرق بين خوتي كبير بزاف، دونك انا تربيت مع خوتي اكثر، والدي الحمد لله المهم بابا الله يرحمه، كان ماما باقي عايشه لا توفى مرا، مي زعما هما ما كنتش.
0: شنو كنتي تغني الوغ في الدار لهاد لي فخير؟
1: كنت كنغني جو شانتي بوكو دو فاريتي فرونسيز.
0: داكور
1: بوكو.
0: وما خممتيش ديري اون ايميسيون ديال تيلي رياليتي؟
1: سي درت.
0: شنو درتي؟
1: كنت صغيره درت في 16 عام درت ستار اكاديمي ديال فرنسا، كنت كنموت عليها بيان سور نهار كامل متابعه.
0: داك كنتي عايشه في فرنسا؟
1: لا غير قريت
0: يعني درت قريتي تما؟
1: قريت،
0: ولكن مشيتي تقراي وانت صغيره 16 ans؟
1: لا 16 ans باش جات ستار اكاديمي ديال فرنسا جات لهنايا ومشيت دوزت، وكنت كندوز ديك الساعه في السيزيام ايوا كان بابا باقي عايش، ومشيت وقبلوني في لي دو اوديسيون، مي ابخي ما خدوتيش واحد من المغرب دايوغ، سي ترى في سول فوا دايوغ يمكن اللي جاو خداو من المغرب. دوزنا هنا مني مشيت عندهم قال لي تمشي، والله الا ما عارف زعما مسكين قال لي
0: نعم. الان دابا يا واحد حياته تدورها 360 درجه، حنا تنعرفوا في هذا الوقت الخدمه كاينه واحد شويه ديال سيكوريتي في الخدمه، في الاخر الشهر تيجي كان سالير تيك تخدم في اون غروند بواط بلا ما نقولوا الاسم ديالها، اللي عندك لي زافونتاج وكاينين دي زانكونفينيون. انت قررتي تمشي للفن، جلستي مع راسك استشرتي الناس ولا صافي كان ان بوان نون روتور؟
1: يعني لا كنت بحال كنت موجدة ليها حيت انا
0: يعني
1: من بعد
0: استراتيجي
1: بحال حيت مشيت للمسار سي بيرود حتى هي اللي ما كنت ما خدمتش صافي غنمشي للمسار. من بعد جا الكوفيد، جا الكوفيد ديك الساعة ما كاينش الرحمة خصك ترجع تخدم، دونك هي فاش رجعت نخدم وهي فاش رجعت فريمون جلست في مصر حيت خدمت صافي في مصر.

0: احنا تنعرفوا نمشي انا كتمشي لمصر، علاش مصر ماشي الاردن ماشي دبي ماشي الرياض؟
1: تلاقيت حيت تلاقيت هنا في المغرب مع فنانين مصريين
0: اللي كانوا تيجيو دون لو كامب دي فيستيفال، كانوا جا جا
1: وي اكزاكتومون، فوالا اكزاكتومون، ولينا اصدقاء وقلت لهم غادي نجي نشوفكم. وباش مشيت شفتهم بحال قدوا ليا بزاف ديال لي بي رونديفو، وتلاقيت مع لا كوميونيتي لهي وعجبني الحال. وكنت ديك الساعه باغي نخرج انا من الخدمه فريمون، ديك الساعه كنت باقي كيف ما قلت لك رجل هنا رجل باقي، ولقيت بان تماك الدنيا كانت ترخص، سيتادير كو لك تيجي ماشي في شويه ديال الفلوس اللي غيعيشك هنا مثلا عام، هناك غيعيشك عامين، ولا كوميونيتي كبيره ديال الموسيقيين
0: فاسيلمون،
1: بزاف ديال الموسيقى، بزاف ديال ديال ديال الحاجات ديال ديال لي زيفينمون كولتوريل.
0: دونك هما قبلوك،
1: هما صراحه زعما تحسيت انا اول مره تنحس بانني انا بغيت
0: قبلوك، حيت ما مشيتيش لواحد لو ستيل ميوزيكال اللي فيه المنافسه واللي انت مشيتي لها
1: بيتيتر اوسي. زعما انا ما مشيتش
0: لذاك ديال ريبا غادي نغني في دار الاوبرا،
1: لا ما ولا زعما في الكوميرسيال هذاك الشيء اللي كينافس مثلا شيرو داك الشيء، لا ما كنتش في ذاك الاتجاه نهائيا.
0: حيت الاتجاه ديالك اخر،
1: اتجاه ديالي اخر زعما مختلف بعيد كل البعد.
0: وكان لقاء مع مصري اللي هو الهواري، سي
1: سي لو غيتاريست ديال
0: كايروكي. هو اللي جرك للجروب باش تغني معاهم ولا شنو؟
1: هو اللي زعما اترافير لوي منين درنا ديك ليميسيون وكنا فيها انا وياه، وهما ديما كيكون عندهم دي كولابوراسيون في لي البوم ديالهم. كتكون مشاركه مع فنان واحد اخر. دونك هو اللي عيط لي قال لي راه بغيناك تغني معنا شي اغنيه في هذا الالبوم.
0: وقلتي لهم اوكي.
1: قلت مشيت.
0: والاغنيه هي نفسي احبك.
1: نفسي احبك
0: اللي غنطلب من المخرج يدوز لنا الاغنيه اللي كانت يسمع ليا. المخرج هو اللي غادي الاغنيه نفسي احبك، غنسمعوا لها مقطع وراجع لكم.

0: اشوفك تاتي في الكلام وفي بعدك افضل عد واحسب الايام.
1: اذا الانطلاقه بدات غنيتي معاهم وصافي قلتي صافي هما اللي يدقوا لك داك
2: هما كانوا
1: الفاكسان صافي اللي خلاك انك يعطيك عطاك واحد الثقه واحد الوزن بانك تقولي سيي انا يا موجوده.
2: هما عطوني الثقه ولكن زعما ماشي من موراهم انا خليت الخدمه باغ اكزومبل نو نو ماشي موراهم جلست شويه حيت انا ديجا كنت خرج شي حوايج جاولي
1: هي عندك غدار
2: عندي دنيا هي اللي كانت عزيز عليها هي اللي مشيت هي اللي باش مشيت مصر هي اللي كنت
1: بغيتي
2: غادي نخدم عليها ومن بعد لا لا كولابوراسيون مع كايروكي خلات بانه مثلا الناس تعرفني بزاف اكثر وحتى لي ميديا حتى حتى الموزعين.
1: لي ميديا كيفاش استقبلوك؟
2: استقبلوني
1: يعني تشوفوك كمغربيه يعني حامله واحد الهويه واحد الثقافه واحد التاريخ واحد الحضاره وكذلك جايه في ان تيغان صعيب لان احنا تعرفين مصر يعني صعيب انك تدير بلاصتك في مصر ولكن اللي يحبوك راه صافي تطلع
2: اكزاكتومون الحمد لله مي انا زعما الحمد لله لا فيغيتي هما زعما عارفين القيمه ديال زعما كيفاش نقول هذه القضيه من غير ما نبان بانني متعجرفه لانه

0: يعني انا الان كنعتقد ان الحاجه اللي عندي فريمون هي لو تالون، زعما عندي صوتي مميز نوعا ما، انا نخلي الناس يعجبهم صوتك، ما عنديش الشهره كيف ما المغنيات الاخرين اللي كيطلعوا يمشوا لهي، ما كنغنيش شي حوايج اللي هما غيوصلوا الاذن بطريقه سهله، فهاد الشيء كيسهل بزاف انك توصل للميديا ولا للجمهور. مي
1: خليف تعرف
0: زعما انا لا لا لا لا لا كاع نهائي لا ودي كيفاش ما بيناش عليا ما فيهش كاع هادشي.
1: لا واحد اللي ما بغيتيش تخلي راسك في
0: ما بغيتش ندير شي حاجه اللي تنبغيها فريمون، زعما انا جاي مشي حاجه دابا انا تنحاول نقرب، بحال دابا هاد لوتي تخلي انا درته بالنسبه ليا راه يقدر يقرب من الاذن المستمع بطريقه سهله من غير ما
1: يكون غادي نتكلموا عليه
0: من غير ما يكون تري جاز ولا تري
1: دونك هادي نقولوا هاد توحشتك هي لا شونسون ماتوريتي ديالك.
0: سي لا شونسون ماتوريتي كي ريبريزونت هاد القضيه ديال انني باغا نقرب انا نولي في شويه في شي حاجه مينستريم من غير ما نبقى في التعقدات. وحقاك سميتها مغنيه ديال الجاز حيت تماك صافي وليت مغنيه ديال الجاز، كندير غير جاز فيستيفال كنغني ستاندار دو جاز، دونك بغيت نخرج من هذيك القضيه وسورتو من مورا ديك اللي كنا كنهضروا على كايروكي، دونك الناس سمعوني في واحد اللون ثاني، دونك انا حاولت ندير ما بين الجوج. تعزيز عليا الجاز وكنغني هذا الشيء، وما بغيتش ندير الموسيقى كيفاش كنقولها التسويق الكوميرسيال، ما بغيتش نديرها. وفي نفس الوقت كنحافظ على ليسانس ديال الارتستيك ديالي.
1: علاش تغني؟
0: علاش كنغني؟
1: الوغ نعطيك نسهل عليك، شنو حامله، شنو الرساله ديالك انت في الغناء؟ يعني ماشي تتغني باش تغني، باغي توصلي صوتك، باغي توصلي افكارك، باغي توصلي ما عرفتش شنو انت تقولي لي يا
0: سارة. لا هو في الاول كيف اي واحد كتكون كتغني لانك كتبغي تغني ياك، كتكون موهبه، كتكون موهبه
1: وتعرفي،
0: مي ابخي من مورا انك تشوف لانك مثلا خاصك تخدم كمغني هي تماك فاش كتولي كتبدل لك القضيه، خاصك تولي تفكر فيها، تولي تفكر في ليدونتيتي ارتيستيك، بحال كتولي زعما سي تريست دو لو دير غادي حزينه اللي غنقول لك، كتولي بحال نوع ديال ان برودوي، خاصك تفكر في راسك كوم ان برودوي. اذا دابا انا تنضل كنبغي نغني، اولا باغا نغني بالدارجه، بغيت نغني بواحد الطريقه اللي نغنيو بالمغربيه ولكن ماشي ولا بدا نركز ونشطحوا. مهمه بالنسبه لي ان انا وصلت هذه الرساله غنكون اسعد انسان في الدنيا، ان ما كاينش غير ركيز.
1: والرسالة ديالك راه تتكلمي على بزاف ديال التيمات، الذاكرة، التجوال الحضاري، لا بيرت، يعني بزاف الفقد، يعني بزاف الحوايج.
0: لي ميساج كيا مو جو بارلي دو الرسالة كفنان عام، ولكن لكن نهضروا على الرسالة من اترافيغ الاغاني. بيان سور ديما خاص تكون واحد الرسالة فيكو انا اللي كنكتب.
1: الوغ بوكو تتكتبي؟ علاش تكتبي؟ يعني تقدري تاخذي اغنيه مكتوبه وملحنه؟
0: قدرتها، خديت اغنيه مكتوبه أيه،
1: ولكن دابا انت تكتبي وتتلحني انت يا
0: صاحه. انا كنبغي نلحن، يعني انا كنلحن ملحنه اكثر من انا كاتبه، كنكتب لانني بحال كنقول خاصني ندير كلشي بوحدي، فهمتي؟ دونك كنكتب، مي انا كملحنه اكثر، ملي كنجي نكتب كنفكر في شي تيماتيك، لا تيماتيك مثلا اللي كنا كنهضروا عليها، غنهضروا على الحب، حاولنا نهضروا على الحب بطريقه يعني اللي نشوفوا شي حاجه نحاول اون في باسي ان ميساج اللي ما دارش قبل. اللي كان في توحشك هو انه انك زعما تكون متصالح الكل في الكل مع لا فيبليس ديالك.
1: نعم. الوغ الاغنيه توحشتك اللي تتقولي هو كليب، لان كليب مع ممثل، رساله حب للدار البيضاء وذكريات غير متكامله، شرحي ليا شنو الذكريات؟ مازال ما كملوا غتكمليهم ولا شنو؟
0: لا هو دونك هنايا كاين واحد تداخل ما بيني، زعما واحد لو بوان دانتيرسيكسيون ما بيني وما بين المخرج رضا الحمويد، اللي منين جلسنا غنهضروا على لا تيماتيك ديال الكليب شنو غادي تكون. دونك انا كنهضر على توحشتك، انا مور بيردو، شي حاجه اللي انت ما بقيتيش بغيتيها ولكن كتوحشها، وفي نفس الوقت كنت بغيت تكون كاينه كازا بلانكا.
1: علاش الدار البيضاء؟
0: لانني انا بنت الدار البيضاء.
1: دونك سي ان هوماج ا كازا بلانكا؟
0: سي ان هوماج ا كازا بلانكا، رضا حتى هو من كازا بلانكا، وقلنا بغينا نديرو نوريو هذوك كيف ما حنا كنهضروا على الذكريات، بغينا ندخلوا حتى الذكريات ديال كازا بلانكا منين كنا صغار، اللي هي ساحه الحمام، اللي هي البارك، بحال وحنا كنا بغينا ما كرهناش نديروا بارك ياسمينه، ما عرفتش كت
1: وانا بيضاوي
0: انت بيضاوي صافي،
1: بارك سيدي بعد
0: هاد بارك ياسمينه كان كيوصل ليه الطوبيس، دونك كان ساهل اكسيسيبل بالنسبه للناس اللي ساكنين في المعارف.
1: أكيد

0: بحالنا.
1: نعم
0: دونك بغينا كندن هاد عرفتي دوك لي كلي دابا ولاو سميتهم لي كليشي شحال هادي اللي كنا كنطيروا بالفرحه باش كنمشيو لهم.
1: شارع محمد الخامس,
0: شارع محمد
1: البرانس,
0: البرانس هذيك شي كله. دايوغ كنا بغينا عرفتي جبدنا التصاور, جبت لي واحد التصويره ديال ملي كنت صغيره مع ساعه الحمام. كنظن ان اي بيضاوي عنده التصويره ديال ساعه الحمام ولا مع بابا نويل في البرانس هذيك ولا بدا منا. قلت لي راه هادشي دابا بغينا غير نوصلوا بان راه الا مشيتي تمشى في ديك البلاصه ما راك ماشي صافي بارانغار ان فيت صافي سيتي فري ذكريات ديالك الحقيقيه.
1: الوغ الاغنيه امتى نزلت وحشتك؟
0: نزلت 6 فبراير.
1: فبراير يعني باقا
0: فريش.
1: ردات الفعل ديال الجمهور شكون اللي الان اللي متبعك؟ الاولاد, البنات, لي جون, موان جون؟ مشيتي شفتي شويه؟
0: لا ما
1: يعني ما انت تتغني بور طول الموند ما تمشيش
0: شريحه. كنظن انني تنظن انني كنغني بور طول الموند مي جو كرو كو سا هادي ان بارتيكولي ال توش جو كرو كلا توش الناس الكبار والناس الصغار زعما ماشي غير زعما المراهقين اللي في سن الحب ولا شي حاجه. كنظن زعما حيت قريت شويه لي كومونتير حسيت لي كاينين الناس هما اسي ماتور اي سورتو هاد لا شونسون كتهضر على لا ماتوريتي ديال انك ما بقيتيش واحد النوع من tu acceptes le fait انك ما بقيتيش مع هذاك الشخص ولكن راك باقي كتوحشو
1: يعني فوالا يعني تتنسحبي بطريقه موان دو ديغا
0: موان دو ديغا ديال ما كاينش داك التانيب الضمير وداك الشيء سامي صح.
1: هي ماشي قصه واقعيه جرات لك ولكن لا ولا ديال شي حد عاود لك القصه اللي اثرت فيك
0: لا هي كنظن ما عرفتش كنظن بان هذه كتجرى لكل شيء زعما انك تكون جالس قنطتي هي فريمون سي اون هيستوار دو قنط
1: يعني
0: تتقنط ودماغك كيبدا يجيب لك عرفتي باش كتبغي تعيش واحد حاله الحب انت تشي دون ان مود اللي بغيتي تعيش الوغ كو ما كاينش دابا دونك غتولي تجيب هذاك اللي يلاه داز وانت اصلا ما باغيهش دونك سيتي سا ليدي. نعم
1: الوغ هذا سان بروجي ديال ميني البوم ديال او بي ولا شنو؟
0: سان او بي
1: اللي اول اغنيه ديالو هي هذه
0: هي توحشك.
1: ومن بعد كاين اغاني موجودين اخرين؟
0: كاين جوج ديال الاغاني
1: تا هما غتخليهم وقتهم تا هما كل وحده تنزل نفس التيما تريلوجي ولا كل وحده؟
0: لا نفس
1: الدار البيضاء توجور؟
0: دار لو كليب لو دوزيام كليب وي دار البيضاء توجور مي موان كازا زعما سي بلوس ان اندوا بريسيز زعما ما كندوروش بحال الاخر. مي كيعبر على نفس الحاجه ديال الاغنيه يعني نفس لا تيماتيك ديال الاغنيه فهمتي؟
1: نعم ساره من البلاد انت الان لونيفير كيفاش الموسيقى ديالك فين داخله؟ لا وورد ميوزيك اغنيات شبابيه ما عرفتش كيفاش شنو نقدروا نسميهم. انت فين باغا تدخلي انت ولا انت بغيتي تكوني يونيفرسال ما تقدري تغني غدا الملحون وبعد غدا تغني الطراب؟
0: انا ما نقدرش نغني الملحون نخاف نغني زعما ما عرفتش كيفاش ما غنصنفش راسي في شي حاجه معينه بيتيت وورد ميوزيك بوكو با زعما بحال دابا هادشي هاد اندي شويه اندي بوب زعما فيك ان تو بتي غو دو جاز مي تري هكا ما كاين اكثر في الاغاني الجايه. كنظن انا تقدر تصنف في هذه القضيه اخرى ولكن انا ماشي من النوع اللي نقدر نغني اي حاجه في العالم لا ما كنقدرش.
1: بلاصتك في المغرب فين تتشوفي راسك انت بين هاد الاصوات اللي ما مشاوش في لو ميم سيركوي احنا هضرنا كوميرسيال او كذا لان احنا ملي عارفين كومون اللعبه كيف غاده دابا الترند كاين بزاف الحوايج يعني انت هادشي يعني سا تو ستريس با يعني انت تلقاها و سي سا برون تبارك الله
0: بيان سور كو سا مو ستريس باسكو شي حاجه اللي انا صراحه ما كنقدش عليها ما عرفتش
1: ولكن الاضواء دابا انت بديتي تتكلمي بديت الاضواء تتسلطوا عليك يعني انت جيتي لبلادك يعني دوزي لي ميديا لي ميديا غيسمعك حد غيجيبك ان فيستيفال اون سواري
0: وي فيستيفال اون سواري بو سا جو في بيان مي جو با ايتر دون لي ترين دو تيك توك باغ اكزومبل.
1: ولكن الناس يقلبوا على ترين تيك توك
0: ما كنعرفش ليه كي غندير ليه
1: لا ولكن على مالك هذاك الشيء ديال لي
0: هذاك الشيء ديال الله
1: ديال الله يقدر يقدر دابا شي واحد اليوم تيسمع الميديا في تونس ولا في ليبيا ولا موريتانيا ولا في ما كان تيسمع يقدر ان مورسو يقيسو في ديك الحاله ويقطعو وتمشي لان الناس تيجيو تيقول لك نتمنى نكون ترند
0: لا نتمنى نكون ترند دون لو سونس ونتمنى نوصل بزاف ديال الناس حيت هذيك هي الطريقه السهله انك توصل بزاف ديال الجمهور ولكن كيفاش نديرها ما عنديش لو سافوار فير صراحه بحال كبرت شويه على هذه الهضره عرفتي زعما كاين اللي صغر مني كيف ما تيقولوا المصريين اشطر مني في هذه القضيه زعما انا باقي يلاه كنت قاتل يلاه درت تيك توك اصلا حيت بزز مني درت تيك توك ويلاه كنشوف كيفاش خاصني ندير و
1: ولكن تيك توك اللي بلو فيرال على على على على انستغرام
0: هادشي اللي قالوا لي
1: لا انا نقول لك انا تنحط شي حاجه ما عندها حتى معنى تنوصل 1 مليون
0: ولكن راه كيفاش تدخل
1: هذوك ما بقيتش باغي ندير تدخل على ان اي حاجه محسوبه عليك التاريخ وفير تريز اتونسيون
0: اوي انا حدا انا جي اون فيديو اللي وصلت 900,000 جوستمون اللي هي
1: انا كنت دخل التيك توك ديالي غتشوفوا لي تندير كو دي بروفيرب اللي عندهم دي تروك تراديسيونيل بلادنا جونغ سلمات عليك لالا في السطل قالت لك لا بغات تجي خاف ثلاث وحل شوف دي تروك بات سامبل اللي عندهم اون هيستوار تنوصل 1 مليون 1 مليون ونمي وهذاك الشيء خلعني وانا نوقفه Donc tu vois, je ne peux pas. C'est des outils que je ne maîtrise pas.
0: Moi non plus d'ailleurs.
1: Mais tu vas avoir, Inch'Allah, Timat. Inch'Allah, Inch'Allah. Je suis très heureux parce que le hadith est très bien. Inch'Allah, on va revenir une autre fois à des choses. Sarah Moulblad, Tantmalek Taufiq. Bien sûr, les gens qui ne savent pas, aujourd'hui, ils savent que les gens qui ont des infos dans le blad, ils vont vous parler. Ils sont sur Instagram, ils sont sur TikTok. Et ils sont la chaîne YouTube de Sarah Moulblad. اخر كلمه ليك وغادي نختموا مع توحشتك شنو تقول لي فان ديالك والناس
0: اللي فان ديالي بعدا بغيت نشكرك انت الاول
1: مرحبا
0: بزاف والله العظيم انا من الناس اللي كيحترموا بزاف شنو كدير اش كدير كانيماتور وكجورناليست وتنتمنى ان الناس تعجبهم توحشتك وتقيسهم تلمسهم كيف ما انا كان لو ميساج ديالي انا تلمس الناس وكذلك لو غيست ديال او بي اللي غادي يجي كنتمنى يكون دا هادشي شي حاجه مختلفه في الموسيقى المغربيه الحاليه
1: شكرا لك ساره
0: شكرا
1: توحشتك الى اللقاء

لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد،
4: للشأن المغربي،
3: نحلل،
4: مع من تتحاور،
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميديا تي
3: في. على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تي في، الخبر برؤية جديدة.
6: السهرة العربية

قولوا له الحقيقة، قولوا له بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوا له قولوا له قولوا له قولوا له الحقيقة، قولوا له بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوا له بحبه ومتوهني حبه. قولوا

0: بحبه ودوي ابن حبه ولولو بحبه ومدوي ابن حبه.
1: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميدي آن ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي آن وجميع منصاتنا الرقمية. سيني يبدو بلال مرميد.
2: أهلا بكم، ننطلق من المغرب تحديدا من أكادير التي احتضنت النسخة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي في دادوك. هي فرصة تمنح للوثائقي حقه. تم اكتشاف 28 شريطا من 16 دولة منتجة بحضور مخرجها أو أبطالها. بحسب المعلن، الأفلام المختارة شكلت أدوات أساسية لفهم القضايا والتحديات المعاصرة. الفيدادوك منذ التأسيس أطلق بها

0: هذا في إعادة الاعتبار للفيلم الوثائقي ومنحه المكانة التي يستحقها داخل المشهد السينمائي في المغرب. ضمت المسابقة الدولية للمهرجان 9 من أفلام وثائقية طويلة تنافست أمام لجنة التحكيم، كما احتفى المهرجان بشراكة مع معهد إفريقيا بالذكرى المئوية لميلاد المخرج المصري الراحل يوسف شاهين من خلال عروض لأفلامه، من بينها فيلم القاهرة كما يرويها يوسف شاهين. إلى مصر الآن، نجم كبير نعرفه خير معرفة خلق الجدل بعد تصريحاته التي قال فيها بأن مستوى السينما في مصر قد تراجع وبأن حال الدراما صار أسوأ بكثير مما توقعه خلال فترة غيابه. النجم محمود قابيل يغيب في كل مرة ليعود ويفضي بما يصوره من شعور بوضوح كامل، بكل الوضوح الممكن. بين مدرسة يوسف شاهين وعبقرية هوانم غاردن سيتي انتقل الفنان الكبير محمود قابيل في مشواره الفني الطويل، رجل قطع الدراما المصرية لسنوات ورؤيته للسينما حاليا تحتاج وقفة في عدد اليوم. بالنسبة لمن تفاجأوا بخرجته الأخيرة، نخبرهم بأن الكبير محمود قابيل قال ويقول آراءه بكامل الوضوح دائما وأبدا. ما تشهده السينما في مصر وفي العالم العربي من تغييرات، محمود قابيل في عدد اليوم بعد غياب دام سنوات مداخلة تبين أيها السادة مستوى نجم عربي حقيقي. لنتابع.
1: هو في تغييرات كتير جدا طبعا، ما نقدرش ننكر ان كل حاجة في اي مجتمع بتبقى متواصلة ببعضها، يعني الاقتصاد، السياسة، الفن. بعد الربيع العربي حصل تغييرات كتير جدا في البنية التحتية بتاعت مصر، وده بيأثر طبعا، اي حاجة تأثر سياسيا او بتأثر على الفن. انا حاسس ان حاليا بعد هذه الفترة، حاسس ان من سنتين كده في نوع من التوقف، حسميها انا بمصطلح عسكري، هقول في وقفة تعبوية لإعادة تنظيم القوات، لمراجعة ايه اللي بيحصل. يعني اتمنى ان هذه الوقفة التعبوية ما تستمرش كتير، ما تطولش. ليه بقى؟ عشان احنا كلنا عارفين، واول واحد، الفن لا يترعرع الا في جو حرية، في مناخ حرية، ولازم نبتدي بعد هذه الوقفة. 5 سنوات دي كنت متغيب فيها في الولايات المتحدة، في نورث كاليفورنيا، في البي ايريا، في بيركلي، مع اولادي كانوا تخرجوا من الجامعة وبيبتدوا حياتهم العملية. أنا غبت عن أولادي فترة كبيرة جدا وهم في الولايات المتحدة، وحقيقي كنت بروح أشوفهم، والمسافة عمرها ما كانت مانع للتواصل والحب، إنما دي كانت فرصة بالنسبة لي إن أنا أكون القاعدة اللي هم قاعدين عليها عبارة مع الأجنحة بتاعتهم تكبر ويطيروا لوحدهم. وتم منهم الحمد لله طارم، خدت 4 سنين. أنا سافرت في بداية 2014، يعني بعد الثورة وبعد تغيير الأوضاع. الجانب الشخصي حقيقة تغلب على الجانب الفني، ولازم أعترف بكده. بالنسبة لي أي حاجة ما كانش هتمنعني أن أنا أقعد الفترة دي مع الأولاد. أنا في سنة 64 في الأسكندرية وعلى شاطئ العجمي، التقيت بالمخرج يوسف شاهين، كان ضيف على سيدة فاتن حمامة، الله يرحمهم جميعا، وطلبني أن أنا أقوم ببطولة فيلم فجر يوم جديد مع مدام فاتن حمامة. وابتدينا نعمل البروفات، ورحت مصر وخدت دروس في الإلقاء مع المرحوم الأستاذ عبد الوارث عصر. ابتديت نعمل أعداد سيناريو مع مدام فاتن حمامة. مدام فاتن سافرت مرة واحدة في إسبانيا وما كانتش حتى اعتذرت عن الفيلم. فالأستاذ شاهين جاب مدام سناء جميل وطلبني في مصر أن أنا أروح له، وقعدني على ترابيزة وجاب مدام سناء جميل قدامي. هي ما تعرفش أن أنا بتحدث الفرنسية، وقف قعدتها وبعدين قال لها بالفرنساوي كيس تو بونس، فقالت له إلي مينيوم ستانجوس. طبعا أنا سمعت الكلام ده انهارت قدامها، كنت مبرمج نفسي إن أنا هخش السينما بطل مع مدام فاتن حمامة، وقصة كانت عجباني جدا بتاعت فجر يوم جديد. إذا بمدام سنة جميل قالت ستانجوس، فالأستاذ شاهين لحقني وقال لي هتيجي معايا وهتقدم في معهد السينما وهتعمل انترفيو وهتبتدي تشتغل معايا ورا الكاميرا. في نفس الوقت كنت مقبول.

0: قبول في تجارة الإسكندرية وفي نفس الوقت كنت مقدم في كلية الحربية. فستي لاني دو شوا يعني الاختيار، فاخترت الكلية الحربية. في 67 مدابة الكونيكسيون التانية اللي حصلت. بعد 67 أنا كنت اتصبت وبعدين واخد أول أجازة ليا وراجع العجمي. اتصبت في الحرب في 67 وأول أجازة أخدتها كان في آخر الصيف تقريبا، ورايح المصيف اللي أنا كنت فيه ولقيت عربية بتقف قدامي بينزل منها يوسف شاهين. طبعا هو كان فاكر أن أنا السوشيت، ما عرفش مين اللي قال له أنا عشان ما رجعتش مع الناس كلها، قالوا له محمود أبيل السوشيت. فجاله نوع من الصدمة وقعد يقول لي انت ده انت. قلت له ايوه جو، يا انكل جو. راح مزعق فيا قال لي يعني ايه انكل جو؟ هو كان لما قابلته في 64 كنت بقول له انكل جو، فقال لي لا ما تقوليش انكل جو، تقولي جو على طول، انت عامل زي الفحل وتقولي انكل جو. صله استمرت مع يوسف شاهين العصفور. قال لي انت في العصفور على طول. ما ننساش ان مثلا الفيلم ده اتعمل بعد لسه كنا حرب خارجين من 67، هزيمه 67، وبعدين قعدت بناء قوات مسلحة في حرب الاستنزاف، حرب أكتوبر. كان كل الأفلام يعني لو تفتكر سيادتك طبعا فاكر الفيلم بتاع علي عبد الخالق أغنية على الممر، فكان في اتجاهات كلها عن هذه الفترة. تاني فيلم عملته برضو كان حب تحت المطر بتاع الأستاذ نجيب محفوظ وإخراج الأستاذ حسين كمال. العصور قبل 67، حب تحت المطر بعد 67. ولقينا في افلام كتير قوي، يعني مثلا في فيلم انتجه الاستاذ رمسيس نجيب رصاصه لا تزال في جيبي. بقى في افلام طبعا بتطلع يعني كانت الافلام تغلب عليها زي ما حضرتك قلت السياسه والامور في البلد. في تراجع ولازم الواحد يبقى صريح مع نفسه، ويبقى في تراجع وفي تنويع. الواحد بيتساءل، يعني مش عيب ان الواحد يتساءل. يعني انا كنت بسال الله يرحمه الاستاذ كمال الشناوي مثلا، لقيته هو بيقول لي انت شايف ان المود اتغير ازاي في القصص والمواعيد مواضيع. قلت له ليه يا استاذ كمال؟ قال لي الجمهور عاوز كده. خبيش عليك، انا لما رجعت من امريكا انا بسال منتج مخضرم يعني، وكان له شغل مع الأستاذ رمسيس نجيب، فبيقول لي الحمد لله على السلامة وبتاع. قال لي أصحابك كلهم قاعدين في البيت. قلت له على طول انطباع، قلت له في ماتش الأهلي بيلعب الزمالك ولا حاجة؟ أصل الماتش الأهلي لما بيتلعب الناس كلها بتقعد في البيت. فقال لي لا يا أستاذ، أصحابك قاعدين في البيت بقالهم 4 سنين. قلت له أنت أصحابي مين؟ فقال لي أسماء مخرجين كبار جدا جدا جدا، مخرجين دول اللي قامت عليهم السينما المصرية، مخرجين المؤسسة السينما أول ما طلعت وطلعوا وعملوا مغنية على الممر وعملوا بتوع الأوتوبيس وعملوا. قلت له طب يعني المخرجين، طب المنتجين فين؟ قال لي ما الناس المنتجين ابتدوا يتجهم في اتجاهات ما يريد الجمهور، وجمهور عاوز الحاجات اللي هي موجودة دلوقتي. كنت بقول في بعض أحيان كتيرة جدا لمخرجين أصدقاء ليا حبا فيهم، أقول له يا فلان أنت مخرج مش ترزي، يعني مش جاي عشان تفصل خياط، عشان تفصل طيب تفصل دور على قد البطل اللي أنت موجود فيه. يعني أنت مبدع. بكل أسف في بعض المخرجين اللي هم عندهم حس فني عالي انخرطوا في هذا المجال، إذا كان للنجمة أو للنجمة. في نجمات برضو بتعمل كده، بتطلب ان يكون مخرج معين يعمل لها دور معين وبالطريقة المعينة. في بعض المخرجين، انما في بعض المخرجين طبعا الرافضين حاجة زي كده، وفاهمين يعني ايه مخرج، وان عمره ما هيسمحوا لنفسهم انهم يبقوا بيفصلوا على قد البطل بتاع هذا العمل. يعني دلوقتي بقى الشركات الاعلانات هي الاساس، مش الدراما هي الاساس. شركات الاعلانات يقولوا مثلا فلان الفلاني لما بيصر بيجيب لنا اعلانات كتيره، فاكتبوا له اي كلام يعمل اي كلام عشان ايه ننزل الاعلانات. انا اصلا ما انتغس با دي تو.
1: من مصر أعود للمغرب لأستضيف المخرج والمبدع المغربي الأمازيغي طارق الإدريسي. مسار يختلف عن مسارات أغلبية المخرجين المغاربة. ابن الحسيمة تعرفت عليه من خلال أعماله، وتحديدا من خلال فيلمه الوثائقي الريف 58-59 تعددت التجارب، ثم جاء فيلم ساوند أوف بيربريا. من هو طارق الإدريسي وكيف ولج عالم السينما؟ نسمع إذن لواحد من ضيوف العدد، المخرج طارق الإدريسي.
2: كنت في الحسيمه مدينه صغيره الثمانينات، كبرت في الثمانينات التسعينات، وكنت مضر شي حاجه بحال الاباء، كانت واحد لابريسيون عائليه باش تقرا تهز ديبلوم لا ليسونس ومن بعد تولي موظف. ولكن انا كنت شويه مضر، ما كنتش باغي سميتو، مازال ما عرفتش شنو باغي ندير. جات الفرصه نمشي لاسبانيا، مشيت صغير 19 20 عام، سميتو ايليغال غير شرعيه، حارق جات من حراقه، كانوا كيحرقوا الوراق ديالهم، كتولي ما عندهمش ليدونتيتي، بحال اللي كتولي كتبني راسك من جديد. وانا عرفت كانت عندي واحد سميتو العرق ديال واحد حس سميتو ارتستيك. ومفقط مشيت لاسبانيا لقيتو كان واحد المره واحد صاحبي كان كيقرا في واحد المدرسه السينما، كان خصهم يديروا واحد الكورميتراج، كان عنده ان بيرسوناج كيشبه ليا. مشيت مثلت كنت في بلاطو، وداك لا سونساسيون كوبي، زيد انت تحرك، زيد لا كاميرا اكسيون، صافي قلت هذا الشيء اللي خصني ندير. سولت على ديك المدرسه، مشيت سجلت فيها. العام الاول كانت سينما بصفه عامه، حتى انا فوقاش مشيت للمدرسه ما كنتش عارف بانه ندير الاخراج. قلت لهم راه مضر شويه، قالوا لي دير واحد انكور جينيرال ديال السينما. والعام الثاني كان سبيسياليتي 35 ملم اليبوك، ولا دير وثائق. السينما دابا هي في حد ذاتها راه ماشي كنطلعوا الصواريخ، ماشي كتبني القناطر، كاين كيلكو ريغل خصك تحترمهم، ولكن الخدمه راه كاينه في كرياتيفيتي. انا فوقاش قريت العام الاول السينما، من بعد كانت 35 ملم دوكومونتير، باين بانه 35 غادي تقاضى، بانه باين داك الشيء راه جاي ديجيتال وهادي. فضلت مشيت عند وثائقي. كان واحد غنقولوا بحال واحد لا نيسيسيتي نعاود بزاف الحوايج اللي وقعوا في الريف، لا تراديسيون اورال الجدود ديالنا، ولكن هذيك لا تراديسيون كتمشي ما كتبقاش بحال. نمشيو من الشفاهي سوكي فيزيك مصور الاوديو فيزويل، الوغ كاين بزاف الحوايج خصنا، كان بحال شي واجب ارهج سموم، حيت انا كنت كنسمع منين كنت صغير بانه في الحرب ديال الريف كانوا كيضربونا بالسم على الاسبان، اول مره في التاريخ اللي غيضربوا بديك الماده هذه لا بوبلاسيون سيفيل، حيت كانت واحد التجربه في لاكيغ مونديال ومنعوها. اولا هذاك الوثائقي كانت فكره عندي، واحد صاحبي خابير رادرس كان صحفي، عاودت ليه القصه، وقتها هو كان باغي يدخل العالم ديال الوثائقي. وقفنا بجوج الخدمه ديالنا، انا وقفت الخدمه، كنت خدام في واحد السونتر كولتوريل في توريخون ديرلوس في اسبانيا، وقفت الخدمه ديالي، هو وقف الخدمه ديالو كصحفي. جينا للحسيمه صورنا لي ديرنيير تيموان ديال هذيك الحرب هذيك، كتعرف كاين ريتم ليستوار، بقينا كنقطعوا وصلنا. حاولت ما امكن ما نديرش فوا اوف، كاين شي فوا اوف صغيره جوست بويتيك، ولكن نحاول نعطي بزاف ديال تما الهضره لكل شيء، حيت السيناريو ما مكتوبش فوا اوف، ولا كاين ان بيرسوناج برانسيبال، كاين بزاف الناس كيهضروا السيناريو كيمشي كيتطور حتى الخساره. قبل هذه واحد 8 سنين ما كانوش بزاف ديال الافلام الوثائقيه كاينين، ما نقدرش نقول سميات باش ما ننساش شي واحد يبقى فيه الحال، ولكن لحد في هاد 5 سنين 7 سنين الاخريه كاينين. نقول لك بلا حساب واحد 4 ولا 5 الوثائقيين زوينين بزاف في هاد الحالات ديال 58 59 في الجينيريك، راه كاين واحد عدد الناس كبير اللي خدموا معايا جينيريك، وسورتو جا واحد الاطار ديال هيئه الانصاف والمصالحه. الوغ كانوا معايا الناس صحفيين كتاب، الناس اللي خدموا التاريخ
1: ريف 58 59. كظن بانه كل طرف عطيتيه حقه في انه يشرح وجهه النظر ديالو.
2: قاصح دابا المعادله 100% زعما ما كايناش، راسي امبوسيبل دير حاجه بيرفكت. رخت انا انسان، حتى انا كنقدر نميل شي حاجه لواحد اون بلوس، راه كاينين الناس راه عانوا، راه هذاك بنادم اللي عانى سنين ما هضرش، لا شي مرات كتوق لي هذه القضيه، نو كنقدم شي خدمه ومن بعد يجي شي واحد عندي لا ما درتش على هذه وعلاش، كنقول انا ماشي قاضي، راه ماشي في المحكمه، ما نقدرش نعطي الحق لكل شي الناس. انا جوست كنقدم واحد المشروع، واحد الحدث تاريخي وفق الرؤيه ديالو، من بعد نبدا سير خدم، دير الباح، سير قلب على هذه.
1: من بعد اشتغلتي على وثائقي اخر.
2: خديجه.
1: رحله خديجه ياك. واش كنت انت راضي على النتيجه ديال هذا الفيلم اللي ما لقاش على كل حال نفس الاقبال على الاقل الجماهيري ديال الريف 58 59؟
2: سولتيني واش انا راضي؟ انا جميع الافلام اللي كنخدم عمر ما كنكون راضي، عرفتي انا كنتعذب واش كان كنتفرج مع الناس كنتعذب فريمون. عرفتي انا شي واحد كان

0: شوفوا كيقول الفيلم ديالي مزيان كنخلع. انا الا قلت فيلم الفيلم ديالي مزيان، انا الا درت فيلم يعجبني بحال هذاك السيد نتاع الفيلم لو بارفان صافي غندوب انا. يمكن تقول فيلم عجبني عادي يا شمرات، حنا دي بروفيسيونيل كنكونوا في نفس القاعه نفس الفيلم، واحد كيقول هكا واحد كيقول واحد عجبه واحد. هذا الفيلم كيتمشى اكثر من 58 و59 من كمل كورونا شي 5 ولا 6 نتاع لي بروجيكسيون باغ اكزومبل. البنات لي فام سورتو لي فيمينيست كيموتوا على هذا الفيلم، وبزاف الناس عجبهم هذا الفيلم يقولوا هذاك الريف ديال 50 بزاف ثقيل والمشاكل والاخر. وكاين العكس عاود، كاين واحد البوبليك اللي عجبو الريف ديال 50 و59 هذا كيقول لك ايوا هذه رحله الاخر خفيف. سي با لو ميم بوبليك اعلاميا وفي المغرب وريف ديال 58 59 بريزي لو سيلونس مثلا مره اللي كيعجبني الحال 3 شهور 4 شهور يعيطوا لي يمشي جامعه أستراليا في كندا في انجلترا. حاولت نقرر الحريه ديالي في هذا الفيلم هذا، وكان ديما ان كومبا مع التصنيف هذا، ان كومبا في السيناريو، ان كومبا مع ديريكتور دو فوتو، ان كومبا مع لا برودكسيون، ان كومبا مع الممثلين. ديما انا كنحاول نجبد عندي، كنت بحال وثائقي من ناحيه حاولت نصور بزاف ما الى لاحظتي ما خدمتش لي تريبي لي ماشين وهادي كاميرا باليد موفمون. مثلا واحد الحاجه اللي درتها اللي من بعد في المونتاج كانت قاسحه بزاف هي بحال فاش كنهضر على الوثائقي الممثلين كنت كنعطيهم الحريه في لي ديالوج، شي مرات كنعطيهم الموضوع وكبداو كيهضروا كنمشي وكنصوروا فهمتيني اختي يكملوا لا سيكونس عاد كنعاود معاهم اوكي هاد المره نعاودوها بهذه الطريقه ولا نقصوا ولا عاود لي هادي. الوغ فوقاش مشيت للمونتاج كان عندي داك الشيء بحال الوثائقي نيت. الوغ في الاول خرجت واحد الفيلم شي فيه شي 140 دقيقه
1: ساوند اوف بربريا. علاش صوت بربريا وماشي صوت الامازيغ؟
0: هو الصراحه دابا اللي كيفهمتي فينا راه مكتوب لتحت دريز ثامزغا. دريز هو لا فيبراسيون، ثامزغا ثامزغا هي بلاد ولا فين كيعيشوا الامازيغ تما الافريقيه. فوقاش مشيت ندير لا ترادكسيون لا عجبني هذا العنوان ساوند بلونغلي وبربريا بسبانيولية راه ماشي مخلط لا بربريا بسبانيولية. عجبني هذاك العنوان حيت كيبيع وكيثير النقاش بالعاني. السينما ما يقدرش يكون بوليتيكمون كوريكت، هذا ما يمكنش حيت كنديروا الفن وكنبدعوا خص يكون شويه نتاع. دابا حنا خصنا نبدلوا لا كونوتاسيون ديال الكلام. فاش كنقولوا لا كونوتاسيون زعما بانه ولا شي واحد كيقول لك واحد الهضره عندنا واحد كونوتاسيون خايبه، حنا خصنا نهزوا هذيك الكلمه ونقلبوها عليهم. ماشي شاك فوا يقولوا باربار بيغبيغ وانت تخلع ماشي مشكل فهمتيني، خصك تهزها وتقلبها. نعطيك واحد المثال، مولاتو في كوبا، مولاتو مولاتا مولاتو هو البغل. فوقاش كي في كوبا فوقاش كيتزوج واحد بيض ولا وحده بيضه ولا العكس كيولدوا كيقولوا مولاتو. على ليبوك كانوا كيضحكوا بها، دابا مولاتو تقول شي واحد ولا شي واحد تقول لها مولاتا راه هو طوب ديال الزين، كلمه عطاها واحد لا كونوتاسيون زوينه. وكاين بزاف ديال الامثله، مثلا مورو هما اسبانيول كيقولوها المغاربه واحد الطريقه قبحيه. دابا ولاو تود ان موفمون ناسيوناليست نتاع لي مور، دابا ولا العز فهمتيني العز ديال المغاربه هذه الكلمه هذه. واحد القضيه اخرى ونيفو في اللسانيات راه ماشي واضح، كاين اللي كيقول لك لا بربر وحدس بوحدو خرجت لي الريفيه شتي، كاين اللي كيقول بربر بوحدو وبيغبيغ بوحدو، ماشي متفقين في هذا. ونديك واحد القضيه اخرى، مزيان هذا النقاش مزيان. واحد القضيه اخرى راه فوقاش كتقلب دابا الهضره هذه بربر، راه كانوا كيقولوا على الرومان والاغريق للناس ما كيقدروش يحكموا عليهم، ولكن هما اون فيت سون دي زوم ليبر. دابا نقول لك صراحه دابا دير فيلم بالامازيغيه راه سميتو سي اون كيستيون اكزيستونسيال، هذا اللي كنقولوا درنا فيلم بعدا نخليوه الناس اللي غايجيو من بعد نتخلصوا حنايا مزيان، تخلصنا شي حاجه في الصالير ديالنا وداك الشيء مزيان. لوغيست الا جات شي حاجه مرحبا. صورنا في الحسيمه، صورنا في الرباط، كاين كيلكو بريز افران واحد الجبل هنايا مشينا صورنا واحد التايم لابس ديال النجوم تيشكا. ونقول لك 60 70% ديال الفيلم ماشي ارفود النواحي. انا كنفكر حنا في البدايه كي قلتي انت يا ديال واحد 10 سنين فوقاش شفنا اول كانوا التجارب ولكن هذوك ديال الكاسيت، ولكن فريمون دي فيلم هكا بهذا المستوى بعد واحد 10 سنين 12 عام. عرفتي دابا حيت ما كاينينش بزاف السينما على الريف ما كاينينش بزاف كنتلاقى مع الناس كل واحد الفكره وهذه في

0: الدار في العائله مو الحانوت في المرصى عارف في الناظور. انا كنقول اليوم عرفتي انا شحال عندي دابا في العمر، انا شحال غادي نعيش 21 30 العام، ممكن نزيد واحد جوج ثلاثه اربعه الافلام الا بقينا في الصحه مزيان. ما نقدرش نعاود كل شيء، يلا كي قلت لك حنا كنوجدوا لو تيغام وماشي كنقولوا غير الامازيغيه سينو السينما المغربيه. انا عندي ديجا دي سيناريو ماشي ولا بدي يكونوا بالامازيغيه. دابا واحد السيناريو اللي خدمت فيه دابا ما فيه شويه الشلحه ديال الجنوب الشرقي واحد شويه، ولكن لو غيست ماشي عادي. وعندي واحد الفيلم اخر فيه غير الاسبانيوليه والدارجه، واحد نوتريستو بزاف الافكار اللي كتبهم.
1: أختم العدد بسينما التحريك توي ستوري 5، توي ستوري الجزء الخامس، حقق أيها السادة 160 مليون دولار في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية. هذا الفيلم وهو فيلم تحريك سجل في أمريكا الشمالية في عز فترة كأس العالم رقما قياسيا جديدا للسلسلة، حقق أيضا أكبر عائدات في أول عروض عطلة نهاية الأسبوع خلال العام الحالي. توي ستوري الجزء الخامس من السلسلة السينمائية تفوق على الأجزاء السابقة فيما يخص تحقيقه أكبر قدر من الإيرادات في افتتاح عروضه، متفوقا على توي ستوري 4 الذي حقق خلال انطلاق عرضه 120 مليون دولار في العام 2019. كذلك نجح الفيلم في جمع 152 مليون دولار حول العالم في عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي الإيرادات العالمية إلى 312 مليون دولار. أحداث توي ستوري 5 تتمحور طبعا حول الصعوبة التي تواجهها الألعاب التقليدية في ظل اعتماد الأطفال المتزايد على التكنولوجيا والأجهزة الرقمية، إذ يجد راعي البقر وودي ورائد الفضاء بوز لايتير بوز ليكلير بالنسبة لمن ألفوا الترجمة الفرنسية مع بقية الألعاب أن صداقتهم ومكانتهم في حياة أصدقائهم باتت مهددة بسبب جهاز آيباد. نعم، إيقاع آخر في عمل من سينما تحريك حقق كل هذه المداخيل، علما بأن سلسلة توي ستوري هي إحدى أكثر سلسلات الأفلام تحقيقا للأرباح لشركة ديزني. الأجزاء الأربعة السابقة كانت قد حققت مجتمعة إيرادات تجاوزت 3 ملايير دولار، كما حققت ملايير أخرى من مبيعات المنتجات المرتبطة بها. هل تتخيلون الآن حجم هذا الاستثمار؟ ألعاب وسلسلة تحريك تحقق كل هذه الأرقام. السلسلة بدت أنها وصلت إلى نهايتها مع توي ستوري 3 في العام 2010، إلا أن ديزني قررت إحياء السلسلة بعد 9 سنوات، ونجحت في رهانها بعد تجاوز إيرادات الفيلم الرابع حاجز المليار دولار في شباك التذاكر. ومن شبه المؤكد أن يحقق الجزء الخامس نتائج مشابهة أو أكثر، أي أن يتجاوز على أضعف تقدير حاجز المليار ونصف المليار دولار. ميزانية الجزء الخامس من سلسلة تحريك توي ستوري بلغت 250 مليون دولار، أي ربع مليار دولار. يدفعون هذا المال ليربحوا أضعاف أضعافه. إلى ملتقى.

0: ميدي ان ضفاف اخرى. شكري البكري.
1: ضفاف اخرى، برنامجكم الثقافي على اثير ميدي ان، وهي ضفاف اخرى لانها ضفاف بدون سواحل. اليست الضفه هي الساحل قاموسا؟ اجل، ولذلك فانها ضفاف اخرى، لان تلك الاخرى هي الاهم لانها دون سواحل.
0: ضفاف اخرى،
1: اهلا بكم. شهدت مدينة طنجة السبت 20 يونيو الميلاد الفعلي للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، لتكون أول هيئة من نوعها تنفتح على جميع المترجمين المغاربة بشتى مشاربهم واختصاصاتهم ومجالات اشتغالهم، من ترجمة تحريرية وثورية وتتبعية وإشارية. وبعد سنة من الإعلان عن تأسيسها شهر ماي 2025، استكملت الهيئة إذن هيكلتها العامة الأسبوع الماضي، بما في ذلك المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الشرف وتشكيل المجلس الوطني ولجان العمل الدائمة. الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، إطارها التنظيمي وأهدافها وانشغالاتها، مع رئيسها الدكتور الطيب بوتبقالت الأكاديمي الباحث.

0: الباحث والمدير السابق لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة. أستاذ الطيب وتبقلت مرحبا بك في هذه الضفاف.
1: أهلا وسهلا أستاذ شكري وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا. إذن هو الجمع العام كان قد نعقد أسبوع الماضي يوم السبت 20 يونيو.
1: صحيح، هذا الجمع العام الذي يأتي مباشرة بعد الفترة التأسيسية للهيئة الوطنية لترجمة المغرب، وكان الهدف منه هو في الحقيقة استكمال الهيكلة العامة لهذه الهيئة، حيث أن الآن تقريبا، يعني لا أقول تقريبا، ربما لم يبقى شيء الكثير في تغطية ما يجب تغطيته فيما يتعلق بالهيكلة العامة التي ستسير أنشطة الهيئة الوطنية لترجمة المغرب، من لجان، من ميثاق شرف، من نظام داخلي، من الهياكل الجهوية، بحيث أن الجهات المملكة كلها حاليا ممثلة يعني جهويا بالهيئة الوطنية لترجمة المغرب عن طريق ما يعني نسميه نحن يعني المسؤول الجهوي للهيئة الوطنية لترجمة المغرب،
0: يعني فروع جهوية،
1: فروع جهوية تابعة للهيئة. نعم، هذا شيء أساسي.
0: لكن الهيئة مقرها الرباط.
1: الهيئة مقرها بالرباط طبعا، وبطبيعة الحال كمختلف يعني نقول الجمعيات في إطار ظاهرة 1958 يمكن تغيير المقر في حالة ما إذا كان ذلك
0: مطلوبا
1: في حالة.
0: كم عدد أعضاء الهيئة الآن؟
1: الأعداد في تنامي مستمر ولله الحمد، حيث أنه لا يستقر على رقم نهائي، وإنما يعني الآن في حوالي 80 عضو الذين انخرطوا، ولكن عدد كبير منهم يعني أبدى رأيه وأبدى رغبته في الانضمام إلى الهيئة، ونحن لا نعتبر الرغبات وإنما ننتظر أداء واجب الاشتراك في الهيئة. بعدها مباشرة يصبح بطبيعة الحال المنخرط، بعدما لا يمكن الانخراط هكذا، حتى واجب الانخراط هو عنصر من العناصر الأساسية في طلب الانخراط، لأنه ننظر أولا إلى سمعة الذي يطلب الانخراط، ثانيا المؤهلات الجامعية، لابد وأن تكون له مؤهلات جامعية التي ينظر إليها على كونها حجر الأساس في الانتماء إلى الهيئة الوطنية لترجمة المغرب. وبدون شك أنك طلعت على قانونها الأساسي، ولأننا نترجم من العربية والأمازيغية إلى اللغات الأجنبية، ومن اللغات الأجنبية إلى اللغتين الرسميتين الأمازيغية والعربية، وبالتالي فإن هناك من المنخرطين من يتقن العربية ولغة ثانية بالنسبة ليه هي إما نقول الأمازيغية السوسية أو الأطلس المتوسطية أو الريفية، ونحن نعتبر من هو في هذه الوضعية مترجما، قد نحتاجه على أي حال، لأنه يتقن اللغة الثانية المغربية الأمازيغية، ونحتاج إلى من يترجم، خاصة الترجمة الفورية كما تعلم إلى الأمازيغية حاليا مطلوبة، وعدد كبير من المؤسسات سواء الرسمية وحتى القطاع الخاص يعني لهم رغبة أكيدة في أن يزودوا بمن يترجم ترجمة فورية إلى العربية، أو بعض المرات إلى الفرنسية انطلاقا من الأمازيغية أو إلى الأمازيغية.
0: سنعود إلى اللغات وخاصة اللغة الأمازيغية والحسانية، لكن نبقى الآن فيما يتعلق بالجمع العام. الجمع العام تمخذ كما قلنا عن المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الشرف، كما تمخذ عن تشكيل المجلس الوطني ولجان العمل الدائمة. هي خمس لجان،
1: وهذه اللجان الخمس لجان منبثقة أصلا من النظام الأساسي أو القانون الأساسي للهيئة الوطنية لترجمة المغرب، ولكن هناك لجان أخرى التي يمكن، يعني هذه اللجان نعتبرها لجانا يعني مؤقتة لأداء غرض معين، فبالتالي هناك لجان دائمة يعني أفرزتها يعني المضامين ومقتضيات

0: في القانون الأساسي، وهناك لجان أخرى إضافية عند الحاجة يمكن أن نلجأ إليها، وهذا ما نص عليه حتى القانون الأساسي. والآن يعني بصفة إجمالية كان أكثر من 8 لجان حاليا، منها ما هي قارة ومنها ما هي مرحلية.
1: وانطلاقا من الجمع العام الذي انعقد في 20 من شهر يونيو، يعني يوم السبت الماضي، شرعت الهيئة في عملها فعليا في تفعيل برامجها وأنشطتها. ما طبيعة البرامج والأنشطة التي تعتزم القيام بها الهيئة الوطنية لترجمة المغرب؟
0: كل ما يتعلق بالأنشطة التي تنسب والتي من المنتظر يعني القيام بها من طرف ومن قبل الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب منصوص عليها في القانون الأساسي الذي عليه وبناء عليه انطلقت هذه الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب. وأنا في عجالة شنو نقول لك هاد يعني المهام مثلا الدفاع عن حقوق وحريات التراجم المغاربة، وهنا عندما أقول التراجم المغاربة سواء كانوا في المغرب أو خارج المغرب، يعني المفاتحة على كافة تراجمة ومختلف يعني أنواع الترجمات سواء كانت اقتصادية، ثقافية، سينمائية، سياحية، يعني جميع إضافة حتى لغة الإشارة، نحن منفتحون على كافة يعني الترجمات. ويعني الهدف الأساسي هي تنمية وتعزيز يعني الكفاءات والإصرار على مواكبة الانفتاح المغربي على العالم ونشر ثقافته ومميزات يعني حضارته بكافة اللغات الممكنة، وهذا ما يدخل وأنت تعرف ذلك في إطار ما يسمى بالكوميونيكاسيون انتركولتوريل، يعني التواصل بين الثقافات. التواصل بين الثقافات يمر وجوبا عبر الترجمة، ما في ذلك من شك. ونحن انطلاقا من هذا يعني أسسنا هذه الجمعية التي يناط بها كل ما يتعلق بالترجمة من وإلى لغاتنا الوطنية إلى اللغات الأجنبية، ومن اللغات الأجنبية إلى لغاتنا الوطنية. ذكرت قبل قليل أنت حسانية، نعم حسانية واردة، غير احنا الآن نقول على المستوى الدستوري هناك لغتان رسميتان كما تعلم، العربية والأمازيغية، لكن الحسانية بدون شك يعني من القدام يعني لا أحد يدري، لأن المغرب الحمد لله غني بلغاته وثقافته وبروافده على مستويات متعددة، نواكب ذلك عن كتب، ما كاين حتى إشكال. مثلا أقول لك ربط العلاقات والتشارك، مثلا التعاون مع منظمة جمعية المجتمع المدني المغربي ذات الهدف المشتركة على الصعيد الوطني والدولي، هذا يدخل كذلك في مهام هذه الهيئة. الإسهام في تنمية البحث العلمي والأكاديمي والمهني في علوم الترجمة والتواصل بين الثقافات، لأنه كيف ما كان الحال هادو مترجمون ينتمون للنخبة المثقفة، النخبة المثقفة لها دراية كافية بأحداث العالم، بوقائع، بتربية، بالعلوم، بكل بالاقتصاد، وبالتالي هي منفذ إلى تنمية قدرات وكفاءات المغاربة في كل المجالات. تنظيم دورات تكوينية لفائدة المترجمين وتطوير مهاراتهم العلمية والتقنية بهدف إعدادهم لسوق الشغل، وهذا شيء أساسي. العمل على توفير فرص تدريب والشغل بالنسبة للخريجين والطلبة المتخصصين في هذا المجال ديال الترجمة وحتى التواصل بين الثقافات. تشجيع حركة النشر بجميع أشكاله في مجال الترجمة والتواصل بين الثقافات. العمل على ترسيخ وتعميم ثقافة أخلاقية المهنة في أوساط المترجمين، وهذه المشكلة ديال الأخلاقية المهنة شيء أساسي خاصة بعد ظهور دابا هاد أنت تعلم ذلك جيدا يعني الانتليجنس ارتيفيسيال، هذا مشكل حقيقي الآن مطروح على أكثر من صعيد، ولكن في الترجمة كذلك نعاني منه ونجد بأن هناك فراغ يعني ل ذلك البعد الأخلاقي الأساسي. وفي بدون شك أن في الإعلام نفس الشيء، العمل أو تشجيع الحركة ديال النشر كما قلت، ولكن هناك كذلك العمل على ترسيخ وتعميم ثقافة يعني ما يمكن أن نسميه الـ

استشارات في مجال الترجمة والتواصل والثقافة. وكاينة مسألة أخرى، نحن نناصر القضايا العادلة ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز والتطرف. باش نكونوا واضحين، الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب لا تنتمي إلى أي حزب سياسي ولا نقابة، وليست امتدادا

0: إطار مستقل منفتح على جميع المترجمين المغاربة بشتى تخصصاتهم الترجمية مثل ما ذكرت آنفا. وهؤلاء المترجمون المغاربة يشكلون شريحة واسعة وظلوا لسنوات يعملون في غياب أي إطار تنظيمي، باعتبار أن الإطار التنظيمي الوحيد الذي يعرفه القطاع هو جمعية التراجم المقبولين لدى المحاكم المعروفة اختصارا بالتاج، جمعية تأسست عام 2002 لكنها تقتصر كما يدل على ذلك اسمها على التراجم المقبولين لدى المحاكم، علما بأن هناك مشروع قانون يؤطر هذا القطاع يدعو إلى تأسيس الهيئة الوطنية للتراجم المحلفين. بغض النظر سيبوتو قلت بغض النظر عن مشروع القانون وبالنظر إلى أن مهنة الترجمة لا تنحصر فقط في الترجمة القضائية، بل هناك مجالات عديدة من ترجمة أدبية واقتصادية وسياسية وإدارية وغيرها، سواء في الترجمة التحريرية أم الفورية أم التتبعية. وبالتالي سؤالي، أليس هناك إشكالا في التنظيم القانوني لمهنة الترجمة في المغرب؟
1: تمت الإشارة إلى هذه النقطة وأشكرك، لأنه سؤال وجيه جدا وهو في الحقيقة في الصميم، يعني هاد نقول الهم أو هذا الهدف الذي نسعى إلى الوصول إليه وتحقيقه لفائدة الجميع، لفائدة جميع المحترفين والمهنيين في هذا المجال. وسبق للهيئة الوطنية للتراجم مثل المغرب أن شاركت تلبية لدعوة هيئة التشريع بالبرلمان المغربي في إعداد المشروع الذي ذكرت، وهو الآن عليه حال أصبح قانونا، قانون لتراجم المحلفين. احنا تنقلوا بأن يعني طلبنا، يعني طلبنا عبر مقالات عبر تدخلات عبر دراسات بأن ينكب المشرع المغربي على إيجاد تعريف قانوني للمترجم المهني على غرار الصحفي المهني. يعني لو جورناليست بروفيسيونيل يعني دو افوار كوم كوريسبوندون ان تراديكتور او انتربريت بروفيسيونيل. ما كاينش. انا تقول لهم مزيان يكون الترجمان محلف فعلا مهيكل وهذا ومؤطر قانونيا مزيان، ولكن كاين واحد العدد من المترجمين ليسوا في تخصص التراجم المحلفين الذين يشتغلون ولهم مكانه الوازنه في تربية وتنمية يعني ذلك الشعور الذي المشروع الانفتاح المغربي على الخارج بمختلف لهجاته ولغاته وثقافاته، وذلك عبر الجسر ديال الترجمة. هذا ما في ذلك من شك. إذن احنا نطالب وندافع ونقول ونحث وأنه يعني نركز على هذا بإلحاح أن يكون للمترجم المهني يعني تعريف قانوني، تعريف قانوني وليس فقط غير واحد الرخصة يعني إدارية وفعلا ويمكن يمارس الترجمة ولكن ما عرفنا كيفاش. لا خص تحصين هذا المجال هذا بإطار قانوني معقلان ومعاصر لتربية الأجيال الصاعدة في كل المستويات، لأن كيف ما كان الحال دائما وراء يعني العمل الترجمي هناك رصيد معرفي أساسي، وبالتالي لابد أن نمر عبر القنوات والأطر القانونية التي يعني تؤطر لهذا التخصص التي تفرضه الحياة المعاصرة.
0: طبعا هي الترجمة ليست نقلا للكلمات أو للجمل والعبارات، إنما هي آلية معرفية ثقافية متكاملة.
2: ميديا ضفاف أخرى. شكري البكري.
0: أستاذ بوتبقالت، طيب بوتبقالت رئيس الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، أجدد الترحاب بك في هذه الضفاف. أشرت آنفا إلى الأمازيغية وتركيز الهيئة على الترجمة من وإلى هذه اللغة الرسمية المنصوص عليها في الدستور المغربي. وفي هذا الإطار أذكر بأنكم قد وقعتم اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أظن في 11 من شهر يونيو الجاري.
1: نعم، هذا حدث كبير جدا ومهم جدا.
0: هذه داخلة في الشراكات الاستراتيجية الكبرى للهيئة.
1: داخلة في الشراكات الاستراتيجية وفي صميم تخصصها. ووجدنا الإخوة في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعني أدان صاغية واستعداد ورغبة صادقة في أن نعمل يدا في يد لدفع قدما إلى تمكين اللغة والثقافة الأمازيغية من يعني ما

0: تستحقه من العناية ومن المواكبة لجعلها فعلا يعني مستوى لغة وطنية عندها جميع المميزات التي تسهل يعني تدفقها إذا صح هذا التعبير والتعامل بها والتداول بها في الوسط المغربي. وبالتالي يعني هذا على أي حال الأمازيغية كما يعلم الجميع هي موروث تاريخي ثقافي مغربي أصيل ونحافظ عليه قدر الإمكان على أي حال في مستوى.
1: وما مضامين تلك الاتفاقية سي طيب؟
0: الاتفاقية لها أبعاد تعاون في جميع ما يمكن أن نقوم به في إطار مساندة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إطار أولا الترجمة من وإلى الأمازيغية وتكوين المترجمين الفوريين أو التحريريين في هذه الثقافة الأمازيغية وكل ما يمكن أن يدعم ويعزز مكانة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فيما يخص بصلاحياته العلمية الثقافية وحتى فيما يخص التدبيرية الداخلية للقيام بمهامه أحسن القيام وفي نفس الوقت بالتعامل مع الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب في كل ما يمكن لتلك الهيئة ولذلك المعهد أن يقوم به انطلاقا مرة أخرى من المبادئ الأساسية التي تم التنصيص عليها في مقتضيات المعهد من جهة وفي النظام الأساسي للهيئة الوطنية لترجمة المغرب من جهة أخرى. فبالتالي من التكوينات من ندوات دولية من ندوات وطنية من دراسات تطبيقية من نشر توضيحات من يعني تعبئة إعلامية توعوية داخلية نشرات باللغتين عربية أمازيغية أو لغة أجنبية نقلا عنها إلى الأمازيغية والتعريف بالأمازيغية أكثر يعني القيام بكل أنشطة التي تمس عن قرب أو بشكل غير مباشر بالأهداف التي من أجلها أسس المعهد والأهداف كذلك التي من أجلها وجدت هذه الهيئة.
1: وهذا يندرج في إطار أحد المحاور الاستراتيجية التي تركز عليها الهيئة الوطنية لترجمة المغرب وهي صون السيادة اللغوية وحماية الأمن الهوياتي. ختاما أستاذ طيب بوتبقالت، ترى ما هي أهم الإشكالات أو التحديات التي يواجهها قطاع الترجمة اليوم؟
0: أعتقد أن المشكلة يعني إلى حد ما الآن مطروحة على مستويات متعددة. المستوى الأول هو أولا تربية الإنسان المغربي وإعداده لمعرفة ما يدور في العالم في الثقافات العالمية فكل ما جاء به العلم حاليا يجب على المواطن المغربي أن ينخرط فيه ليواكب يعني العصر الذي ينتمي إليه. بمعنى آخر نحن نرى بأن لا مفر من العلم وانفتاح العلم انطلاقا من نوافذ الترجمة وبالتالي التقائنا مع الثقافات الأخرى التي تنتج العلم وانطلاقا منها واستفادة منها ونقلا يعني معرفيا عنها وتبادل الخبرات مع تلك الثقافات التي على أي حال كما إما ناطقة بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وبالصينية نقلها إلى العربية والأمازيغية لصالح ولفائدة الإنسان المغربي حتى يواكب يعني ما يجول وما ومستجدات عصره. هذا هو الإشكال يعني
1: والترجمة دائما كانت الجسر الوحيد والأساسي لنقل هذه الثقافات والمعارف بين الشعوب
0: بدون شك.
1: دكتور طيب بوتبقالت الباحث الأكاديمي ومدير مدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة المدير السابق لمدرسة فهد العليا للترجمة، شكرا جزيلا لاستضافتك هذه الضفاف.
0: شكرا جزيلا أستاذ بكري على هذه الاستضافة الكريمة.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في ضفاف الأسبوع المقبل.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: طابت أوقاتكم مستمعين، بكل خير ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. هذا الجسر الذي يربطنا بكم على مدار هذه النصف الساعة مع ضيوف يقدمون لنا أقوى وأبرز وأحلى وأسوأ أيضا الدروس التي تعلموها في الحياة عبر درس من الحياة على ميديا. معظم الناس يظنون أن التعليم مقتصر فقط على المدارس فحسب أو المؤسسات التعليمية، لكن الحقيقة أن هناك دروسا لا نتعلمها إلا من الحياة، وقد تكون أكثر أهمية من تلك التي نتعلمها من المدارس. ضيفة هذا العدد وستوقعه لنا مشكورة الدكتورة زبيدة أشهبون، أستاذة السوسيولوجيا بجامعة القنيطرة ورئيسة مجموعة بحث حول المرأة القروية. مرحبا دكتورة زبيدة.
2: أهلا وسهلا أستاذة خديجة، مرحبا بك وبالمستمعين والمستمعات الكريمات والكرام.
1: دكتورة زبيدة، كما قلت أن نحن كنتعلموا من الحياة، باش نبسطون تستاذ المستمعين، احنا كنتعلموا من الحياة وربما احنا غلطين أننا كنقولوا ربما التعلم أو التعليم هو في المدارس. لا، يعني كاين دروس اللي هي أقوى ودروس اللي هتكون ربما أصح بالنسبة لنا لبناء شخصيتنا، هي الدروس التي نتعلمها في الحياة منذ أن نبدأ يعني أول مشوار لنا في المدرسة مثلا مع الزملاء مع رفقاء الدراسة، ودروس ربما يعلو سقفها إلى أن نصل إلى المرحلة التي أكلمك فيها دكتورة زبيدة. هناك من يرى أن هذه الدروس قد تجلب له الألم، قد تجلب له ربما الوجع، قد تبعده عن الناس، لكن هناك من يرى وربما هم كسر يرون أن دروس الحياة قد ربما تجلب لهم الأمل.

0: الذي كيجنبهم أيضا الوقوع في الأخطاء في المقبل من الأيام. أنت كيف ترين ربما هذه الدروس، كيف تتمثلينها من وجهة نظرك؟
1: نعم، شكرا لك أستاذة خديجة. أولا الموضوع مهم جدا، لأننا نحتاج فعلا إلى تعرف على كيفية تعاملنا مع الحياة. أكيد أن الحياة كلها دروس، أكيد أنها كلها دروس، وأننا لا نتعلم. وأنا أتفق معك جملة وتفصيلا أن المدرسة ليست هي الوحيدة التي تعلمنا، بل هناك مؤسسات أخرى. فالإنسان ليس خارج المؤسسات، يعني حينما أقول المؤسسات الاجتماعية يعني من الأسرة إلى المدرسة إلى العمل إلى الشارع أيضا، هو مؤسسة مفتوحة بدون حدود. فالإنسان يتعلم من الشارع أيضا. إذن فأرى بأن الحياة كلها باستفاعة ما هي محطة أو عبارة عن محطات لها أشخاصها، كل محطة عندها أشخاص، عندها أحداث، عندها تجارب، عندها يعني انطلاقا من تجربتي الشخصية المتواضعة أن هذه الدروس نتعلمها انطلاقا من مستويين. المستوى الأول هو أننا في علاقتنا مع عاداتنا، يعني شخصيتنا كي دايرة، وفي علاقتنا مع الآخرين. إذن علاقة مع الذات وعلاقة مع الآخرين. فعلاقتي مع الذات يعني كنشوف أشنو أنا عندي، شنو هما السمات، شنو هما السلوكات، شنو هما أنماط التفكير اللي كتحددني وكتميزني على الآخرين، واللي كتشكلها واحد مجموعة من الجينات وتجارب الحياة إلى غير ذلك.
0: تمام.
1: إذن تجارب الحياة تتشمل المعارف والدروس والمهارات المكتسبة والاحتكاك بالناس والفشل والنجاح، كلها دروس، كلها دروس. وأنا كنشوف بأن هالدروس ضرورية في الحياة، ضرورية.
0: الحياة لا تعطينا دروسا بالمجان، ربما هذا سنتفق عليه. مثلا نقول إننا تعلمنا أو فلانا قد لقنا درسا في موقف ما، يجب أن ندرك أننا تعلمنا ولكن دفعنا الثمن. شنو هو الدرس اللي دفعتي الثمن ديالو غالي وكانت تكاليفه باهظة بالنسبة لك؟
1: بكل صراحة أنا زعما في حياتي العادية لم أندم على قرار في حياتي، ولم أقول أنني دفعت الثمن. علاش؟ لأن في ذاك الظرف اللي وقع ولا ذاك الدرس اللي أنا خديت من الحياة كانت ظروف خاصة، سياق خاص، أحداث، أشخاص. يعني ذاك الوقت أنا الشكل باش فكرت فيه ماشي هو هذا الوقت باش أنا تنفكر فيه. يعني هذاك القرار ولا ذاك دفع الثمن اللي كتقولي ماشي دفع الثمن، علاش غندفعوا الثمن؟ هذيك تجارب في الحياة كتقويني. بالعكس، إلا أنا فشلت وطحت ما تيعنيش لا فان دي موند، نهاية العالم.
0: ما كنخسروش أشخاص مثلا، يعني وكندفعوا الثمن ديال أننا تعلمنا واحد الدرس أو دروس، ولكن خسرنا أشخاص اللي سقطت عليهم أقنعة، خسرنا مثلا علاقة معينة، صداقة.
1: نعم، كيتحملوا مسؤولية في ديك الخسارة، ماشي بوحدي كنتحملها، حيت حتى هما ما عندهمش القابلية ديال التنازل والتراجع والفضل بيننا، حيت الناس كيتدرزوا ولكن خصهم يتفكروا الفضل بيننا. يعني شنو كان زوين، شنو الإيجابي في العلاقة. إذن أنا ما كنحملش نفسي الفشل بالعلاقات ديالي كلها مع الناس، حتى الناس كيتحملوا مسؤولية. علاش؟ لأن فاش كتواضعي مع الناس لالا خديجة كيحسبهم ضعف.
0: تماما، أنا لا أتفق معك. صحيح،
1: نعم، كيحسبهم ضعف وخوف منهم وكيتسلطوا عليك. إذن خص الإنسان في علاقته مع الناس أولا علاقته مع ذاته تكون عنده ثقة في النفس ويكون صابور وتكون عنده الكرامة. عمر الواحد ما يفرط في كرامته، نصبر إيه نصبر ولكن موازنة مع كرامتي. علاش الكرامة؟ هي اللي كتميزك وهي اللي كتخليك رافع راسك رغم الظروف ورغم وتتحدى بها بالناس، تتحدى يعني ديك العلاقات السامة. إذن أنا كنشوف ما عمر كندفع ثمن. الحياة هي هذه، فيها فشل وفيها نجاح، فيها سقوط وفيها أيضا وقوف. إذن
0: بعد التعثر، يعني ربما العبرة ليس في التعثر ولكن بعد النهوض من هذه التعثرات.
1: كتعلمنا
0: الحياة،
1: كتعلمنا باش ما نوقعوش في الأخطاء لا مع ذاتنا ولا مع الناس. حيت قلت لك أنا الحياة كتأسس على جوج ديال الأسس ولا أساسين مهمين: علاقتي بذاتي يعني شخصيتي، وعلاقتي مع الآخر. علاقتي

0: ذاتي شنو هي؟ تكون عندي ثقة في النفس، تكون عندي كرامة، يكون عندي واحد الإقدام، الإقدام واحد المغامرة ولكن محسوبة، ماشي المغامرة اللي غتدمرني.
1: يعني تكون محسوبة العواقب.
0: نعم، إذا خصني نفكر بعيد، ما نفكرش غير لحدا ودني، يعني ونعطي الأهمية للعلاقات الإنسانية قبل العلاقات المادية، لأن العلاقات المادية غير مقتولة في الزمان وفي المكان، ولكن العلاقات الإنسانية تستمر. هنا عاوتاني كنهضر على العلاقات المهنية لالا خديجة.
1: صحيح.
0: إلا ما كانت مأسسة على العلاقات الإنسانية راه ما كتمشيش حتى المهنية. ما يمكنش أنا نشتغل في واحد المحيط اللي أنا ما مرتاحاش فيه وما خلقش فيه واحد الجو. واش فهمتي؟
1: نعم.
0: شحال الناس يقولك أنا تندير خدمتي ونمشي بحالي. واش كدير خدمتك مع دي غوبو؟ كديرها مع ناس، ودوك الناس خصك تتعامل معاهم. هاد التعامل كيفاش؟ الاحترام. الاحترام هو أساس كل شيء. إذا ما كنتش كنحترم الآخر راه ما غنبنيش مع علاقة سوية.
1: صحيح.
0: فهمتي؟ الاحترام. إلا ما كانش الاحترام ما كاين والو، وما يمكنش نعيشوا بوحدنا. إذا هاد الحياة راه كتعطينا قيمة، هاد الدروس عفوا كتعطينا قيمة، كتعطينا مرونة، كتعطينا أهمية ديال الأخطاء ديالنا، التأمل الذاتي. يعني مرة مرة رجعوا لراسنا. فاش أنا نوصل أنا نقول لك واحد التجربة عشتها. أنا كنت كنعطي دائما الوعود حيت كنحشم، حيت يبقاو فيا الناس تقول له واخا غير تهنا ولا واخا غير تهناي. واحد الساعة لقيت راسي ما تنقدرش نوفي بدوك الوعود. علاش؟ لان الظروف والوقت وكل شيء. وانا نقول مع راسي اش كندير؟ علاش انا كنوعد الناس بحال مثلا تنقول لهم صافي غنجي نشوفكم، غادي نجي نزوركم، غادي ندير لكم، غادي نفعل لكم، ما كنوفيش. اذا لقيت راسي انا ما كنوفيش بالوعود. وعلمتني الحياه ان ما عمرك تضمن لشي واحد شي حاجه وانت براسك راه ما قادرش تتهدأ. ومن تما خديت قرار عمر نقول لشي واحد واخا غير تهنى، غير سير غير تهنى. اذا الحياه كتعلمك باش كتعلمك، بحيث كتخوضي تجارب، وديك التجارب كتعلمك وكتعذبك، ولكن داك العذاب زوين. علاش؟ لان كنتعلم منه مره اخرى باش ما نسقطش في نفس الخطا.
1: هل هناك استاذة زبيدة يعني درس او دروس تمنيتي لو تعلمتيها في عمر مبكر كان ربما افضل؟ ونحن في هذه اللحظات نتحدث عن هذه الدروس وعن ربما أهمية هذه الدروس في حياتنا. هل هناك درس تمنيتي دابا الان وقلتي يا ريت لو تعلمته قبل ما كنتش وقعت مثلا في خطا او في
0: الثقه؟ هي الثقه العمياء في الناس.
1: صحيح.
0: كتحسبي الناس بحال نفسك. انت دابا كتسقطي على الناس اشنو فيك انت. انت صادقه كتقولي راه الناس كلهم صادقين.
1: نعم.
0: انت ماشي منافقه، معقوله كتقولي راه الناس. هذا هو زعما الصراحه اللي، ولكن حتى هكاك ما ندمتش عليه. علاش؟ لان انا ما عمرني تغيرت، مازال كنثق ولو تنتعذب ولو الناس خذلوني ولو هذا، مازال كنثق. يعني
1: صحيح صحيح. ما كنتعلموش من الصدمات وما الخذلان.
0: لا لا، حيت حنا قال لك شوف، حنايا بحال شي شجره كنغرسوها، وداك الغرس يعني كاينه التربه كاين الماء. اذا انا منين تغرست في التربيه ديالي وفي التنشئه ديالي، تغرست على ان انتي والاخر على المصداقيه، على المعقول.
1: صحيح.
0: على المحبه، على الصفاء. وكيكبر معك داك الشيء ملي كتعاملي مع الناس، كتعاملي معاهم اترافير هذوك السلوكيات ولا دوك الافكار اللي عندك. اش كيوقع؟ هذوك الناس ماشي بحالك. هذا هو اللي خصنا نعرفه. الناس مختلفه، التربيه مختلفه، العقليه مختلفه، حتى الجينات مختلفه. اذا ما يمكنش هاد الناس يكونوا بحالك. هذا هو زعما الا بغينا نقولوا ماشي فشل، وانما واحد الدرس عطاني في الحياه، ان ما عمرك تلاحم الناس كلك، يعني تعطي كل شيء.
1: لا،
0: دائما دير الحدود حتى تعاشر هذاك الانسان. وشكون العشره؟ هي الزمان، الوقت. ماشي تعاشر وتقول سيمانه شهر تقول صافي عرفته. ما عمرك تعرف الانسان، حيت الانسان براسه راه ما كيعرفش راسه، لان ممكن يغير المواقف ديالو بحكم الظروف اللي تغيرت. اذا انا هنا كنشوف الانسان ابن دوك الظروف اللي كيعيش.
1: تمام.
0: شوف كيخرج من دوك الظروف، كيدخل ظروف اخرى، كيولي عنده تصرفات اخرى وافكار اخرى. وهذا فهمتي علاش قلت لك ان الحياه محطات.
1: هاد المحطات دكتوره زبيده شهبون، يعني درس ربما في هذا السياق يقول هناك من يمحو غلطه من اجل استمرار المحبه، وهناك من يمحو المحبه تماما من اجل ولو تكون غلطه بسيطه.
0: شوف، ما هو مبني على باطل يبقى على
1: باطل. صحيح.
0: من نفاق.
1: تمام.
0: انا واحد راه ما عنديش معاه ومضطر نتعامل معاه، كنعذب راسي، كنعذب راسي. انا ما كنرتاح لان مفروض عليا نتعامل معاه. اذا انا كنشوف ان الانسان يكون

0: واضح، حيت كل ما كنتي واضحه مع راسك كترتاحي، لان دوك العلاقات الانسانيه راه ماشي
1: لا، خصوصا يعني ملي كيكون مثلا علاقتك مع اشخاص مقربين، ولكن عن تكنين لهم واحد المحبه، محبه مثلا رابطه دمويه او رابطه ديال الصداقه، الموده او شيء من هذا القبيل، ولكن كتستمر من اجل ديك المحبه اللي كتربطك او ديك الرابط اللي كيربطك. كاين بعض الاشخاص اللي كيقطعوا ديك المحبه نهائيا، ما كيقدروش.
0: انا في نظري ما نقطعها ما نخليها، حيت حتى داك الشخص كنولف له واحد التعامل وكيطغى وكيتسلط عليا وما كتبقاش عندي كرامه.
1: تمام.
0: هي هذه قلت لك الكرامه مهمه في العلاقات. الا تمحات لك الكرامه شنو كنكسبوا حنا؟ شنو كنملكوا في حياتنا؟ راه لا فلوس لا لا حتى شي على منصب، وانما الكرامه الانسان، النفس العزيزه. ولا تحيدات الانسان ديك النفس العزيزه، حتى يكون قريب، يكون خويا، تكون اختي، الا كان تيتمادى عليا وكيتسلط عليا وتيعتبرني بانني انا واجده في اي وقت وندير له اللي بغى، اذا راه ما غنوليش، انا غنولي عبده ليه. غادي يولي يسخرني. حيت شوف ما بين جوج دائما ما تيكون التكامل، ما تيكونش المساواه. ما معنى التكامل؟ داكشي اللي ما عند الاخر تيكون عند الاخر باش نتكاملوا في علاقتنا مع الاخوان، مع الجيران، مع الاصدقاء، مع الازواج، يعني كيكون تكامل.
1: صح.
0: اذا خص هذاك الاخر نعلمو حتى انا بان انا عندي قيمه، وخصو يحترمني ويقدرني كما كنقدرو. الا نحيت داك الكرامه وداك التقدير ودائما يلقاني واجده ودائما نعطيه اللي بغا ودائما، راه صافي كيملكك. حيت حنا طبيعتنا البشر كيف ما حتى الحيوان كاع كتلقاه منين كيلقى شي واحد ضعيف تيتسلط عليه، يتسلط عليه ويهيمن عليه. اذا الاخر كتمشي الشخصيه ديالو. دابا بشحال كنلقاو ناس اما دي كوبل اما اصدقاء واحد تيتحكم في الاخر، علاش؟ حيت داك الاخر صافي عطاه راسه.
1: صحيح.
0: عطاه راسه يتحكم فيه،
1: سلم له نفسه. تماما.
0: سلم له نفسه
1: تماما.
0: اذا عبد هذاك تيولي عبد، ما تتبقاش الاستقلاليه، ما تتبقاش الحريه. ما يمكنش يخرج، ما يمكنش يدير شي حاجه غير الا ما صوروا. علاش؟ لا، اي كاين الاحترام، كاين المحبه، كاين التقدير، كاين الاخوه، ولكن في حدود.
1: حدود
0: على المجال ديالي، ما خط احمر ما تخليش في سميتو المواقف ديالي، في الاراء ديالي، في فهذا ما تخليش في حياتي. عندك حياتك، عندي حياتي، كنتجمعوا على اللي شي حاجه اللي زوينه، ماشي شي حاجه اللي انا
1: لا تضرني مثلا، مضره تقدر تبلي الضرر. دكتوره زويده جابون، حنا عاده كنقولوا شكرا لكل الناس اللي كيتلاقاونا مثلا، سداونا واحد معروف ولو غير اللي ابتسم لنا نقولوا له شكرا. كنقولوا شكرا ايضا لكل من اعطانا درسا افرحنا او اسعدنا. ايضا نقول بيننا وبين انفسنا شكرا حتى لديك الناس اللي وجعونا، لان علاش او لا خذلونا فعلا. لما تقولين شكرا دكتوره زبيده؟
0: أقول أولا شكرا لله اللي خلقني في هذه الحياة. وتنقول شكرا لوالدي اللي رباوني الله يرحمهم أحسن تربية. كل إنسان عنده قلب صافي وكيحبك من قلبه لأجلي ماشي لأجل شي حاجة لغرض، هذو كلهم تنقول لهم شكرا.
1: وشكرا بالمعنى الآخر، هل هناك ثمت أشخاص ربما تقولين لهم شكرا أنكم أعطيتوني درس، شكرا أنكم أسقطتم القناع، شكرا أنكم ربما غيرتوا لي، ربما بوصلة حياتي؟
0: حتى دوك الناس كيدوبوا مع الزمان، ما تقدريش تعقلي عليهم. علاش؟ لان الحياه قلت لك محطات، كل محطه باشخاصها وباحداثها وبهذا. شكرا لهم، لهاد الناس اللي ما عقلتش عليهم، ما نقدرش نضبطهم، لان قلت لك المحطات كتغير.
1: صحيح.
0: شكرا لهم لان علمونا، لان حلوا لنا عينينا، لان جعلونا اننا نتخذوا الحصانه، نحصنوا راسنا من الاذى ديال الاخرين. حيت بشحال من واحد كيعاني من الاخر، كيتقوق على ذاته، كيجي الاكتئاب، تيمرض، علاش؟ بسبب الاخر. علاش؟ لان عطى بزاف وما خدا والو، حتى ولا ما عنده. باش قلت لك الكرامه، ثم الكرامه، ثم الكرامه. مشات لك الكرامه ما بقات عندك حياه.
1: تمام.
0: انسان بدون كرامه ليس انسانا، هذا هو اللي كان.
1: صحيح. كاين واحد الجدليه التضاد دكتوره زبيده اشبون، احلى وأسوأ درس. نبدأ بأسوأ درس مريتي به في حياتك، وغادي نختمو أكيد بأحلى درس، يعني الدرس الأبقى في ذاكرتك واللي غادي يكون أحلى درس.
0: أقوى درس إلى بالمعنى السلبي هو كيما قلت لك أنني كنسقط راسي على الناس وتنقولهم بحالي وخذلوني الناس بزاف، ولكن تنقولهم شكرا واخا هكذا، حيت هما ضروري يكونوا في الحياة. راه الحياة تناقضت فيها.

0: المزيان وفيها الخير.
1: صحيح.
0: وأجمل درس هو أنني الحمد لله يعني من خلال علاقتي وهذا أنني اكتسبت وقدرت ندخل قلوب الناس، وعندي واحد المحبة ديال الناس لا تتصور. الناس كيبغيوني وكان بغيهم، وهذا يعني محبة الناس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. هذا هو يعني اللي خديت من الحياة، أنني نعمل على أن الناس يبغيوني. وحتى دوك الناس اللي عندهم مشاكل وعندهم يعني شخصيتهم ماشي هذا، حتى هما نبغيهم ماشي مشكل، لأن حتى هما واحد منتوج ثقافي واجتماعي وتنشئة ديالهم اللي خرجتهم هكاك. تمام. يعني راه ماشي لخاطرهم واحد محروم في دارهم كان مقموع في التربيه ديالو هذا وبغيتي انت، راه حتى هو
1: صحيح صحيح صحيح
0: حتى هو راه نتيجه ديال واحد التنشئه معينه. اذا ما نحاسبوش كامل، ما نحاسبوش، غير هو بنادم كما قلت لك، كرامه ثم الكرامه، والانسان يفتح قلبه للناس ما ياخذش يعني رغم المشاكل رغم داك سميتو يبغي الناس.
1: تمام. دكتورة زبيدة أجهبون، تقييمك لزبيدة الإنسانة، يعني هل هو امتنان، شكر، عتاب، لوم أحيانا، شنو تقييمك من خلال هذه النصف ساعة اللي هذه 20 دقيقة اللي قضيناها على الهواء؟
0: نعم أنا شكرا، تنقول شكرا لله سبحانه وتعالى اللي خلقني في هذه الحياة، وشكرا لوالدية اللي ربوني، وشكرا لزبيدة لأنها ما كتحقدش، هذا هو اللي مهم. كان تعلم، كان غامر، وكان بغي نكتشف. يعني شكرا لها عندها كاع هاد الميزات، كاين هفوات لان
1: كتعاتب نفسك، كتعاتب نفسك بين الحين والاخر، كتلوم نفسك شويه مره
0: لا لا ما عمرني علمت علاش، لان داك اللوم والعتاب أصبح من الماضي، والماضي ظروف اللي خلاتني ندير واحد القرارات، ماشي هي هاد الظروف ديال دابا، لأن كون نرجع عاود لديك الظروف بديك العقلية غندير نفس ناخذ نفس القرار. ما عمرني عاتبت راسي، بالعكس أنا قلت لك هذيك الهفوات والفشل كلها كانت
1: الدروس، كانت الدروس وعبارة. شكرا جزيلا لك دكتورة زبيدة أجهبون، نورتيني صراحة، كنت سعيدة بهذا التقاسم الجميل، بهذا الثقة اللي وضعتي في ميديا في درس من الحياة. دكتورة زبيدة أجهبون أستاذة السوسيولوجيا بجامعة القنيطرة ورئيسة مجموعة بحث حول المرأة القروية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، واتمنى لك النجاح والتوفيق في كل أعمالك الإعلامية.
1: شكرا جزيلا لك. إذن إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة، مع كامل محبتي.

0: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية. السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم السيد الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام السيوطي قدس الله سره: يستحب لنا إظهار الشكر لمولده صلى الله عليه وآله وسلم

وقد اجتمع عند الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله جمع كثير من علماء عصره، فأنشد منشد قول الإمام الصرصري رضي الله عنه في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم: قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب، وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. فعند ذلك قام الإمام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس عظيم به فرحا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

عن أصحاب مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: أخبرنا يا رسول الله عن نفسك. قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي رؤيا حين حملتني أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى الشام. وكذا بشر كل نبي قومه بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أفرد سيدنا عيسى عليه السلام بالذكر في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا، فبين أن البشارة به صلى الله عليه وآله وسلم عمت جميع الأنبياء واحدا بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام.

قال الإمام شيخ الطائفة مولانا أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم لجوده بالكونين، له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. وقال الإمام أبو الحسين النوري قدس الله سره: كيف لا يكون خلقه صلى الله عليه وآله وسلم عظيما وقد تجلى الله بسره بأنوار أخلاقه.

0: يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أوتي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، لأنه مبعوث لتتميم مكارم الأخلاق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو عين كونه على الصراط المستقيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 360 خلقا، من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة. قال أبو بكر رضي الله عنه: هل في منها يا رسول الله شيء؟ قال: كلها فيك يا أبا بكر، وأحبها إلى الله السخاء. صلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: Midi 1, La Youn 101, Darla 96.4.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: طاب توقيتكم مستمعينا الكرام في كل مكان ومرحبا بكم إلى موعد جديد من موعد صباح الأخبار مباشرة على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسطي الدولية. لقاؤنا في صباح الأخبار لقاء يومي بعناوين لفقرات ثابتة بمضامين متجددة، وغايتنا أن نتابع وياكم جديد الساحة الإخبارية.

0: الحرية عبر العالم بالرصد والتحليل. لقاؤنا بغلاف زمني من ساعة وحوالي نصف ساعة ينطلق اللحظة إلى غاية حوالي الساعة 6:30 من صباح اليوم، وقبل أول موجز إخباري في هذا الموعد هذه إطلالة على طقس الفلاح.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في جنوب الخط جرادة القنيطرة، وغادي يكون صافي ومشمش في كل المناطق الأخرى، وغادي يمكن ينشي اشتوات في نواحي درعا وتفيلالت. الريح غادي يصوت غربي في جل النواحي ما عدا في الريف وفي السهول الغربية، بحال حتى في درعا تفيلالت والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في غالب المناطق. الحرارة وسط النهار مازال طالعة في كل النواحي، ما بين 24-46 درجة في واد الذهب، ما بين 27-36 درجة في دكالة، ما بين 28-36 درجة في اللوكوس، ما بين 29-33 درجة في الريف، ما بين 30-38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31-43 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32-36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33-43 درجة في ناحية السوس، ما بين 34-36 درجة في الشاوية، ما بين 35-41 درجة في ناحية التفيلات، ما بين 36-38 درجة في ناحية الغرب، 37-38 درجة في سايس، ما بين 37-41 درجة في ناحية الدرعا، ما بين 38-41 درجة في ناحية الحوز، و 42-43 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس كل الحشرات والبخوش والدود غادي يلقاو مناهم وغادي يتكاثروا تقريبا في جل الزرعات والشجر، بحال مثلا زراعة البصلة اللي مديورة في هذا الموسم وغادي تكون مهددة بزاف بعدة حشرات بحال حشرات التريبس والدبانات البصلة، بحال حتى حشرات السوسات البصلة. وهذا علاش لازم تتبع الزراعة من قريب والاحتياط والمحاربة ضد هذه الحشرات كلها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم في أول موجز إخباري ضمن هذا الموعد. نستعيل من الشرق الأوسط، حيث حضر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في الشرق الأوسط. ولليلة الثانية جرت استهدافات بين الجانبين، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف 10 مواقع إيرانية من بينها بنى تحتية للمراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع جوي ومشاهات لتخزين الطائرات المسيرة وقدرات لزرع الألغام البحرية. وعلى جبهة أخرى جددت إسرائيل أمس قصف جنوب لبنان، بينما أعلنت مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله بعد يومين من إبرام اتفاق تاري بين البلدين برعاية أمريكية رفضه على الفور حزب الله. فيما أكد الرئيس اللبناني في اتصال مع نظيره الأمريكي أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤوليتها في تطبيقه. قتل 14 سعوديا إلى حد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأوردت الوكالة أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب الحادث، ولم تشير الرياض إلى أي دلائل ترجح فرضية عمل عدائي رغم تجدد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج منذ الخميس الماضي. في شأن المغرب، تنظم جمعية هيئة المحامين بالمغرب صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط. وقالت الجمعية في بلاغ لها إن الخطوة الاحتجاجية تقررت على إثر مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة أن هذه التعديلات تمس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للمحامين وتستهدف المقومات الأساسية التي تقوم عليها المهنة، فضلا عن كونها تعد انقلابا على المقاربة التشاركية وتراجعا عن الالتزامات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار مع رئيس الحكومة. اختار صندوق النقد الدولي المغرب لاستضافة المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم وغدا. ويهدف هذا الحدث بشكل خاص إلى تعزيز قدرات البحث الاقتصادي داخل وزارة المالية والبنوك المغربية.

0: مركزية في المنطقة. في الجزائر انتهت الحملة الانتخابية منتصف الليلة الماضية، ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو المقبل. الحملة الانتخابية كانت باهتة، حضرت فيها اللافتات فيما بدت التجمعات الانتخابية للمرشحين شبه فارغة، وخصصت الأحزاب الرئيسية جزءا كبيرا من خطابها لمحاربة العزوف الانتخابي بدلا من الدفاع عن برامجها السياسية. رياضيا، في منافسات كأس العالم حجزت كندا أول بطاقة تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعدما تغلبت على جنوب إفريقيا الأحد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في لقاء جمعهما بلوس أنجلوس. وتيرة المنافسات المونديالية تتسارع يوم الاثنين مع 3 مواجهات من العيار الثقيل، البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد الباراغواي عشية ومساء اليوم بالتوقيت المغربي، والقمة المرتقبة بين هولندا والمغرب في 2 من صباح الثلاثاء. بعد فاصل قصير نعود لنواصل.
1: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4
2: ميدي 1 صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم من جديد، والعودة إلى صباح الأخبار ستكون كالمعتاد مع قصة جديدة. قبل 57 عاما أشعلت مباراة في كرة القدم حربا بين دولتين، إن حرب كرة القدم التي تعرف أيضا بحرب 100 ساعة، وهو نزاع عسكري قصير اندلع بين الهندوراس والسلفادور عام 1969. لكن هذه الحرب لم تكن صراعا رياضيا فحسب، بل كانت انفجارا لخلافات تاريخية عميقة. تفاصيل ذلك، تفاصيل قصة الحرب 100 ساعة نتعرف عليها مع إبراهيم الغربي.
3: حرب كرة القدم بالإسبانية لاغويرا ديال الفوتبول، وتعرف أيضا بحرب 100 ساعة، كانت نزاعا عسكريا قصيرا بين السلفادور والهندوراس في العام 1969، حدث خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم المكسيك 1970، للإشارة فهو أول مونديال شارك فيه المنتخب المغربي. بدأت الحرب في 14 من يوليوز 1969 عندما شن الجيش السلفادوري هجوما على هندوراس، توسطت منظمة الدول الأمريكية في النزاع، وتم في النهاية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ليلة 18 من يوليوز، ودخل حيز التنفيذ الكامل في 20 من نفس الشهر، وفي الفاتح من غشت انسحبت القوات السلفادورية. هل يمكن لمباراة كرة قدم أن تشعل حربا تزهق آلاف الأرواح؟ حرب 100 ساعة هذه ليست صراعا رياضيا فحسب، بل انفجار لخلافات تاريخية عميقة بسبب الهجرة والأرض والهوية. ومباراة كرة القدم التي أشعلت الحرب كانت الشرارة الأخيرة لبرميل بارود مملوء، والأسباب التي أدت إلى الحرب أعمق من ذلك بكثير. جذور الحرب تعود لقضايا الإصلاح الزراعي في الهندوراس، فهندوراس رغم كون مساحتها أكبر بخمسة أضعاف من حجم السلفادور المجاورة، إلا أن عدد سكان السلفادور عام 1969 كان يضاعف عدد سكانها. وبسبب سيطرة ملاك الأراضي على معظم الأراضي الصالحة للزراعة في السلفادور، هاجر أكثر من 300,000 من السلفادوريين إلى هندوراس المجاورة، وبات هؤلاء يشكلون نحو 20% من فلاحي هندوراس. تعمقت مشكلة البطالة في البلاد، وأصدرت حكومة هندوراس عام 1962 قانونا جديدا للإصلاح الزراعي، أعطى الحكومة المركزية والبلديات الحق في تملك الكثير من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني من المهاجرين السلفادوريين، وإعادة توزيعها على مواطني هندوراس الأصليين، وتم حظر امتلاك الأراضي على مواطني السلفادور، وطرد السلفادوريون الذين عاشوا في البلاد لأجيال، وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى تدخل الرئيس الأمريكي ليندون جونسون لإعادتها، لكن العلاقات ظلت متوترة وسط حملات إعلامية متبادلة تشجع على الكراهية. وفي تصفيات كأس العالم لكرة القدم المكسيك 1970

0: وقع البلدان في مواجهة حاسمة لتحديد الفريق الذي سوف يتأهل إلى النهائيات. في 8 يونيو أقيمت المباراة الأولى بين الجارين اللدودين في عاصمة الهندوراس تيغوسيغاليا، وكانت النتيجة صالح الهندوراس بهدف 0، بينما كانت الأجواء عدائية وشهدت أحداث شغب بين المشجعين، وتطورت الأمور إلى مواجهة في الأحياء التي يقيم فيها السلفادوريون، ما دفعهم إلى الفرار إلى بلادهم تاركين ممتلكاتهم وبيوتهم. وقدمت السلفادور شكوى إلى الأمم المتحدة. وبعد أسبوع في 15 يونيو كانت مباراة العودة على ملعب فلورو بنكال بالعاصمة السلفادورية سان سلفادور، وكانت الأجواء أكثر سخونة واشتعالا من المباراة السابقة، وفازت السلفادور 3-0. ولأن اللوائح الرياضية لم تكن تمنح الأفضلية بحسب عدد الأهداف، فقد أقيمت مباراة فاصلة بين الفريقين في 26 يونيو في العاصمة المكسيكية، وانتهت بفوز السلفادور 3-2 وتأهلها إلى مونديال المكسيك، لتدخل هذه المباراة التي خلدها التاريخ لكونها المباراة الأهم التي أدت إلى اندلاع حرب بين دولتين. مع نهاية اللقاء كانت الدولتان قد نشرتا قواتهما على طول الحدود بينهما، وفي 3 يوليوز اندلعت الحرب وبدأت بانتهاك طائرة من هندوراس أجواء السلفادور، ودخلت القوات السلفادورية مسافة 40 كيلومترا داخل هندوراس، التي أرسلت طائراتها لضرب سان سلفادور بالقنابل. وبعد أسبوعين وتدخل الوساطات توقفت الحرب بعد أن أدت إلى دمار كبير وخسائر في الأرواح بالآلاف.
1: كنا في الاستماع لإبراهيم الغربي في قصة اليوم التي حدثنا فيها عن حكاية تحولت فيها كرة القدم إلى سببا لإشعال فتيل الحرب. نواصل وإياكم واللحظة إلى ميديا الروبورتاج. شهدت أروقة الاتحاد الإفريقي عقب المشاورات المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا حضورا متصاعدا للمغرب داخل هياكل الاتحاد بعد فوزه بعدد من المناصب والمسؤوليات الرفيعة في أجهزته ولجانه، خطوة تعكس تنامي الحضور المغربي على الساحة القارية وتعزز دوره في ملفات الإصلاح المؤسسي والتنمية والتكامل القاري. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: حضور متنام للمغرب داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي بعد إسناد مسؤوليات رفيعة إليه عقب المشاورات التي عقدت على مستوى منطقة شمال إفريقيا في خطوة تعكس تعاظم دوره داخل الأجهزة القارية وانخراطه في دعم الأولويات الاستراتيجية للاتحاد، سواء ما يتعلق بإصلاح المؤسسات والحكامة والاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.
3: منذ عودة المملكة المغربية واستعادة عضويتها الكاملة في الاتحاد الإفريقي في 2017 أصبح نفوذ ودور الرباط يتصاعد بشكل كبير داخل الاتحاد الإفريقي، تحظى إلى حد كبير بدعم العديد من الدول الأعضاء في القارة الإفريقية.
2: الباحث والمحلل السياسي عباس محمد صالح:
3: أتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يستمر صعود المملكة المغربية داخل الاتحاد الإفريقي، فأصبحت تحظى من خلال سياستها الإفريقية بدعم العديد من الدول الأعضاء، وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة على الحصول على العديد من المواقع والمناصب القيادية والرفيعة داخل
2: منظومة التأهيل. 9 مناصب رفيعة ظفر بها المغرب متصدرا توزيع المناصب المتفاوض بشأنها في منطقة شمال إفريقيا، كما ستتولى المملكة منصبي نائب رئيس اللجنة الوزارية للترشيحات الإفريقية ونائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم الحصص، إلى جانب مقعد في اللجنة التقنية للعدل والشؤون القانونية وآخر في اللجنة التقنية المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والموارد المعدنية.
4: المغرب قد بدأ بالفعل بتعزيز دوره في القارة الأفريقية من خلال حصوله على 9 مناصب أساسية، بما في ذلك المناصب المتعلقة بالإصلاح الاستراتيجي.
2: الأكاديمي والمستشار الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز:
4: المغرب دولة ذات موقع استراتيجي تمتع بربط قوي بين أفريقيا وأوروبا، ويعتبر بوابة للعديد من المبادرات الإقليمية، تعزز من دوره كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذا تمكن المغرب

0: من توسيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الأفريقية، فقد يلعب دورا أساسيا في عدة مجالات مثل التنمية المستدامة، الأمن، تعزيز التعاون الإقليمي. يساهم في ذلك تصوير المغرب كداعم حقيقي للتكامل الأفريقي وتحقيق استقرار وازدهار أكبر للدول الأفريقية.
1: على مستوى اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، ستتولى المملكة منصب نائب رئيس مكتب اللجنة الفرعية المكلفة بالإصلاحات المؤسساتية، كما ستترأس اللجنة الفرعية المعنية بالقضايا البيئية إلى جانب عضوية اللجنة الفرعية المكلفة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة. أما اختيار المغرب لعضوية مجلس إدارة المركز القاري المعني بالهجرة فيعكس حجم الثقة التي يحظى بها، مع إتاحة الفرصة لخبراء مغاربة للمساهمة في أعمال هذه الهيئة.
2: تظهر أهمية هذه المناصب في تعزيز النفوذ الدبلوماسي والسياسي للمغرب. اختيار المغرب لتولي مناصب قيادية في مجالات الإصلاح المؤسساتي والبيئة والهجرة يعكس تقدير الدول الأفريقية لخبرته وكفاءته.
1: خبير العلاقات الدولية والاجتماعية علي حسين:
2: مشاركة المغرب في اللجان التقنية المتخصصة تمكنه من الإسهام في إعداد السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة وكذلك في الشؤون القانونية.
1: دعم الشركاء الأفارقة للرؤى والاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا القارية التي يتبناها العاهل المغربي الملك محمد السادس يعكس مقاربة تقوم على مبادئ التضامن والثقة والمسؤولية المشتركة في التعامل مع مختلف القضايا الإفريقية. أبو بكر السماني، أدي صبابة، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
3: الدقيقة 15 بعد 5 صباحا بمحطة ميديا. وزير الخارجية الإيراني يحذر من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الجبل الإسرائيلي اللبناني، إسرائيل تعود إلى استهداف جنوب لبنان وتعلن مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين. مقتل 14 سعوديا إلى أحد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو. والتحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب الحادث، فيما لم تشير الرياض إلى أي دلائل ترجح فرضية عمل عدائي. جمعية هيئة المحامين من المغرب تنظم وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مبنى البرلماني بالرباط، احتجاجا على تمرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين لتعديلات متعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة. تؤكد الهيئة أنها تمس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للمحامين. الجزائر تدخل مرحلة الصمت الانتخابي بعد حملة انتخابية كانت باهتة حضرت فيها اللافتات، فيما بدت التجمعات الانتخابية للمرشحين شبه فارغة. الانتخابات التشريعية مقررة في 2 يوليو المقبل. بعد هذا التذكير نعبر بكم سريعا إلى نقاش الحصاد والحديث فيه عن المغرب الذي يستضيف اليوم وغدا المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنظم بشراكة بين صندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. ويشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة مستقبل اندماج المنطقة في الاقتصاد العالمي وتأثير التحولات التجارية والذكاء الاصطناعي والبعد الجيواقتصادي على مسارات التنمية. الموضوع محور نقاش الحصاد رفقة محمد بن عبو.
4: للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كل من الأستاذ رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أستاذ رضوان، مرحبا بك.
5: مرحبا، شكرا على الدعوة.
4: شكرا لك أيضا أستاذ الكريم. وأيضا يحضر معنا الأستاذ محمد أمين سامي، الخبير الاقتصادي. أستاذ أمين، مرحبا.
6: مرحبا، شكرا على الدعوة.
4: شكرا لك أستاذ الكريم. وأبدأ معك أستاذ رضوان، كيف تقرؤون اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر، المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما الذي يعكسه هذا الاختيار بالنسبة لمكانة المملكة سواء إقليميا أو دوليا؟
5: نعم، هو تعزيز مرة أخرى لسمعة المغرب كوجهة مفضلة اليوم لعقد القمم والمؤتمرات الكبرى، كبلد طبعا مستقر آمين، بلد منفتح على العالم، بلد يحقق اليوم نجاحات كبرى على جميع الأصعدة، وهي نجاحات على كل حال مشهود بها من طرف المؤسسات.

0: مؤسسات اقتصادية عالمية، وهو طبعا هذا يساعد بلاد ديالنا ترويج للمغرب ولغنى المغرب وتنوعه طبعا ولتاريخه ولجاذبيته الاقتصادية والثقافية وغيرها. هو أيضا اعتراف بمكانة المغرب إقليميا ودوليا، اعتراف بريادة جلالة الملك والنجاحات للاختيارات التنموية في التي كرسها جلالة الملك، طبعا الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرتها المملكة منذ أكثر من 25 سنة، أيضا هو اعتراف بريادة الجامعة المغربية، هذه الشراكة مع الصندوق النقد الدولي مع أحد مؤسسات نظام بريتون وودز، هذه الريادة من خلال طبعا جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة والبحث العلمي والدراسات والتحاليل الرصينة طبعا والمعمقة طبعا في صناعة سياسات اقتصادية تكون ناجعة تذهب إلى الإشكالات والقضايا الحقيقية. أيضا اختيار المغرب من طرف صندوق النقد الدولي لتنظيم هذا المؤتمر الثاني بعد المؤتمر الأول في القاهرة، يخص طبعا منطقة شمال إفريقيا، البحث لصالحي أو حول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أعتقد على أنه أيضا يبرز العلاقة الجيدة جدا مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ظلت دائما علاقة نموذجية واستثنائية طبعا. واحد هذه واحد مؤسسة بارزة في مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي، إذا أعتقد على أنه أيضا يعكس انخراط الصندوق النقد الدولي في المنطقة ديال الشمال إفريقيا والشرق، لكن هذه المرة من زاوية البحث والدراسة.
1: أكيد أستاذ الكريم. أستاذ سامي، أبدأ معك من حيث انتهى الأستاذ رضوان، والنقطة المتعلقة بكون المغرب ملتقى للحضارات، وأيضا بكون الجامعة المغربية أصبحت رائدة في هذا في مجالات البحث العلمي، كيف يمكن أستاذ الكريم ترجمة هذا الموقع سواء الجغرافي أو الثقافي والعلمي إلى دور اقتصادي أكبر داخل منطقة ميناء، وهي المنطقة المقصودة في هذا اللقاء؟
2: أولا اليوم يجب معرفة أن اختيار المغرب لهذا الحدث الكبير مبني على واحد ثلاثة ديال الأسباب أساسية التي تتوفر به التي يتوفر عليها بشكل كبير. أولا الموقع، ثانيا الاستقرار، ثالثا الوظيفة الوسيطية. فاليوم عندما نشهد أو سنرى هذا المؤتمر لصندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، أنه سيناقش التجارة العالمية والتشردم والجيو اقتصادي والذكاء الاصطناعي والسياسات النقدية والمالية وسوق الشغل في منطقة ميناء، هنا يظهر أن المغرب ليس فقط كبلد مضيف، ولكن أيضا كمختبر ربط بين أوروبا وإفريقيا والأطلسي والمتوسط والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. فالرسالة الضمنية هي من يملك الربط يملك جزءا من القرار الاقتصادي القادم في المستقبل الجديد. فاليوم عندما نتكلم أو يقول مسؤول صندوق النقد الدولي أن المغرب ملتقى الحضارات ونقطة الربط،
1: نعم
2: هذه كتبين واحد المعنى اقتصادي صلب، أن المغرب أصبح اليوم في نظر المؤسسات المالية والدولية نقطة عبور بين العولمة القديمة والعولمة المجزأة الجديدة.
1: ينتقل إليك أستاذ رضوان، وما أثرني هو نقطة ربما كانت مشتركة بينك وبين الأستاذ سامي والمتعلقة بالبحث العلمي والجامعات المغربية. في نظركم أنتم أستاذ الكريم كأستاذ وأكاديمي، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات ومراكز البحث العلمي في دعم صناعة القرار الاقتصادي في المنطقة، وكيف يمكن مثلا تحويل نتائج الأبحاث والدراسات الاقتصادية إلى سياسات، يمكننا أن نقول سياسات عمومية عملية تستجيب لتحديات الراهنة؟
0: أولا لا يمكن حل القضايا

0: والإشكالات المطروحة على المنطقة من دون أو بمعزل عن الأبحاث والدراسات. ثانيا النقاشات والتحاليل في إطار هذا المؤتمر ابتداء من يوم غد من شأنها طبعا أن تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الصائبة. وطبعا لأنه نعلم على أنه حتى تكون القرارات صائبة والسياسات ناجعة ومتكاملة لابد من أرقام ومعطيات وإحصاءات ومؤشرات ونماذج قياسية وتحليلات ديال الخبراء، لأن هذا الشيء لا يخلي باش أنه نقف على الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها الدول، لأن أحيانا نذهب إلى إشكالات غير حقيقية وغير واقعية. اليوم مع الدراسة والبحث وكأن مجموعة البروتوز أو نظام بروتو يريد أن يعطي واحد المساحة أكبر للفكر والمعرفة، لأنه الهدف من هذا اللقاء هو معرفة الواقع بدقة وأيضا رسم معالم والآفاق المستقبلية، لأن من خلال هذا البحث الرصين والمعمق والصحيح والذي يقترب من الواقع، لأن من خلاله تمنح القروض وتوضع يوضع التنقيط ديال المؤسسات ديال التنقيط الدولية، ومنه أيضا ترسم معالم الوصفات ديال الإصلاح التي تقدم للدول. أعتقد على أنه قضية الفكر والمعرفة والتحليل الرصين كما قلت والمعمق والمحايد والموضوعي الذي لا يسيء إلى الدولة وينطلق من المعطيات الحقيقية. في آخر المطاف صندوق النقد الدولي اليوم يريد أن يدعم جهود النمو والتنمية، لكن هدفه الأسمى من خلال تاريخ ديال المجموعة أو المنظومة ديال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو كيف يمكن أن نحافظ، هذا هو الهاجس، على التوازنات الماكرو اقتصادية، هذا هو الهاجس الصندوق والقدرة للاقتصادات على الصمود. علاش؟ لأن هذه القدرة على الصمود والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية من شأن هو مرتبط بتسديد ديون ديال الدول المدينة طبعا لفائدة الصندوق والبنك ولفائدة المؤسسات المالية الدولية. لم يأتي هذا المنتدى طبعا الظاهر أو يراد له أن يكون منتدى للحوار تبادل الأفكار والمعارف طبعا حول قضايا النمو والتنمية والسياسات الاقتصادية والمالية والتجارة الدولية، قضايا التشغيل والتضخم والفقر وغيرها، لكن يبقى طبعا واحد المنتدى ديال يجب أن نضعه في إطاره وفي حجمه الحقيقي، لأنه إطار ديال معرفي منتدى ديال تبادل المعارف. لكن أعتقد على أن القضايا والإشكالات اللي تعرفها المنطقة ويعرفها العالم في ظل الأزمات المتتالية بالنظر أولا إلى التحولات المتسارعة إما جيوسياسية أو بيئية أو تكنولوجية لعل أبرزها والرقمنة والذكاء الاصطناعي، هذه الإشكالات وهذه القضايا تحتاج أن تقدم، لأن التحديات الملحة والقضايا ذات الأولوية من سيقدمها إلى المؤسسات الدولية هم الخبراء وهم الأكاديميون وهم الباحثون. ولذلك المطلوب هو أن تكون هذه الخبرات وهذه الدراسات التي تقدم طبعا في الكثير من الأحيان بمقابل مادي من طرف هذه المؤسسات، يجب أن تعكس الواقع والحقيقة ولا تسيء إلى الاقتصادات التي تعرف واحد تحول اقتصادي وتحقق واحد إقلاع اقتصادي كما هو الشأن بالنسبة لبلادنا. لأن أحيانا نرى على أن المغرب الحمد لله يسير ويحقق نجاحات كبيرة، لكن حينما نقرأ أحيانا بعض التقارير للمؤسسات الدولية والتي تأتي من بعض للأسف خبراء محليين نجدها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي تعرفه بلادنا.
1: بالفعل أستاذي
0: 25 سنة الأخيرة
1: نتمنى أستاذي من هذا المنتدى أن يخرج بتوصيات قريبة إلى الواقع، خصوصا كما قلتم مع إعادة يعني تشكيل سلاسل الإنتاج والتجارة العالمية التي تشهدها المنطقة والفرص التي يمكن أن تستفيد منها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وطبعا طبعا يمكن للمغرب بحكم كما قلتم أستاذي الكريم موقعه وشركائه الدوليين أن يلعب دورا في تعزيز اندماج اقتصادي أكبر بين إفريقيا أوروبا والشرق الأوسط. إذن مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد، أشكر ضيفي الكريمين كل من الأستاذ رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم.
0: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا، وأيضا الشكر الجزيل للأستاذ محمد أمين سامي الخبير الاقتصادي.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد، لازلتم في التواصل معنا من خلال صباح الأخبار. فقرتنا الموالية معرفية، عنوانها كتاب في دقيقتين. الحديث اليوم عن أحمد بن أبي طاهر الماروزي الملقب بن طيفور، يعتبر أحد أهم الأدباء التراثيين الذين أهملتهم الدراسة والذاكرة. ابن طيفور مؤرخ وأديب وجغرافي، ولد عام 204 للهجرة، وكان أول من ألف كتابا عن تاريخ بغداد، لم يصلنا منه سوى الجزء السادس. وفي فقرته كتاب في دقيقتين يقترح علينا اليوم شكري البكري قراءة في كتابه بلاغات النساء.
2: يوجز أحمد بن طيفور اشتغاله بالقول: هذا كتاب بلاغات النساء وجواباتهن وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن على حسب ما بلغته الطاقة واقتضته الرواية واقتصرت عليه النهاية، مع ما جمعنا من أشعارهن في كل فن مما وجدناه يجاوز كثيرا من بلاغات الرجال المحسنين والشعراء المختارين. طبع الكتاب أول مرة عام 1880 بالقاهرة، ثم

0: صدر بتحقيق أحمد الألفي عام 1908. ومثل ما يدل على ذلك العنوان، فإن الكتاب يضم أقوال وأخبار وأشعار وحكم ونوادر ووصايا نساء بليغات من الجاهلية والإسلام، أمهات مؤمنين وشواعر وجواري ونوادر وأشعار وخطابة وحكم وطرائف. ومن ذلك أن رجلا دميما ألح في التودد إلى امرأة فقال لها: إنما أريدك لنفسي. فأجابته: فمن نفسك أفر. وأنشدت الخنساء النابغة الذبياني في خيمته بعكاظ فقال لها: لولا أن الأعشى وحسان بن ثابت أنشداني آنفا لقلت إني لم أسمع مثل شعرك، والله ما رأيت ذا مثانة قط أشعر منك. فقالت: لا والله ولا ذا خصيتين. يشتمل الكتاب على فصول عديدة، من كلام أمهات المؤمنين والصحابيات إلى بلاغات النساء ومقاماتهن وأشعارهن وأخبار ذوات الرأي والظرف ومواجنهن ونوادرهن والمشهورات منهن في الجاهلية وصدر الإسلام. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
1: للتخفيف من تداعيات
2: مسؤولين أمريكيين.
3: ميديا، إخبار بلا توقف.
4: وزارة الداخلية
5: سوريا بدأ الجيش السوري.
3: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: وفي صباح الأخبار نذكركم سريعا بأبرز عناوين الساعة. وزير الخارجية الإيراني يحذر الأحد من أن يتجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في الشرق الأوسط. وعلى جبهة أخرى، إسرائيل تعود إلى استهداف جنوب لبنان وتعلن مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين الطرفين. مقتل 14 سعوديا إلى حد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة. المملكة تؤكد أن التحقيق تجاري بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب الحادث، ولم تشير إلى أي دلائل ترجح فرضية عمل عدائي. البرلمان السنغالي يشرع في مناقشة تعديلات دستورية مقترحة من طرف حزب باستيف الحاكم، يراها مؤيدوها ثمرة سنوات من الحوار الوطني، فيما يفضل المعارضون لها عرضها على استفتاء شعبي. جمعية هيئة المحامين بالمغرب تنظم صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على تمرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة. الجزائر تدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا لتشريعيات 2 يوليوز المقبل بعد نهاية حملة انتخابية كانت باهتة حضرت فيها اللافتات، فيما بدت التجمعات الانتخابية للمرشحين شبه فارغة. المنتخب الكندي يحجز أول بطاقة تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد تغلبه على جنوب إفريقيا في الوقت المحتسب بدلا للضائع. اللقاءات المبرمجة يوم الاثنين، البرازيل تواجه اليابان، ألمانيا ضد الباراغواي، وصباح الثلاثاء المنتخب المغربي ينازل نظيره الهولندي. استراحة ثم نواصل.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: صباح الأخبار متواصلون ناثيري ميديا محطة الموالية تراند. حظيت مقابلة كندا ضد جنوب إفريقيا وكانت مقابلة هزيلة على مستوى الفرص والأداء. حظيت مساء أمس باهتمام كبير من قبل جماهير كرة القدم المساندة للمنتخب المغربي لاعتبار معروف كون الفائز فيها سيكون هو الخصم القادم للفائز في نزال المنتخب المغربي ضد نظيره الهولندي، النزال المنتظر بتشوق كبير. وفيما رأى البعض في تعليقات لهم على السوشيال ميديا أن في الأمر استباقا وتعجلا وتعريضا للنفس لخيبة الأمل المفضلين تأجيل الحسابات والأمنيات، رأى آخرون بالمقابل أن للمتابعة ما يبررها، بل هي من صميم ما يتعين القيام به عند محبي المنتخبات الساعين لمعرفة خصومها في قادم المنافسات سواء كان لهم فيها نصيب من حضور أم لا. ومع هذه المتابعة توالت الدعوات بأن يحقق المنتخب المغربي في لقائه المصيري ضد المنتخب الهولندي بعد ساعات نتيجة إيجابية. وبعد متاهة المقابلة بفوز المنتخب الكندي وعبوره إلى دور 16 من المسابقة ازدادت التخمينات كثافة والأمنيات حدة. وفي هذا الإطار كانت مواجهته في دور 32 من كأس العالم وضعت بالمقارنة في نزال صعب للغاية ضد الطواحين الهولندية. استبشر أغلب المعلقين بترجيحات عاطفية حينا وبحسابات عقلانية حينا آخر أن يتمكن المنتخب المغربي من تخطي هذه المحطة ليواجه منتخبا هذه هي مشاركته الأولى في الأدوار الإقصائية بعد خروجه من دور المجموعات في مونديال 86 و22 و2000، والخروج الأخير كان على يد المنتخب المغربي في مونديال قطر. إلا أن عددا من المعلقين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي استحضر اختلاف السياق، فالمنتخب الكندي حاليا يحسب لصالحه أنه من المنتخبات التي تنظم العرس الكروي العالمي، فيما لم يعطي كثير من المتابعين لهذا الاعتبار أهمية، مؤكدين أن تجاوز المنتخب المغربي للمنتخب الهولندي يقربه بشكل كبير من إعادة تكرار إنجازه المونديالي الأخير، ولما لا الذهاب إلى أبعد. المهم الآن تعطيل الطواحين الهولندية وبعدها لكل حادث حديث.
0: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.

من مستجداتنا الإخبارية، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. وقال المدير العام للمنظمة إن مليون شخص يعيشون حاليا في حرارة شديدة تسببت في إغلاق المدارس وتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد.

0: مادي يانغ في الاستوديو وعلى الميدان.
1: رام الله.
0: ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء.
2: طرابلس،
3: باريس،
4: دي شرطة في لندن
0: الأولى. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.
5: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
6: عن السادسة صباحا تفصيلنا دقيقة وحوالي نصف دقيقة أخرى فيها نتعرف إياكم بتحيين على توقعات طقس المنطقة المغاربية.
7: في المغرب الطقس بعد زوال يوم الاثنين مشمس مع سحب قليلة متفرقة بالمناطق الممتدة.

0: جنوب خط تندرارة أسفي وبالقسم الشرقي من المملكة. السماء صافية فيما عدا ذلك. الحرارة تسجل بعد الارتفاع 28 درجة متوقعة بالصويرة، 29 بكل من الرباط، الدار البيضاء وطنجة، 31 بالناظور، 33 درجة بالعيون، 35 بوجدة، 37 بالراشدية، 38 درجة بفاس، و41 بمراكش. بالجزائر، الأجواء بعد زوال اليوم غائمة جزئيا إلى مشمسة على العموم بمنطقة الهوغار وبالولايات الشمالية الغربية، صحوة فيما سوى ذلك. تساقطات مطرية رعدية في بعض الفترات متوقعة بالأطلس الصحراوي والسهول العليا. في مقاييس الحرارة المنتظرة 28 درجة بالجزائر العاصمة وهران وبجاية، 32 بعنابة، 36 بقسنطينة، 38 درجة بغرداية، 40 ببسكرة، و46 بأدرار. بتونس، الطقس بعد ظهر اليوم مشمس مع غيوم قليلة عابرة بالولايات الوسطى وبمرتفعات الشمال الغربي، مشمس في بقية الأرجاء. الحرارة في الثلاثينات مئوية، 32 درجة تسجل بكل من طبرقة، المنستير وجربة، 34 بقابس ومدنين، 35 درجة بسوسة، 36 بتونس العاصمة، 38 بقفصة، و40 درجة متوقعة بتوزر. تمام السادسة بميديا، موعدكم اللحظة مع أول نشرة إخبارية مفصلة ضمن صباح الأخبار، نشرة عدها ويقدم المحفوظ السارك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. المنتخب المغربي لكرة القدم يستعد لمواجهة نظيره الهولندي في الدور 32 من كأس العالم، المواجهة التي ينتظرها كل المغاربة تفرض على الأسود تقديم أفضل ما لديهم للعبور إلى الدور المقبل. الحكومة الإسرائيلية تعترف بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية. تركيا تندد بالاعتراف الإسرائيلي وتعتبره سياسيا وهدفه التغطية على ما وصفتها بالجرائم الإسرائيلية. السلطات العراقية توقف عشرات المسؤولين متهمين بالفساد. الخطوة تسبق زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليوز المقبل، هي الأولى له منذ توليه المنصب وتعهد حكومته بمكافحة الفساد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها بالملف الرياضي. تتجه أنظار المغاربة إلى مونتيري في المكسيك، حيث تنطلق على تمام الساعة الثانية من فجر الثلاثاء بالتوقيت المغربي مباراة حاسمة بين المغرب وهولندا برسم الدور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم. المواجهة تفرض على المنتخب تقديم أفضل ما لديه للعبور إلى الدور المقبل ومواصلة المشوار في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك. وديع حتي.
2: في كأس العالم هناك مباريات تلعب من أجل التأهل وأخرى تلعب لتأكيد المكانة. قمة المغرب وهولندا تنتمي إلى الفئة الثانية، فالمنتخب المغربي لا يدخل ملعب مونتيري للدفاع عن إنجاز الدوحة، وإنما لإثبات أن حضوره بين كبار العالم أصبح واقعا يتكرر لا مفاجأة عابرة. المنتخب المغربي يصل إلى هذا الموعد بثقة اكتسبها من دور المجموعات بعدما جمع 7 نقاط عقب تعادل أمام البرازيل وانتصارين على اسكتلندا هايتي في أداء أكد نضج المجموعة وتوازنها داخل الملعب. ويعول المنتخب المغربي على تألق إسماعيل السباري في الخط الأمامي ودور أشرف حكيمي وإبراهيم دياز في صناعة الفارق في وقت يسعى فيه المدرب محمد وهبي لتحقيق التوازن بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية. نستمع للقائد أشرف حكيمي.
3: بالتأكيد إنها مباراة صعبة لأن الجميع يعرف جودة منتخب هولندا واللاعبين الذين يمتلكهم، لكننا أيضا نعرف جودة فريقنا، وستكون مباراة صعبة بالنسبة للطرفين، وسيحسم كل شيء بالتفاصيل الصغيرة. لذلك يجب أن نكون في غاية التركيز ومستعدين لكل مرحلة من مراحل المباراة ولكل موقف قد يحدث خلالها، وآمل إن شاء الله أن نحقق الفوز.

0: إن شاء الله ويكون أوين.
1: في المقابل يدخل المنتخب الهولندي اللقاء بعدما تصدر المجموعة بالرصيد عينه ليؤكد حضوره كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. تاريخيا تميل الأفضلية إلى المنتخب الهولندي في المواجهات المباشرة، بيد أن معطيات الحاضر تبدو مختلفة مع تطور واضح في أداء الأسود خلال السنوات الأخيرة. قمة المغرب وهولندا تعطى صافرة انطلاقها في تمام الساعة 2 فجرا من يوم الثلاثاء، فهل تفعلها الأسود يا ترى وتزأر في مونتيري المكسيكية؟
2: أبدى مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي ثقته في قدرة أسود الأطلس على تقديم مباراة جيدة ضد هولندا، مؤكدا أن هذه المواجهة بين منتخبين يصنفان ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم ستلعب على جميع الأصعدة. وأكد وهبي في ندوة صحفية قبل المباراة أن مجموعته تخوض هذا الموعد بهدوء وطموح، مسجلا حماسها وثقتها وتصميمها على الفوز، كما شدد على الصلابة الذهنية للاعبيه الذين يحدهم إصرار كبير على تمثيل المملكة أحسن تمثيل. إلى ملف الأنباء الدولية، أفاد مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض، وأنهما تخططان لعقد اجتماع واستئناف المحادثات بينهما، وذلك بعدما تبادلت الضربات في الأيام الأخيرة رغم توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان. وأفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أمس بأن قواتهما دمرت نفقا لحزب الله بطول 200 متر في الجنوب اللبناني. نواصل بملفات العلاقات. بملف العلاقات الإسرائيلية التركية، اعترفت الحكومة الإسرائيلية أمس بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية. القرار يأتي في ظل تدهور العلاقات الإسرائيلية التركية منذ اندلاع الحرب على غزة، وقد نددت به تركيا في بيان لوزارة خارجيتها ووصفت الخطوة الإسرائيلية بأنها سياسية وبأن الهدف منها التغطية على ما وصفتها الجرائم الإسرائيلية. قراءة في الخطوة الإسرائيلية وأهدافها نتابعها من أنقرة مع المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح، حوره يوسف النعماني.
3: كلما توترت العلاقات يظهر هذا الملف، هناك توترات كما هو حاصل الآن بين أنقرة وتل أبيب. وطبعا استخدم نتنياهو في آب أغسطس العام الماضي هذا الملف وقال أنه قد اعترف بالمجازر التركية ضد الأرمن، ولكن فيما بعد لم يتطور هذا إلا إلى أنه ظل في إطار التهديد بالاعتراف. الآن يمكن القول بأنه أيضا هذا المقترح الذي قدمه ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي، وأيضا هو كذلك يدخل في إطار التهديد لأنه لم يتحول حتى الآن إلى الكنيسة للمصادقة عليه، وربما يتم سحبه حسب الموقف الذي ستبديه أنقرة. يعني في النهاية هي أخذ ورد، هي مد وجذر بين أنقرة وتل أبيب، بسبب طبعا معروف يعني موقف تركيا من المحكمة الدولية التي أدانت إسرائيل، مواقف تركيا من غزة، وبسبب طبعا احتفاظ أنقرة بالكثير من العلاقات الجيدة مع حماس. كل هذا أدى إلى هذا النوع من التوتر بين الجانبين.
2: نواصل من العراق. أوقفت السلطات العراقية أمس 47 متهما بالفساد، وذلك قبل زيارة يتوقع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل. ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه المنصب وتعهده بمكافحة الفساد وحصر سلاح المجموعات المقربة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن لتنفيذه. من بغداد هذه مراسلة سامي حسن.
4: مقطع من كلمة انتخابية للنائب علي نصيف التي تعيد بالقضاء على الفاسدين، هي كانت في طالعة المعتقلين بتهمة الفساد بمذكرات قضائية، وعددهم 47 شخصا بينهم 15 نائبا برلمانيا، 3 منهم نساء، بالإضافة إلى وكلاء وزراء ومستشارين ومدراء عامين، والتهمة هي الاستيلاء على المال العام بطرق غير شرعية. عضو هيئة النزاعة النيابية محمود شاكر يبدي تأييده للخطوة الجريئة جدا.
5: وزارة النفط ووزارة الكهرباء، كثير من الوزارات يحتاج جدية وفتح كل الملفات

0: العقود ومتابعة أموال العراق والعراقيين.
1: هذه الاعتقالات والمداهمات جاءت بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط المعتقل عدنان الجميلي قبل 10 أيام. الشارع العراقي بقدر ما هو متفاجئ لكنه سعيد بما سمعه من القضاء على حيتان سرقة المال العام. فريق المهمة القانونية الذي يتألف من مختصين بارك العملية وطالب بالاستمرار.
2: فإننا نطالبهم باسم الشعب بالمزيد من التدابير والإجراءات القانونية لضرب رؤوس الفساد وتفكيك شبكات هدر المال العام.
1: عملية المداهمة كانت شبيهة بتنفيذ العمليات العسكرية، وذكرت بالسنوات الماضية من حيث نزول الدبابات إلى الشوارع وغلق المناطق ومداهمة البيوت في ساعات الفجر. يتوقع استمرار العملية وفتح ملفات جديدة لحين سفر رئيس الحكومة علي الزيدي إلى واشنطن منتصف شهر يوليو المقبل. سامي حسن، ميديا، بغداد.
3: آخر ملفات النشرة، من المغرب تشهد العديد من مناطق المملكة منذ أمس وإلى غاية الأربعاء موجة حر تتراوح فيها درجات الحرارة بين 38 و 45 درجة. وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أن من بين العمالات والأقاليم المعنية بن ملال، فقيه بن صالح، مراكش، خنيف، راتاونات، طاطا، سمارة وفاس. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات الخبير في مجال التغيرات المناخية والبيئية مصطفى بن رامل، متحدثا من القنيطرة، لعبد العالي الزهر.
4: على مستوى دول شمال إفريقيا، فمن المنتظر أن تعرف بالإضافة إلى الحرارة التي تشهدها الآن ارتفاع كبير يمكن أن يصل إلى أكثر من 45 درجة ويمكن أن يصل إلى 50 درجة نتيجة قوة التيارات الهوائية الدافئة، وهذا سيؤثر أيضا على الموارد المائية، حيث أنه من المنتظر أن تكون هناك يعني الطلب والحاجة إلى المياه. يمكن أن يكون هناك انقطاع وانخفاض الصبي في بعض المناطق، كما يمكن أن يكون هناك جفاف للأودية والأنهار والمسطحات المائية بشكل كبير، مما يجعلنا نكون متأهبين على كل المستويات من أجل درء كل الخصائص الذي يمكن أن تعاني منه الساكنة، خصوصا في المناطق الداخلية والمناطق الجبلية وحتى في المناطق الساحلية، ويعني تتبع المؤشرات البيولوجية لتجنب كل ما يمكن أن يؤثر على جودة المياه.
3: بهذا إذن ينتهي عرضنا الإخباري، في ختامه الكلمة مباشرة لك نور الدين.
5: شكرك المحفوظ، وإلى العرض الإخباري المفصل القادم. جولتنا الإخبارية تتواصل كالمعتاد مستمعينا الكرام، محطتنا الموالية جولتنا نتعرف فيها على جديد اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة. في الجولة يصحبنا كالمعتاد خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
6: صباح الخير نور الدين.
5: البداية خلدون شرق أوسطية بمحطات تشمل كل من لبنان، العراق، الضفة الغربية، بالإضافة إلى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
6: لبنان أمام مرحلة مفصلية لتنفيذ الاتفاق الإطاري، فريق الفتنة يسعى إلى التعطيل من الداخل، منشأت صحيفة النهار اللبنانية لهذا الصباح. فريق الفتنة تقصد به صحيفة النهار الثنائي الشيعي ممثلا بحزب الله اللبناني. وفي العراق حملة أمنية ضد بؤر الفساد، وصحيفة البيان الإماراتية تقول إن مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد تظهر أن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق. الحكومة الإسرائيلية اعتقدت وفق موقع بوليتيكو أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستضمن استمرار الدعم الأمريكي المطلق، وأن إسرائيل ستظل استثناء من سياسة أمريكا أولا، ولكنها بدأت تدرك أن هذا التصور لم يعد قائما، وأن المصالح الأمريكية أصبحت تتقدم حتى عندما تتعارض مع أولويات إسرائيل الأمنية والسياسية. عبارة لا أبرياء في غزة لم تكن مجرد شطط لغوي عابر في الخطاب الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، بل كانت كما يرى كاتب معروف في مقاله بصحيفة أرتس مفتاحا أخلاقيا وسياسيا أطلق يد العقاب الجماعي ثم تمدد مع قطاع غزة إلى الضفة الغربية. غارديان البريطانية ذكرت نور الدين أن مسودة قرار حصلت عليها تكشف عن توجه مثير للجدل داخل مجلس السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة، إذ يمنح نفسه وأعضائه وقواته أو المتعاقدين العاملين معه حصانة قانونية واسعة إلى جانب صلاحية الحصول على مرافق وممتلكات عامة داخل القطاع مجانا وفق الصحيفة نور الدين.
5: المحطة الثانية من هذا التصفح معك خلدون، نرصد فيها تطورات الشأن المغاربي والبداية بتطورات الساحة الليبية وكذا ما له علاقة بالإشعاع الثقافي للمغرب.
6: تحركات متسارعة ليبيا أمام مرحلة قد تغير قواعد اللعبة، يخبرنا موقع

0: سكاي نيوز. تدخل ليبيا مرحلة جديدة من التنافس الدولي مع انتقال المبادرة الأمريكية التي يقودها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس من مرحلة الطرح السياسي إلى خطوات تنفيذية متسارعة تجمع بين التحرك الدبلوماسي والانخراط الأمني والعسكري في وقت تسعى فيه موسكو إلى تثبيت مكاسبها ومنع أي ترتيبات قد تعيد رسم موازين النفوذ داخل البلاد من دون مشاركتها، يقول الموقع. ولم تعد الأزمة الليبية في نظر القوى الدولية مجرد ملف يتعلق بإنهاء الانقسام السياسي أو الدفع نحو الانتخابات، بل أصبحت جزءا من معادلة أوسع ترتبط بإعادة تشكيل موازين القوى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والبحر المتوسط في ظل تصاعد التنافس الأمريكي الروسي على النفوذ العسكري وخطوط الإمداد ومكافحة الإرهاب وتأمين طرق الطاقة والهجرة غير النظامية. المهرجانات الصيفية بالمغرب إشعاع ثقافي وحاجة إلى رؤية أكثر توازناً، قال نقاد فنيون مغاربة تنقل عنهم إسبريس إن فصل الصيف بما يتيحه من أجواء ملائمة للإقبال الجماهيري يمثل فرصة حقيقية لتعزيز دينامية المهرجانات الثقافية والموسيقية التي تشكل رافعة لتنشيط المشهد الفني وإبراز التنوع الثقافي الذي تسخر به مختلف جهات المملكة، وفق إسبريس نور الدين.
1: ومن العناوين التي اخترت الوقوف عندها خلدون تلك التي تتعلق بكون روسيا تواجه المرحلة الأخطر في حربها ضد أوكرانيا، وكذلك القلق الأمريكي إزاء الذكاء الاصطناعي الصيني.
0: عدة تقارير وتحقيقات استقصائية من صحف ومصادر غربية تحدثت عن أن روسيا تواجه في هذه المرحلة أخطر ضغط تتعرض له شبه جزيرة القرم منذ ضمها عام 2014. موقع آي بيبر البريطاني رأى أن السلطات الروسية في القرم أعلنت حالة الطوارئ بعد هجمات أوكرانية تسببت في انقطاع الكهرباء ونقص حاد في الوقود، وذهبت صحيفة تايمز البريطانية إلى أن هذا الإعلان لم يكن مجرد إجراء إداري بل مؤشر على أن أوكرانيا تقترب من تحقيق هدفها المعلن بعزل القرم. تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أكد أن المخاوف تتزايد في الولايات المتحدة من تقلص الفجوة التقنية مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي بعد نجاح شركات صينية في تطوير نماذج باتت تضاهي أحدث النماذج الأمريكية في اكتشاف الثغرات الأمنية، وهو ما قد يعيد رسم موازين القوى في سباق التكنولوجيا العالمي. هذا ما في جولتنا نور الدين.
1: شكرا لك خالدون. زين الدين كنت معنا في جولة التصفح اليوم لأبرز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية. وفي الموالي من صباح الأخبار جديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
4: يوميتنا الفلاحية هذه غادية تبارك الله في مسيرة مزيانة وطريق ما يمكن تدي إلا للخير، لأننا ما ناويين من مراها إلا الخير للجميع بحول الله. وهذا الشيء نتيجة الاهتمام ديالكم كلكم أخواتي إخواني الفلاحة والكسابة، ونتيجة المواضيع اللي غاديين معها دقة بدقة. تتهم جميع من تيتبع معنا هذا البرنامج حتى الناس اللي عايشين في المدينة وتتهمهم الفلاحة بلادهم وتهمهم الفلاح والكساب ومشاكلهم ومتاعبهم والأفراح ديالهم. وإلا جينا نشوفوا التسلسل ديال المواضيع اللي تندويو عليها وتنتذكروا فيها، تلقاو أننا غاديين بشوية بشوية حنا تندخلوا في الصميم ديال الفلاحة ديال كل نهار اللي تتهم كل واحد فينا، وتنتعمقوا بشوية بشوية في مواضيع مرة صعاب، ولا نقولوا أحسن مواضيع ما موالفينش ندويو عليها. وهذا السيمانة وصل بينا الوقت فاش ندخلوا شوية بكم أخواتي إخواني مالين شجر الفواكه ولا شجر الحواميد بالخصوص لواحد الموضوع قليل فاش تنتكلموا عليه وقليل حتى فاش تكتب عليه شي حاجة بالخصوص عندنا في بلادنا. هذا الموضوع هو ديال التخفاف من الغلة محدة صغيرة باش يكبروا الحبات اللي بقاو ويوليوا بكاليبر مهم ومقبول في السوق. لكن قبل ما نزيدوا نتكلموا على حتى حاجة أرانا نشوفوا بعدا ونفهموا كيفاش يمكن يتكون الكاليبر ديال الغلة وشكون هما العوامل اللي تيتدخلوا فيه. وهذا الشيء ما غادي يكون عليه كلامنا غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت.
3: ملاحظة اليوم،
4: بدينا هاد السيمانة كلام على موضوع التخفاف من الغلة اللي يالله تبدأ تلقح وتبدأ تغلاض في الشجرة. لكن عند الإخوان الحق يتسألوا مع نفسهم علاش اختارينا هاد الموضوع دابا، والجواب على هاد التساؤل ديالهم سهل. علاش؟ إيوا ما علينا غير نشوفوا اش تيوقع في البيع ولا أحسن في التصدير للخارج ديال بعض الفواكه بحال الكليمونتين بالخصوص ولا الحواميد.

0: أماتن غير هادي شي سنين كنا تيمكننا نصدروا للخارج من الكليمونتين الكاليبر 6 والكاليبر 7 وحتى الكاليبر 8 أي الكاليبر رقيق شوية. واليوم اش تنصدروا وبزز ايوا ما تنصدروا الا الكاليبر 1 حتى الكاليبر 4 وطريف من الكاليبر 5 وهذا الشيء بزز كما قلت. وهذا الشيء ما تيعني الا حاجه وحده هي ان الطلب في السوق ما غادي من هنا لقدام الا الغله الغليظه والمقاده وبالجوده العاليه وما بقات بلاصه للانتاج كيف ما جاب الله. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
1: حوالي دقيقة 20 بعد السادسة صباحا بميديا نصل اللحظة بمسامعكم مستمعينا الكرام إلى فقرة التوقيعات من هذه الجولة من صباح الأخبار. صرخة مدوية أطلقتها الإعلامية الإسبانية بيبا بوينو لكن لا تخص إسبانيا وحدها بل العالم بأسره. ماذا لو أصبحت الحقيقة مهددة أمام قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج واقع مزيف يصعب كشفه؟ يبدو أن الصراع الحقيقي لم يعد بين الإنسان والآلة بل بين البشر على فرض السرديات وصناعة الحقيقة. الموضوع محور الركن الأسبوعي من أوراق إسبانيا يوقع محمد الغول.
2: في توقيتها وبنفس الثقة والحركات والإطلالة المعتادة فيها منذ سنوات طويلة استهلت الإعلامية الإسبانية الشهيرة بيبا بوينو نشرة الأخبار المفصلة على القناة الإسبانية العمومية الأولى قبل أيام متحدثة عن حرائق وإطفائيين يصارعون النيران معززة التقرير بمشاهد مصورة. لا أحد ممن كان يتابع النشرة حينها كان يتوقع ما سيحدث بعدها وأن هذا التقرير الإخباري الروتيني سيتحول إلى صدمة مذهلة. بعد هذا التقرير عادت الصحفية بيبا بوينو لتحتل الشاشة بكامل قامتها ولتعلن للمشاهدين المفاجأة. الإعلامية التي تحدثت إليهم قبل قليل والاستوديو الذي تقف فيه وحتى تقرير النيران ورجال الإطفاء ليس لهم أي وجود في الحقيقة، كل ما رأوه كان خدعة بصرية رقمية متقنة وهما كاملا صنع بواسطة الذكاء الاصطناعي. بيبا أخبرتهم أن هذا ليس نموذجا لما يمكن تسميته نشرة أخبار المستقبل بل هو جرس إنذار مرعب وصرخة تحذير مما ينتظرنا في زمن الذكاء الاصطناعي. الحقيقة كما عرفناها في مفهومها البسيط المعتاد لدينا أصبحت في مهب رياح عصر الذكاء الاصطناعي. لطالما آمنت البشرية بمقولة ليس من رأى كمن سمع معتبرين أن العين البشرية حارس أمين وفيصل حكم في التفريق بين الحقيقة وغيرها، لكننا اليوم أمام منعطف مرعب. هذا النقاش في إسبانيا للحقيقة ليس جديدا، تذكرون ربما كيف حاول رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إيجاد قوانين تؤمن الحد الأدنى من الأمان في مواجهة طغيان التكنولوجيا الحديثة خاصة مع تحول الفبركة والإشاعة إلى سلاح في الساحة السياسية الإسبانية خاصة من طرف اليمين المتطرف. لوس بولوس أصبحت الخبز اليومي للإسبان على منصات التواصل، لكن مع الذكاء الاصطناعي الخطر أصبح أكبر ليس فقط في المستقبل. من سيؤمن لنا الحقائق التاريخية؟ الإعلامية بيبا تساءلت. وبالصور، هل سيبقى المشهد التاريخي في البرلمان الإسباني للمحاولة الانقلابية للثالث والعشرين من فبراير العام 1981 كما عاهدناه أم أن الأجيال المقبلة قد تكون لها حقيقة مختلفة؟ الخطورة في هذا التحول لا تكمن في استبدال المذيعين أو الصحفيين، الخطر الحقيقي يكمن في اغتيال مفهوم الحقيقة المشتركة. عندما تصبح التكنولوجيا قادرة على تزييف التاريخ فتعرض لنا لقطات مفبركة لوقائع تاريخية بشكل مختلف، مثلا سقوط جدار برلين أو الهبوط على سطح القمر، فإنها لا تتلاعب بالحاضر فقط بل تعبث بذاكرتنا الجماعية وتصنع حقائق بديلة. هو تهديد مباشر للديمقراطية بل للإنسانية، فالقرارات المصيرية والسياسية ستصبح رهينة لمن يمتلك خوارزميات التزييف الأكثر إقناعا في ضوء هذه الأدوات المرعبة للذكاء الاصطناعي اليوم في ملكية قلة من شركات عملاقة والتي تمتلك نفوذا عابرا للحكومات والحدود.

0: الحدود. الإعلامية الإسبانية أطلقت صرخة: هي ليست معركة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، بل هي معركة بين البشر ضد البشر، صراع بين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للسيطرة والتضليل ووسيلة لخدمة البشرية وتحت رقابة أخلاقية صارمة. يجب أن نعترف ونستعد، الذكاء الاصطناعي يهدد الحقيقة، أو لنقل يهدد مفهوم الحقيقة كما عرفناها حتى اليوم.
1: كنا في الاستماع لمحمد الغول في ورقة من أوراقه الإسبانية التي يوقعها ضمن ركن التوقيعات من صباح الأخبار. مستمعينا الكرام، بذلك نصل إلى ختام هذه الجولة من هذا اللقاء الأثيري الذي امتد لحوالي ساعة وحوالي نصف ساعة أخرى. أمان إخراجه ومشكورا الزميل عبد النور المصور على أثير ميديا. يصحبكم بعد قليل ما تنجبه.

الحبات ديال الليمون، وهذا الشيء معقول، لكن بالنسبة للإنسان اللي عنده ما كانوا التراكتورات كافيين باش يكمل على 10 أيام ولا 15 يوم الدواء في الجنان دياله كله، أما إلا

0: Die Die de Shakira, musique faite spécialement pour la Coupe du Monde en ce moment aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 6h57 sur Média. Dans un instant, le retour de l'actualité avec le journal de 7h, juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في جنوب الخط جراده القنيطره وغادي يكون صافي ومشمش في كل المناطق الاخرى وغادي يمكن ينشي اشتوات في نواحي درعا وتفيلالت الريح غادي يصوت غربي في جل النواحي ما عدا في الريف وفي السهول الغربيه بحال حتى في درعا تفيلالت والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي القوه ديالو مجهده شويه في السهول الغربيه وبالخصوص في السواحل الصحراوية الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في غالب المناطق الحرارة وسط النهار ما زال طالعة في كل النواحي ما بين 24-46 درجة في واد الدهب ما بين 27-36 درجة في دكالة ما بين 28-36 درجة في اللوكوس ما بين 29-33 درجة في الريف ما بين 30-38 درجة في ناحية عبدة ما بين 31-43 درجة في الساقية الحمراء ما بين 32-36 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 33-39 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 33-43 درجة في ناحية السوس ما بين 34-36 درجة

0: درجة في الشاوية، ما بين 35 و 41 درجة في ناحية التفيلات، ما بين 36 و 38 درجة في ناحية الغرب، 37 و 38 درجة في سايس، ما بين 37 و 41 درجة في ناحية الدرعا، ما بين 38 و 41 درجة في ناحية الحوز، و 42 و 43 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس كل الحشرات والبخوش والدود غادي يلقاو مناهم وغادي يتكاثروا تقريبا في جل الزرعات والشجر، بحال مثلا زراعه البصله اللي مديوره في هذا الموسم وغادي تكون مهدده بزاف بعده حشرات، بحال حشرات التريبس والدبانات البصله، بحال حتى حشرات السوسات البصله. وهذا علاش لازم تتبع الزراعه من قريب والاحتياط والمحاربه ضد هذه الحشرات كلها بالادويه الخاصه والمرخصه ضدهم، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h, l'heure d'un nouveau journal présenté ce matin par Marfoud. Bonjour Marfoud.
2: Bonjour Martin, sabah al khair mustami'ina, ahlan bikum ila anawin an-nashra. صمت انتخابي في الجزائر تمهيدا للانتخابات التشريعية التي تجرى في 2 يوليوز المقبل. الحملة الانتخابية كانت باهتة، حضرت فيها اللافتات والمترشحون وغاب عنها الجمهور. عزوف الناخبين عن التصويت يشكل هاجسا يؤرق السلطات الجزائرية. صندوق النقد الدولي يختار المغرب لاستضافة مؤتمره السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المؤتمر يبحث تداعيات تحولات التجارة العالمية والتشرذم الجيواقتصادي والتقدم التكنولوجي لا سيما الذكاء الاصطناعي على المنطقة. إيران تؤكد أن إنهاء الحرب في لبنان جزء أساسي من الاتفاق مع واشنطن. إسرائيل تعلن تدمير نفق لحزب الله بالجنوب اللبناني، والحزب المدعوم إيرانيا يعلن الاحتفاظ بحقه في الدفاع عن النفس. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انتهت الحملة الانتخابية في الجزائر منتصف الليلة الماضية، ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 2 يوليوز المقبل. الحملة الانتخابية كانت باهتة، فقد حضرت فيها اللافتات والمرشحون وغاب عنها الجمهور، في حين خصصت الأحزاب الرئيسية جزءا كبيرا من خطابها لمحاربة العزوف الانتخابي بدلا من الدفاع عن برامجها السياسية، وسط جدل واسع بسبب إسقاط عدد من المترشحين وإلغاء قوائم كاملة بعد تعذر تعويض الأسماء التي تم إقصاؤها ضمن الأجال القانونية. عزوف الناخبين وتسجيل أدنى مشاركة في الانتخابات هاجس يؤرق السلطات الجزائرية التي منعت نشر أو بث استطلاعات نيات الناخبين إلى غاية اختتام عملية الاقتراع. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات الناشط السياسي والحقوقي الجزائري وليد كبير حاوره يوسف النعماني.
3: الحملة الخاصة بهذه الانتخابات كانت من أضعف الحملات التي عرفتها البلاد منذ سنوات. هناك غياب للديناميكية السياسية، التجمعات الانتخابية كانت محدودة الحضور وأظهرت عزوفا واضحا للمواطنين عن التفاعل مع الخطاب الانتخابي. هذا الفتور لا يمكن فصله عن المناخ السياسي العام، خاصة بعد اعتماد المادة 2 من قانون الانتخابات التي أثارت جدلا واسعا باعتبارها أقصت العديد من المترشحين، خصوصا أولئك الذين كانوا نوابا في البرلمان الذين صوتوا على هذا القانون. أعتبر أن الأجواء التي أقيمت فيها هذه الحملة لا تشجع على التنافس الحر، بل تدفع إلى المزيد من الانكماش السياسي في الوقت الذي يحتاج فيه البلد إلى توسيع فضاء النقاش وعدم تضييقه. غياب منافسة حقيقية، ضعف ثقة المواطنين في قدرة البرلمان على التأثير في القرار السياسي، جعل هذه الانتخابات بالنسبة للكثير من الجزائريين مجرد استحقاق شكلي لا يغير موازين السلطة، ولذلك فإن المؤشرات توحي بأن نسب المشاركة ستظل ضعيفة وأن شريحة واسعة من الجزائريين ستختار مرة أخرى مقاطعة صناديق الاقتراع.
2: اختار صندوق النقد الدولي المملكة المغربية لاستضافة المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم وغدا، ويهدف هذا الحدث بشكل خاص إلى تعزيز قدرات البحث الاقتصادي داخل وزارات المالية والبنوك المركزية في المنطقة.

0: تتوقع بالأطلس الصحراوي والسهول العليا. في مقاييس الحرارة المنتظرة 28 درجة بالجزائر العاصمة وهران وبجاية، 32 بعنابة، 36 بقسنطينة، 38 درجة بغردايا، 40 ببسكرة و46 بأدرار. بتونس الطقس بعد ظهر اليوم مشمس مع غيوم قليلة عابرة بالولايات الوسطى وبمرتفعات الشمال الغربي، مشمس في بقية الأرجاء. الحرارة في الثلاثينات مئوية، 32 درجة تسجل بكل من طبرقة، المنستير وجربة، 34 بقابس ومدنين، 35 درجة بسوسة، 36 بتونس العاصمة، 38 بقفصة، و40 درجة متوقعة بتوزر.
1: huit heures, l'heure du journal, c'est avec vous Marfoud. Bonjour.
2: Bonjour Martin, صباح الخير مستمعينا، اهلا بكم الى عناوين النشرة. المنتخب المغربي لكرة القدم يستعد لمواجهة نظيره الهولندي في الدور 32 من كأس العالم، والناخب محمد وهبي يبدي ثقته في قدرة أسود الأطلس على تقديم مباراة جيدة بثقة وتصميم على الفوز. عبر تاريخه في كأس العالم، الأدوار الإقصائية دائما ما تشكل منعطفا خاصا يعيد رسم ملامح حضور المنتخب المغربي في أكبر محفل كروي عالمي منذ أول تأهل تاريخي له في مكسيكو عام 86-900. إيران تؤكد أن إنهاء الحرب في لبنان جزء أساسي من الاتفاق مع واشنطن. إسرائيل تعلن تدمير نفق لحزب الله بالجنوب اللبناني، والحزب المدعوم إيرانيا يعلن الاحتفاظ بحقه في الدفاع عن النفس. منظمة الصحة العالمية تعلن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا. المدير العام للمنظمة يدعو الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط عمل صحية لمواجهة آثار الحر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بالملف الرياضي. تتجه أنظار المغاربة إلى مونتيري في المكسيك، حيث تنطلق على تمام الساعة الثانية من فجر الثلاثاء بالتوقيت المغربي مباراة حاسمة بين المغرب وهولندا برسم الدور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم. في ندوة صحفية قبل المباراة، أبدى مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي ثقته في قدرة أسود الأطلس على تقديم مباراة جيدة ضد هولندا، مؤكدا أن هذه المواجهة بين منتخبين يصنفان ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم ستلعب على جميع الأصعدة. وأكد وهبي أن مجموعته تخوض هذا الموعد بهدوء وطموح، مسجلا حماسها وثقتها وتصميمها على الفوز، كما شدد على الصلابة الذهنية للاعبين الذين يحدوهم إصرار كبير على تمثيل المملكة أحسن تمثيل. قراءة في المباراة الحاسمة المنتظرة بين المغرب وهولندا نتابعها مع المدرب المغربي عزيز الصمدي، حاوره يوسف شاطر.
3: تعتبر مقابلة المنتخب المغربي المنتخب الهولندي من أصعب المقابلات في دور 32. قرعة حقيقة لم تكن منصفة للفريقين معا، فريقين تأهلا بسبع نقاط لكن واحد منهما ويلتقيان في دور 32، ولكن رجعنا للمقابلة. المقابلة ستلعب بالتفاصيل الصغيرة، جودة اللاعبين الفريقين معا. الفريق الهولندي عنده لاعبين في المستوى الكبير، نضج تكتيكي عالي، كذلك المنتخب المغربي أصبح في مصاف الفرق العالمية. فريق لا يهب أي فريق أي منتخب، لذا فالمقابلة تكون صعبة على الطرفين معا. الفريق اللي يكون متحكم في الأعصاب ديالو، متحكم في وسط الميدان، كنعرف قوة المنتخب الهولندي في التحولات وسرعة اللاعبين خاصة على الأطراف، ولكن المنتخب المغربي كذلك جودة اللاعبين في وسط الميدان كنظن يمكن أن تشكل خطورة على المنتخب الهولندي. نتمنى تكون النجاعة الهجومية موجودة ويكون التركيز خاصة ما نرتكبوش أخطاء في الدفاع، فلنا الثقة الكاملة في المنتخب الوطني. المنتخب الوطني أبان عن شخصية كبيرة في المونديال، نتمنى أن يحالف الحظ ونتجاوز فريق الطواحين.
2: في تاريخ المنتخب المغربي مع كأس العالم دائما ما شكلت الأدوار الإقصائية منعطفا خاصا يعيد رسم ملامح حضوره في أكبر

0: محفل كروي عالمي منذ أول تأهل تاريخي له في مكسيكو عام 86 900 ألف إلى الملحمة التي بصم عليها في قطر 22 ألفين وصولا إلى مشاركته الحالية. وقد ظل المنتخب يمنح هذا الدور بعدا يتجاوز النتيجة باعتباره اختبارا متجددا لطموح الكرة المغربية في مواجهة كبار العالم. حول أبرز محطات المغرب مع الدور الثاني في المونديال نتابع تقرير وديع عهدي.
1: في العرس العالمي لا يملك المنتخب المغربي سجلا طويلا في الأدوار الإقصائية، بيد أنه يملك ذاكرة تختصرها ثلاث محطات نجح في الوصول إلى الدور الثاني مع تجاوزه مرة واحدة. ففي مكسيكو 86-900 ألف فتح الأسود الباب أمام الكرة العربية والإفريقية لبلوغ الدور الثاني لأول مرة، والثانية كانت في الدوحة في نسخة 2022 عندما تجاوز السقف الذي بدا لسنوات بعيدا وبلغ نصف النهائي في إنجاز تابع العالم تفاصيله بإعجاب. أما الثالثة فبدأت في مونتيري المدينة التي يعود إليها أسود الأطلس بعد 40 عاما حاملين طموحا مختلفا وخبرة راكمتها السنوات. في المقابل فشل المغرب في الوصول إلى الدور الثاني في نسخ 70 و94 و98 و2018. فبالعودة إلى صيف 86-900 ألف تصدر المغرب مجموعته أمام إنجلترا وبولندا والبرتغال قبل أن يتوقف المشوار أمام ألمانيا الغربية بهدف متأخر بعد مباراة ظل فيها المنتخب المغربي ندا قويا حتى اللحظات الأخيرة. في قطر 2022 تغير المشهد، المنتخب الذي عبر دور المجموعات واصل طريقه بثبات فأقصى إسبانيا بركلات الترجيح ثم البرتغال بهدف يوسف أنصيري ليبلغ نصف النهائي ويمنح الكرة المغربية والعربية والإفريقية إحدى أبرز لحظاتها في تاريخ كأس العالم. اختلاف المكان ليس واردا، أما اختلاف الطموح فهو العنوان الأبرز، فالمنتخب المغربي يدخل هذه المرحلة وهو يدرك أن ما تحقق في الدوحة لم يعد استثناء وإنما أصبح مرجعا يقاس عليه لتجاوز المنتخب الهولندي.

0: إلى ملف الأنباء الدولية، أفاد مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض، وأنهما تخططان لعقد اجتماع واستئناف المحادثات بينهما، وذلك بعدما تبادلت الضربات في الأيام الأخيرة رغم توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. على الجبهة اللبنانية، أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أمس بأن قواتهما دمرت نفقا لحزب الله بطول 200 متر في الجنوب اللبناني. وعلى إثر ذلك أعلن حزب الله اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس، وذلك رغم الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. وفي ظل الانقسام الذي يشهده لبنان بعد توقيع الاتفاق الإطاري، أكد أمس رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من أول بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. حول السيناريوهات المطروحة في الفترة المقبلة في ظل المشهد اللبناني الحالي، هذه توضيحات خبير الشؤون الإسرائيلية والأمريكية والعلاقات الدولية حسين الديك، تحدث من القدس ليوسف النعماني.
1: إيران تشعر بقلق أن الورقة اللبنانية تسحب من يدها ويتم سحب البساط من يد إيران، لذلك هي تحاول أن تصر على إبقاء ربط الملف اللبناني مع الملف الإيراني ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية وفق مسار سويسرا. هذا الاتصال الذي جاء ما بين قاليباف ونبيه بري، المعروف أن نبيه بري يمثل الطائفة الشيعية في لبنان وهو رئيس البرلمان اللبناني، يأتي للتأكيد على وحدة الساحات ما بين لبنان وإيران، ويريد أن يؤكد على موقف إيران الداعم لحزب الله وليس للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني وللجمهورية اللبنانية. لذلك هذا الاتصال يأتي في إطار التأكيد على المصالح إيران في المنطقة وبقاء حزب الله كذراع لها وقوة ضاربة لها في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على صعيد ومستوى منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد نجحتا في فصل الساحة وفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني من خلال هذا الاتفاق التاريخي الذي وقع ما بين الجمهورية

0: اللبنانية ودولة إسرائيل في العاصمة واشنطن حول الانسحاب التدريجي والمناطق التجريبية.
1: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في الشرق الأوسط. عراقجي دعا من بغداد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح بأن تنحرف عن مسارها. قبل مغادرة العراق، أوقفت السلطات العراقية أمس 47 متهما الفساد، وذلك قبل زيارة يتوقع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه المنصب وتعهده بمكافحة الفساد وحصر سلاح المجموعات المقربة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن لتنفيذه. نواصل بملف العلاقات الإسرائيلية التركية. اعترفت الحكومة الإسرائيلية أمس بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية. القرار الذي يأتي في ظل تدهور العلاقات الإسرائيلية التركية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، نددت به تركيا في بيان لوزارة خارجيتها، ووصفت الخطوة بأنها سياسية وبأن الهدف منها التغطية على ما وصفتها الجرائم الإسرائيلية. قراءة في الخطوة الإسرائيلية وأهدافها نتابعها من أنقرة مع المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح، حاوره يوسف النعماني.
0: كلما توترت العلاقات يظهر هذا الملف، هناك توترات كما هو حاصل الآن بين أنقرة وتل أبيب. وطبعا استخدم نتنياهو في آب أغسطس العام الماضي هذا الملف، وقال أنه قد اعترف بالمجازر التركية ضد الأرمن، ولكن فيما بعد لم يتطور هذا إلا إلى أنه ظل في إطار التهديد بالاعتراف. الآن يمكن القول بأنه أيضا هذا المقترح الذي قدمه ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي، وأيضا هو كذلك يدخل في إطار التهديد، لأنه لم يتحول حتى الآن إلى الكنيسة للمصادقة عليه، وربما يتم سحبه حسب الموقف الذي ستبديه أنقرة. يعني في النهاية هي أخذ ورد، هي مد وجذر بين أنقرة وتل أبيب، بسبب طبعا معروف يعني موقف تركيا من المحكمة الدولية التي أدانت إسرائيل، مواقف تركيا من غزة، وبسبب طبعا احتفاظ أنقرة بالكثير من العلاقات الجيدة مع حماس. كل هذا أدى إلى هذا النوع من التوتر بين الجانبين.
1: أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم مقتل 36 مدنيا وإصابة 163 بجروح جراء الضربات الباكستانية الليلية على 3 ولايات في شرق أفغانستان. وذكر مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية عبر منصة إكس أن من بين القتلى نساء وأطفال. نختم النشرة بملف موجة الحر التي تجتاح عددا من أصقاع العالم. في المغرب تشهد العديد من مناطق المملكة منذ أمس وإلى غاية الأربعاء موجة حر تتراوح فيها درجات الحرارة بين 38 و45 درجة. وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أن من بين العمالات والأقاليم المعنية ابن ملال، فقيه بن صالح، مراكش، خنيف، رتاونات، طاطس، مارا، وفاس. أوروبيا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. وقال المدير العام للمنظمة إن 1 مليون شخص يعيشون حاليا في حرارة شديدة تسببت في إغلاق المدارس وتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد، داعيا الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط عمل صحية لمواجهة آثار الحر في إطار الجهود المبذولة لحماية الصحة في ظل للتغير المناخي. نتابع التفاصيل في تقرير نور الدين إيكاشان.
2: وضع غير مسبوق فرضته موجة الحر على القارة الأوروبية بعدما سجلت المقاييس درجات مرتفعة أودت بحياة 1300 شخص وفق ما أوردته منظمة الصحة العالمية، رقم مرشح للارتفاع بعدما تأكد أن 1 مليون شخص يعيشون حاليا في حرارة شديدة. ومن المرتقب أن يتأثر 191 مليون شخص على الأقل بحرارة أعلى من 35 درجة مئوية، خصوصا في ألمانيا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا، مع تحرك تحرك موجة الحر باتجاه شرق القارة، أزمة فرضت حالة استنفار صحية في أوروبا، أمر أكده تنسيق منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات من خلال الوقاية وتعزيز استجابة النظم الصحية في مقابل

0: Berne.
1: 8h55 sur Média Matin Info touche à sa fin. Avant de nous quitter, nous allons parler football, donc avec Maradona by Kusturica, l'un des meilleurs, peut-être l'un des meilleurs documentaires sur le football. Un documentaire réalisé donc par le cinéaste serbe Emir Kusturica, un film documentaire qui propose une immersion dans la vie de Diego Maradona, une légende évidemment du football argentin qu'on ne présente plus, un joueur incroyable connu pour son style cinématographique singulier. Kusturica signe ici un film à la fois intime, vibrant et parfois déroutant à l'image donc de son sujet. C'est la chronique de Bilal Marmide.
2: Ahlan bikoum. أشاهد مباريات كأس العالم عن بعد وأتابع أيضا نقاشا فرنسيا عقيما بخصوص أفضل الوثائقيات المخصصة للكرة ولنجوم الكرة. يتدخل صحفي أرجنتيني يقيم بينهم ليذكرهم بأن أفضل وثائقي خصص لنجم كرة هو مارادونا باي كوستوريتسا للكبير إمير كوستوريتسا. منهم من ضحك ومنهم من استهزأ ومنهم من تحدث عن دوغاري وجوركايف وإيمانويل بوتي وبقية الصغار. الإعلامي الأرجنتيني لم يخطئ التقدير، مارادونا باي كوستوريتسا هو واحد من أفضل الوثائقيات المخصصة لنجم كرة إن لم يكن الأفضل على الإطلاق. حين سيشاهد عاقل ما هذا العمل سيحس بسرعة بأن شيئا ما ينقص هذا العالم برحيل نجم النجوم دييغو أرماندو مارادونا. وأنت تشاهد تشعر بأنه لم يكن يوما مثل الآخرين ولن يكون له مثيل في المستقبل. مارادونا حالة خاصة في عالم مليء بأناس يشبهون بعضهم البعض. مارادونا عاش فنانا والفنان يتعذب ويجتاز الصعاب ويخطئ ولا يرتاح، ربما سيرتاح حيث هو الآن وربما سيعثر على الأجيال التي أحبته أن تشرح سر هذا العشق لأجيال لاحقة. مارادونا يشاهد ويستمتع بأدائه. مارادونا مدرسة قائمة بذاتها في الكرة ولن يكون له مثيل لأنه كان متفردا في كل شيء في الكرة وأيضا في أمور أخرى كثيرة. كوستوريتسا الذي يستعد حاليا للاشتغال على شريط طويل جديد له قدم في عمله الوثائقي مارادونا المتفرد والمختلف والمتميز، حضر بشخصيته المثيرة للجدل تماما مثل مخرج العمل. في هذا الوثائقي تتأكد بأن مارادونا لا ولم ولن يقارن لأنه الفنان الذي أمتع عشاق الكرة وخلق مواضيع كثيرة للنقاش في أوساط من لا يكنون كثير حب للكرة. منذ أن أنهى مشواره الكروي وهو يواجه العقبات ويتعرض للانتقادات في الشريط الوثائقي، مارادونا متعة ومارادونا عتاب ومارادونا سعادة ومارادونا أسى ومارادونا إرهاق ومارادونا موهبة ومارادونا أرجنتين ومارادونا نابولي ومارادونا برشلونة ومارادونا يد تسجل ومارادونا شهرة ومارادونا لقب مونديال وآخر عبر بالقرب منه ومارادونا أخطاء ومارادونا حلول. الكل يقول بأنه كان أسطورة، وكوستوريتسا بيّن في شريطه بأنه كان أكبر بإنجازاته وخطاياه من أسطورة. شريط يظهر بأن مارادونا كان فلتة زمانه في السينما. أتذكر جيدا بأن مارادونا سبق وحضر لمهرجان كان في العام 2008. كنت هناك حينئذ، وحينئذ أيضا توقفت الحركة في المهرجان السينمائي الأول عالميا. استل النجومية من أهل السينما وحرك الكوازيت في تلك الدورة. من سيشاهد وثائقي كوستوريتسا عن مارادونا سيستوعب حجم الفقد. مع ذلك يحدثونك عن دوغاري وعن جوركايف وعن بوتي وبقية الصغار. أيها السادة، أفضل وثائقيين هو مارادونا باي كوستوريتسا، فنان عظيم أنجز وثائقيا عظيما عن فنان عظيم. والسلام إلى الملتقى.
0: ميدي 1 تانجي 95.3 نادور 99.9 ماتان فو مارتن جيبر
1: 9h sur Média, Matin Info touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est le retour de l'actualité avec la synthèse présentée ce matin par Nourdine Arlouti. Bonjour Nourdine.
3: Alain Mika Martin. أهلا بكم. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين بأن عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان في شأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني على منصة إكس أن اجتماع مسقط هو الأول للجنة هرمز المشتركة، وقد خصص لعرض القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق وتبادل وجهات النظر في شأن إدارته مستقبلا. قتل 14 سعوديا الأحد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأوردت الوكالة أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب الحادث، ولم تشير الرياض إلى أي دلائل ترجح فرضية عمل عدائي. في شأن المغربي، تنظم جمعية هيئات المحامين بالمملكة صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط. وقالت الجمعية في بلاغ لها إن الخطوة الاحتجاجية تقررت على إثر مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة أن هذه التعديلات تمس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للمحامين وتستهدف المقومات الأساسية التي تقوم عليها المهنة، فضلا عن كونها تعد انقلاب على المقاربة التشاركية وتراجعا عن الالتزامات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار مع رئيس الحكومة. في الجزائر، البلاد دخلت مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو المقبل بعد انتهاء الحملة الانتخابية منتصف الليلة الماضية. الحملة كانت باهتة، حضرت فيها اللافتات فيما بدت التجمعات الانتخابية للمرشحين شبه فارغة. في السنغال، يصوت البرلمان اليوم على تعديلات دستورية موضوع للجدل منذ فترة من تقديم حزب باستيفا الحاكم، وتختلف الآراء حول هذه التعديلات بين مؤيدين لها معتبرين إياها تتويجا لمسار من الحوار الوطني، وأصوات أخرى تعارض عرض التعديلات على البرلمان وتطالب بالمقابل بإجراء استفتاء شعبي بخصوصها. شنت باكستان ضربة جوية ليلية على شرق أفغانستان تسببت وفق حكومة طالبان بسقوط 36 قتيلا من المدنيين، فيما قالت إسلامباد أنها استهدفت مسلحين من جماعة الأحرار الفصيل المنشق عن حركة طالبان الباكستانية. وذكرت مصادر حكومية باكستانية أن الهجوم تضمن أيضا عملية برية في المناطق الحدودية استهدفت مواقع للمجموعة، وهي أكثر تطرفا من طالبان باكستان وقد كثفت هجماتها في السنوات الأخيرة في باكستان. نهاية الموجز الإخباري بعد قليل، موعد جديد من بوديوم.
4: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيره اللي تريحنا؟
5: كل شيء ممكن.
6: انا شاب عندي اقل من 35 سنه وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري اول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
5: كل شيء ممكن.
7: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرضى على ذوقي بلا ما نتزير؟
5: كل شيء ممكن.
8: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن شري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي؟
5: كل شي ممكن.
9: مع سلف سكن مبروك وسلف بلادي إيمو ديال البنك الشعبي، استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح، وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شي ممكن.
10: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
11: Avec les offres du moment Mercedes-Benz, accordez-vous le privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route au volant de la classe E suréquipée à partir de 629 000 dirhams. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel. Rendez-vous dans le réseau Autonejma ou réservez en ligne sur mercedes-benz.ma.
12: مع اتصالات المغرب، فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب، صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليو.
11: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
13: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة ودور الرباح.
14: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
15: جيبي جيكا سلام عندي بروجي مي البيدجي ان بو سيري
16: الا عندك طموح عندنا الحلول بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
15: و بور لي زوبيراسيون كورونت
16: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك
15: مزيان هادشي

0: نعد الثواني، نحسب الدقائق، نحصي الساعات، تلك التي تفصلنا عن الموعد المرتقب، عن الساعة الصفر التي يعلن خلالها الحكم البرازيلي سامبايو عن صافرة الانطلاقة، عن ساعة حقيقة ستدق لأسود الأطلس الشامخ. هم يبحثون عن هذا الشموخ المغربي، عن عزة النفس المغربية، عن رغبة جامحة دفينة لمواصلة مطاردة الحلم الأمريكي، حلم كان ولا يزال يسكن وسكن الملايين من سكان الكرة الأرضية. غادروا أراضيهم وديارهم لمعانقة هذا الحلم الأمريكي. هم 26 فارسا، هم 26 أسدا يسكنهم ذات الحلم. هم أسود الأطلس الطامحون لمواصلة المشوار الوعر نحو هذا الحلم، وهم ينازلون طواحين الهولندية، منتخب أورانج ميكانيك، منتخب المهارات، النجاعة الهجومية، الانضباط التكتيكي. هو اختبار حقيقي، محك صعب الأسود للطاقم الفني ولمشاعرنا ولصبرنا، لموقعة يقص شريطها في الثانية صباحا. نعد التواني، نحسب الدقائق، نحصي الساعات، إذن أيدينا على قلوبنا، ننتظر، نترقب، ندعو بالتوفيق لأسودنا، بالتوفيق بالنجاح، بهز الشباك أولا، بإغلاق المنافذ، سد ثغرات في الدفاع، يا للسماتة عن الدفاع عن علمنا الغالي بألوانه الحمراء ونجمته الخضراء، ثم قتالية وشراسة للذود عن قميص وطني بتاريخه، بذكرياته، بدلالاته، وخصوصا بشموخه. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، أهلا بكم معنا في هذه الحصة الغير عادية من برنامج بوديوم المونديال، ونحن نترقب إذن هذه الموقعة، موقعة مونتيري هذا الصباح. وللحديث عن ذلك يرافقني كما أشعل كل يوم منذ انطلاق فعالية المونديال صديقي الإعلامي التونسي نزار النور. نزار، صباح النور.
1: صباح النور فؤاد.
0: صباح الخير. صباح الأنوار صديقي يوسف الشاطر.
2: صباح الخير فؤاد.
0: صباح النور. كيف الأحوال؟ كله تمام؟
2: الحمد لله.
0: كيفاشكم أصدقائي ونحن؟
2: بخير. بدات شوية الخلعة.
0: الخلعة بدات بشحال هذه؟ نزار كيفاش الأمور؟
3: مستعدين.
0: مستعدين. أنت مستعد بدا؟
3: مستعد.
0: يوسف استعداد تام؟
2: طبعا الاستعداد موجود، ولكن كاين شويه الخلعه، شويه ديال ربما التفكير في المباراه، في السيناريوهات المحتمله.
0: طبعا الحال سيناريوهات محتمله كما ذكرت، ايدينا على

0: قلوبنا. دعنا نقول ربما غير كتنتهي مباراة دور ماضي، وخصوصا لما كتعرف على الخصم ديالك، يعني عند صافرة نهاية هولندا أمام تونس ثم تأكدنا من معرفة صحيح. المنتخب التونسي، فطبعا الحال بدأت ديك الأدرينالين كتطلع وكغية وغادي تطلع حتى الساعة الثانية زوالا الثانية صباحا يوم غدينا الثلاثاء. شنو غدير نزار؟ غتنعس عاد تفيق ولا غتفيق عاد تنعس؟ هذا دابا السؤال المطروح دابا الان في الاوساط الكرويه، ماشي غير الاوساط الكرويه، الشعب المغربي كامل.
1: الناس كلها اتفقت على انه اولا في كم مباراه قبل مباراه المغرب اليوم؟ في ثلاث مباريات.
0: احنا ماشي شغلنا في ديك المباريات، احنا
1: ساعه مباراه
0: في يوم، ولكن
1: غادي نكون امام الشاشه.
0: غتنعس قبل الماتش؟
1: لا
0: ما تنعس. اذا ليله بيضاء
1: حتى التاسعه غدا الصباح.
0: واش غدير؟ خصك دير، خصك تخرج من دابا تمشي تنعس باش تفيق مع السته.
1: لا لازم تنام اليوم.
0: يوسف شنو المخطط؟
2: لا ضروري قيلولة الشهيرة ديالك غن
1: قيلولة 4 ساعات 5 ساعات
2: عنده قيلولة الشهيرة. قيلولة
0: شنو عاد فيها شي 3 سوايع 4 سوايع هكاك ديال
1: قيلولة؟
0: وراك حضرتي معايا البيت كتعرفني باش كان
1: 5 ساعات قيلولة.
0: 5 دابا كشي اللي غندير والله العظيم ان شاء الله. مع ربما الناس كل واحد الناس اللي خدامين النهار، حنا كنساهيو الخدمة يمكن الساعات الثانية 12 ولا الوحدة بعد الزوال، ومن بعد نمشيو نعسو باش نكونوا فايقين مستيقظين لهذا الموقع للمنتخب المغربي اللي كتنتظروا باقي اقل هذه القيلوله عجيبه تسال. طيب اصدقائي، بغينا نبداو اليوم نتحدثوا اكثر على المنتخب المغربي. شنو يعني السيناريوهات الممكنه؟ شو مفاتيح التاهل؟ الان خروج المغلوب كما كنقولوا الحسابات كتختلف. نمشي بدا معك نزار، شنو في رايك تكون مفاتيح التأهل اليوم اللي موجودة بين أيدي الطاقم الفني محمد وهبي ومن معاه حجي إلى غير ذلك، ثم بالنسبة للاعبين أيضا؟
1: فؤاد، يعني حاولت أشوف كل التحليلات الممكنة على الوسائط الاجتماعية، على الصحافة، على المواقع الإلكترونية، لا يوجد موقع لا يعرف أن السر المنتخب الهولندي في خط الوسط. فإذا المنتخب المغربي مطالب على السيطرة على خط الوسط. فرانك ديانج هو مفتاح لعب هذا المنتخب، غرافنبيخ لاعب ليفربول هو مفتاح آخر، تيجاني رايندرز هو مفتاح ثالث. إذا المعركة كلها هي في خط الوسط.
0: يكفي غير نشوفوا فين كيلعبوا اللاعبين، يتحدث عن ليفربول، عن برشلونة، عن مانشستر سيتي.
1: إذا معنى مفتاح اللعب هو في خط الوسط، بالإضافة إلى أطراف، يعني ليس فقط يعني فقط خط الوسط، خط الوسط هو مفتاح السيطرة على المباراة، بالإضافة إلى الطرفين، عندك دومفريس وعندك فان ديفين. فاللاعبان يملكان مهارات في الصعود والبوكس تو بوكس باك تو بوكس، يعني أيضا لديهم مهارات كبيرة. يمكن شوية دومفريس ليس لديه ذات العمر، يمكن فان ديفين أكثر شبابا، ولكن التألق من المنتخب الهولندي في طوال المباراة السابقة 3 مباريات بالإضافة إلى مباراة أوزبكستان ومباراة الجزائر لم يكن هناك أكثر من خطر وسط.
0: طيب يوسف، بالنسبة لك أيضا شنو ربما الرؤية ديالك بالنسبة للمفاتيح تحقيق التأهل اليوم؟ شنو يقدر يعني نقدروا الحاجة الشيء اللي نقدروا نعتمدوا عليه احنا كمنتخب مغربي باش نخليوا هذه الكفة تكون راجحة لنا في نهاية يا إما 90 دقيقة يا إما 120 دقيقة يا إما ضربة ترجيح؟
2: طبعا أنا في البداية فؤاد، هو نقطة مهمة جدا وأظن هي النقطة الأهم، مسألة خط الوسط التي تحدث عنها نزار، لأن المباراة ستلعب في خط الوسط، لأن لا من الجانب المغربي لاعبو المنتخب المغربي لاعبو خط الوسط يحبون امتلاك الكرة ويحذقون ذلك، أيضا من جانب المنتخب الهولندي أيضا منتخب يستطيع امتلاك الكرة طيلة المباراة وليس لديه مشكلة. الجانب الذي أرى ربما مختلف عن نزار هو مسألة عدم التسرع والصبر وإعطاء المباراة وقتها، لأن في بعض الأحيان المنتخب المغربي يجب أن يتعامل بالكثير من الهدوء. المباراة طويلة جدا 90 دقيقة وقد تتجاوز ذلك، نتذكر مباراة إسبانيا في قطر المنتخب المغربي تجاوزها بركلات ترجيح. فعدم الهوس بتسجيل مبكرا أو أخذ أسبقية بشكل مبكر أظن قد يكون مشكلة للمنتخب المغربي. أما عدا ذلك وسنتحدث بأكثر تفاصيل، مباراة متوازنة على الورق، كل منتخب لديه آلية ومؤهلات كي يكون أو كي يفوز، وأكيد أن كما حذرنا لهم أيضا هم يحذرون المنتخب.
0: يحذرون لنا على أي ربما منافسات هكا ديال كأس عالم أو كأس إفريقيا الأمم، فالمنتخبات كتولي كتاب مفتوح ربما قبل ما تدخل المنافسة كتبقى بعض الأسئلة، خصوصا بالنسبة مثلا للمنتخب المغربي لأنه كان هناك تحول على مستوى الإدارة التقنية يعني استغناء عن خدمات وليد الركراي.

0: ومجيء محمد وهبي حتى لشهر مارس أي قبل 3 أشهر من انطلاق منافسات كأس العالم، حتى احنا لمغاربة واللي يعني نواكب أخبار المنتخب المغربي بكثرة، فما كانش عندنا نظرة يعني وافية على المنتخب، وبالتالي كان نقطة غموض بالنسبة للمنتخب الهولندي. الآن المنتخب المغربي أيضا ولا كتاب مفتوح، وبالتالي يعني المنتخب الهولندي يعد العدة ونحن أيضا نعد العدة. تحدثت على وسط الميدان، واش نقدروا نقولوا أن تقدر تكون أفضلية للمنتخب المغربي على وسط الميدان؟ لماذا؟ لأن المنتخب المغربي كيلعب 5 لاعبين اللي كيلعبوا في وسط الميدان، اللي هما بوعدي يعني العيناوي أوناحي وكذلك صيباري اللي واخا هو مهاجم مهم ولكن هو لاعب وسط الميدان، وايضا بلال خنوس. واش هذه المعركه ديال وسط الميدان غيقدر يكسبها المنتخب المغربي ب5 عناصر امام هاد اللاعبين 3 اللي كيكونوا منتخب وسط الميدان منتخب طواحين؟
1: يعني هو بدايه السيطره على المباراه فؤاد هي سيطره على خط الوسط، هذه السيطره على المباراه حتى لا تكون هناك مفاجات. يعني انت عندما تعرف أن صناعة لعب المنتخب الهولندي تأتي من خط الوسط، فإذا من الخطر أن تترك هذه المساحة. هذه المساحة بالذات يعني هي خطوط، هي عبارة عن خطوط. الخط المهم هو خط ديونغ، هو الذي يبدأ دائما الهجمات، هو الذي المهارات بأن نقل الكرة من اليمين إلى اليسار. إذا السيطرة على هذه النقطة. النقطة الثانية هي الكرات العالية فؤاد، وليس هذه هي النقطة الوحيدة، الكرات العالية، وهذه هي ميزة تقدم للمنتخب المغربي. يجيد المنتخب المغربي هذا النوع من الكرات العالية. يعني واحدة من السلبيات أصبحت للمنتخب الهولندي أنه سجل عليه 2 من ضربات ركنية أو 4 أهداف تقريبا المجموع الكامل في هذه الفترة الأخيرة. سجل 10 أهداف، إذا معناه هناك ازدياد كبير في عدد تسجيل الأهداف. المنتخب الهولندي لم يعودنا على تسجيل الكثير من الأهداف، في هذه النسخة يسجل الكثير من الأهداف نسبة لضعف الخصوم الذين واجههم. مثلا السويد لم تكن في يومها أخذت 5، تونس لعب مع بنصف قوته أخذ 3. المنتخب الوحيد الذي عرف طريقة إيقاف المنتخب الهولندي هو المنتخب الياباني. أنا بالنسبة لي مرجع وسيطرة المنتخب على المنتخب الهولندي هي المرجع هي مباراة اليابان.
0: وأنا ربما في هذه الزحمة ديال المباريات وكثرة المباريات ما تابعناش كل المباريات، ولكن شخصيا مثلا المنتخب الهولندي شفت غير المباراة هذه والشوط أول ديال منتخب تونس. فإذا كما قلت المباراة المرجعية اللي نقدروا لو مشينا في نفس طريقة المنتخب الياباني، لأن المنتخب الياباني كانت كرة هنا وكرة هناك، كان سجال على مستوى وسط الميدان بين المنتخبين.
1: وهدف المنتخب الياباني سجل في آخر دقائق المباراة، معناه في نقص في تركيز اللاعبين.
0: لا ولو ترجع شوف المباراة أن ربما اللي كان أقرب لتحقيق الفوز هو اليابان،
1: وكان الند للند في معظم فترات المباراة. كان الند للند للمنتخب الهولندي.
0: طيب مشيو قبل ما نوصل الحوار أصدقائي نزار ويوسف، مشيو لمدينة مونتيري المكسيكية، هناك حيث يرافق مبعوثنا الخاص كظل يرافق المنتخب المغربي ويراقب كل تحركاته صديقنا منصف عدي الذي حضر بالأمس آخر حصة تدريبية لأسود الأطلس، ووافعنا بهذه المراسلة لنشاهد ونستمع.
2: أهلا بك فؤاد، وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام من هنا من قلب مونتيري، مسرح المباراة المرتقبة للمنتخب المغربي أمام نظيره الهولندي لحساب دور 32 من مونديال 2026. كما تتابع معي فالنخبة الوطنية تضع آخر اللمسات هنا في مونتيري استعدادا للمواجهة المرتقبة كما قلت أمام منتخب الطواحين. مهمة أكيد لن تكون مفروشة بالورود أمام منتخب يتميز بترسانة بشرية تتميز بخبرة كبيرة وكبيرة جدا، وكذلك قوة على المستوى الجماعي، وهذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي خلال الندوة الصحفية. دائما الناخب الوطني أكد خلال الندوة أنه يتابع بعض المقاطع الخاصة بالجماهير وكيف تتابع المباريات في توقيت يعني متأخر هناك حسب توقيت المغرب، وقال أن هذا يشكل حافزا قويا للنخبة الوطنية لمواصلة هذه الرحلة المونديالية أكيد التي لن تكون سهلة والبداية بهذا الاختبار الحقيقي، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدرات المجموعة وقدرتها كذلك على تجاوز منتخب الطواحين ومواصلة هذه الرحلة في مونديال 2026. الحصة تشهد حضور جميع اللاعبين دون تسجيل أي غيابات، وهذا ما نتمنى أن يتواصل إلى أو طيلة مشوار البطولة العالمية بحثا عن مجد جديد يتفوق مرة أخرى، وكما أقولها دائما، على ملحمة قطر 2022، إذ لدينا من الخبرة ما يكفي الآن والثقة الكبيرة للتفوق.

0: تفوق على كبريات المدارس العالمية على مستوى كرة القدم، والدليل هو المركز المتقدم والتاريخي للمنتخب المغربي على مستوى تصنيف فيفا العالمي. كذلك الجماهير المغربية تواصل التقاطر على مونتيري، وهذا أكيد ما نتمناه دائما أن يستمر، خصوصا من جانب الجماهير المغربية التي عودتنا على التنقل بالآلاف ومن مختلف الواجهات أو القارات، كذلك دعما وتحفيزا للنخبة الوطنية سواء على المستويين القاري أو العالمي بصفة عامة. لذا نتمنى كل التوفيق للنخبة الوطنية، ولما لا تفوق على منتخب الطواحين ومواصلة هذه الرحلة المونديالية في نسخة 2026.
1: ذلك ما نتمنى صديقي منصف، عديدا من ملعب المباراة مسرح هذه المواجهة. يوسف دعنا نمشي واحد، دعنا يعني خط بخط. بونو لا حديث عنه، لا يناقش. الدفاع أكيد نكونوا ربما متفقين أن محمد وهبي سيعود إلى التركيبة البشرية التي راهنا عليها في مباراة اسكتلندا والبرازيل. توافقونني الرأي أم أن ربما نقدرون نشاهدوا تغييرات؟
2: لا أكيد نفس الأسماء، نفس الأسماء، يعني خط الدفاع نفس الأسماء التي لعبت.
1: لا مش خط الدفاع، نضرب دابا على التشكيلة العامة. التشكيلة كاملة
2: التشكيلة العامة أكيد أنه نفس التشكيلة، لن يغير. والمباراة الماضية أمام هايتي أعطت فكرة واضحة أن لا هامش للتغيير في المباراة الحاسمة، لأن بعض العناصر البديلة لا تستطيع الآن الدخول في ربما في أجواء المنتخب المغربي. نفس الأسماء التي لعبت، نفس الطريقة، مباراة ستكون شبيهة كثيرا بالمباراة المنتخب البرازيلي. أظن أن هناك انسجام واضح بين عيسى ديوب وشادي رياض بعد المباراتين الأوليين، فهناك تفاهم كبير على صعيد ربما الرقابة المهاجم الذي سيلعب أمامهما. وهنا أيضا نقطة مهمة، لأن المهاجم بروبي مهاجم ضخم على صعيد البنية الجسمانية، فمن الأفضل أن عيسى ديوب دائما هو من يأخذ ربما المبادرة في ثنائية الكرات العالية وفيما شابه. وأيضا هناك الخط الوسط، عودة أيوب وعدي أظن.
1: نشوف خط بخط يوسف، نشوف يعني خط دفاع. إذن بالنسبة لك عاد نرجع للخط الوسط ونرجع للخط
2: يعني قلت لك في البداية خط الدفاع نفس الأسماء التي ستلعب
1: نفس الدفاع يعني لا يعني لا يعني لا غبار على أنه هاد التركيبة ديال الأربعة اللاعبين يعني بطبيعة الحال لا يناقشون لحد الآن، سواء تعلق الأمر أشرف حكيمي بطل دوري الأبطال لسنتين متتاليتين، نصير المزراوي اللي قد يقدم ربما إحدى أفضل النسخ. أنا ما شخصيا ما كنشوفش، ما عقلش أن نصير المزراوي بهاد القتالية وبهاد الشراسة، ولاعب اللي كيعرف جيدا كرة القدم الهولندية لأنه تكون في المدرسة الهولندية في فريق أجاكس أمستردام.
3: صحيح، يعني أعتقد بأن هذه هي الميزة. بداية ليس فقط مزراوي، هناك أيضا سايبري يعرف أيضا الكرة الهولندية جيدا، هو كان رفيق لناول.
1: نحن نتحدث عن الدفاع، فضلكم بعد نرجع الدفاع، نهضروا على الدفاع، عاد نمشي وسط ميدان، عاد نمشي هجوم.
3: أعتقد فؤاد أنه خط الدفاع هو يعني في أحسن حالاته. لماذا؟ لأن لديك أربع لاعبون يلعبون في أفضل أندية في قارة الأوروبية. يعني عندما تشاهد أشرف حكيمي يلعب في باريس
1: سان جيرمان،
3: مزراوي يلعب في مانشستر يونايتد، ماذا تريد برستيج أكثر من ذلك؟ يعني تساءل يوميا، أنا تساءل منذ الصباح، أقول ماذا أريد أن أجد في هذه الخانة لاعب يلعب في أي فريق؟ هل أريد أكثر من ذلك؟ ماذا يعني يلعب في القمر ويلعب في يعني أفضل فريق
1: يعني في أوروبا؟ ولكن
3: الموسم الذي قدمه مانشستر يونايتد هذا الموسم في الدوري الإنجليزي،
1: نعم،
3: يعني من أفضل المواسم. إذن اللاعب كان في قمته طوال الموسم.
1: غير المشكل بالنسبة لنا أن احنا المشكل اللي كان في المغرب نزار، ودي منذ سنوات تقريبا منذ كأس العالم الأخيرة، يعني اللاعبين اللي كيلعبوا في وسط الدفاع ما كانش عندنا ثنائية قارة خلال هاد السنتين الأخيرتين. وحتى اللاعبين كامل احترام ديالنا لهم، كثير من انتقادات مثلا وجهات لعيسى ديوب، يبان فريق فيلام ما كيلعبش كثير. نفس الشيء بالنسبة لشادي رياض اللي تحملت عليه الإصابات منذ فترة رفقة نادي كريستال بالاس. هذا هو التخوف اللي كنقولوا حنا ديال الوسط ديال، ولكن دعنا نقول انه في هاد اللقاءين الاولين على الاقل قدم ضمانات.
3: يعني بالنسبه لي يعني طريقه اللعب خاصه في مباراه البرازيل لم تكن هناك اي يعني طيب. هو شوف خط الدفاع لا يمكن ان يكون بمعزل عن خطوره الفريق الخصم ما لم يكن هناك خط وسط او لاعبين وسط دفاعيين يحميان هذا الدفاع.
1: بالفعل.
3: بدون حمايه خط الدفاع لا يمكن ان تحمي الخط الدفاع، خط الدفاع يكون معرض لكل شيء عندما يكون هناك اخفاق في
1: هنا هناك الوسط. هناك
3: شاهدنا هذا في هدف هايتي.
1: نعم دابا اذا هناك كما ذكرنا هناك ليس فقط اربعه اللاعبين في خط الدفاع ولكنما منظومه دفاعيه متجانسه من الدفاع الى يعني الهجوم. شنو نشوفوا بعد

0: ردود أو تصريحات وقبل المباراة. نبدأ بالمعني الأول بالأمر اللي هو مدرب الفريق محمد وهبي، المدرب اللي يعني تربى وترعرع وخدا أبا جديد كرة القدم في المدرسة البلجيكية اللي هي مدرسة قريبة نوعا ما من المدرسة الهولندية. نمشيو نشوفوا شنو قال وهبي بخصوص هذه المواجهة في الندوة الصحفية التي تسبق المباريات، لنشاهد ونستمع.
1: لن أشرح لكم خطة مباراة الغد، إنها المباراة الرابعة لنا في كأس العالم وهي مواجهة إقصائية. لقد أظهرنا خلال المباريات الثلاث الأولى أننا أحسننا التعامل مع المنافسين بشكل كبير رغم اختلاف أساليبهم وما طرحوه علينا من مشاكل مختلفة. الآن سنواجه منتخبا آخر بأسلوب مختلف، ما يعني أننا مطالبون بإيجاد حلول جديدة، وهي مباراة بنظام خروج المغلوب وفي سياق مختلف، لكننا سنبقى أوفياء لما نجيد القيام به مع تكييف أسلوبنا بطبيعة الحال بما يتناسب مع التحديات التي قد يفرضها المنتخب الهولندي.
0: إذن تصريح محمد وهبي اللي كان بالجانب ديالو، شو بحال بلي مقلق شويه ياسين بونو بدات الخلعه قبل منه، توق بكثار منه هما الخلعه ديالهم اكثر منه. نتمنوا لهم التوفيق والله يكون عوين ديالهم. شوفوا ونسمعوا ايضا شنو قال ياسين بونو في هذه الندوه الصحفيه، لنشاهد ونستمع.
2: هو يعني اللاعب المغربي ديما يعني ديما كيلعب بالروح وكيلعب بذاك الإحساس بأن عارف واحد الشعب وراه وواحد الناس الدراري الصغار اللي كيدونتيفيو معاه، فهذا دافع بالنسبة لينا وكنتمناو نكونو فواحد المستوى كبير باش نخليو يعني كاع المغاربة يكونوا يفتخروا يعني بالبلد ديالنا.
0: كلمات في صميم يوسف مهمة جدا، الشعب
3: وبونو في كل ما كبر في السن كيزيد يشبه البدو الزاكي
0: في الملامح تشابه تف الكفاءة على مستوى حراسة المرمى 40 سنة بعد تألق بدو الزاكي في مونديال مكسيكو. احنا كنا في الصغر ديالنا يوسف كنشوفوا بدو الزاكي في المرمى كنقولوا عمر شي بيت ما يتماركا، كانوا ملي كان كيتم انا بدا في الصغر ديالي كنقول ملي كيتمركا شي بيت على بدو الزاكي كنقول ما يمكنش لا يمكن، راه داك الحارس ما يمكنش تسجل عليه. طيب شنو نقدروا نقولوا كتعليق بسيط على هذه التصريحات خصوصا ديال بونو؟
3: أول شيء لباقة محمد وهبي في الاجابه على السؤال، لانه سئل حول طريقه اللعب يعني تحدث بطريقه مهذبه جدا من دون ربما الدخول في مشاحنات مع الصحفيين، واجابه بونو للحديث على انه يعرف اهميه او ماذا ينتظره الجمهور المغربي خصوصا الأطفال، فهذا شيء آخر يعكس ربما العلاقة الكبيرة بين اللاعبين المنتخب المغربي وبين الجمهور المغربي، وأكيد أن هذه الأمور الفؤاد هي نوع من الدافع أو الحافز الإضافي. نعم. من أجل تجاوز هولندا.
0: نعم.
3: إن شاء الله.
0: وكلمة مهمة جدا للشعب، هذه الكلمة اللي ربما تكون ليت موتيف ذاك المحرك ديال اللاعبين، محاولة إسعاد الشعب المغربي. قلتي باللي بونو ذاك كيكبر كيشبه بدو الزاكي، انا كنزيد نكبر كنشبه لنزار نور.
4: صباحك سعيد استاذ، صباحك سعيد.
0: طيب نعود بعد قليل مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في هذا الجزء، راه شو كنضحكوا غير باش تحيدوا الستريس اللي تابعنا هذه الليله هذه. نعود بعد قليل الجزء الثاني برنامج بوديوم من المونديال.
5: Il existe des endroits où le temps ralentit. Des endroits où les silences ont quelque chose à raconter.
6: Sous les branches anciennes, là où le temps s'étire, la terre écoute, le temps retient son souffle, un thé qui fume, comme une offrande. Une offrande au temps, un invité, et puis alors, des mots qui volent. L'arbre à palabre, pour écouter ce que le silence raconte.
5: L'Arbre à Palabre, un podcast avec Rachid Mbarki, disponible uniquement sur Médian Podcast.
7: Vous êtes sur Médian, la synthèse de 9h30.
8: Bonjour à toutes et à tous, Cassandre Thomas avec vous pour la synthèse. À la une, 36 morts et 163 blessés civils dans les

0: نعود معكم مستمعينا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مجددا، لمستمعينا لمشاهدينا لمتابعينا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، نمد الجسور من جديد في هذا اليوم الخاص الاستثنائي بالنسبة لكرة القدم المغربية وهذا التحدي الكبير لأسود الأطلس في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. هي المشاركة السابعة للمنتخب المغربي في كأس العالم، وياما عشنا أيام كهاته خلال المشاركات السابقة للمنتخب المغربي في كأس العالم من خلال خوضه للقاءات هكذا مصيرية وحاسمة يترقبها الجمهور المغربي، يترقبها الشعب المغربي بشغف كبير. وصلت الحوار عن لقاء المنتخب المغربي أمام نظيره الهولندي صباحة هذا اليوم الساعة الثانية. ما قلنا ديالكم ديروها الريفي مع جوج ديال الصباح ياك، أو لا ديروها جوج الأربع باش يلا تفيقوا شوية وتبدأوا في المباراة. هذا الشيء إلا نعستوا، أما كنظن أن الغالبية ديال الناس نوي بلونش جماعية لهذا الليلة القادمة. كنا يوسف وصديقي نزار وصديقي يوسف الشاطر نتحدث عن خط بخط، نرجع معك يوسف نمشيو الآن خط وسط الميدان. خط وسط الميدان دعنا نقول هو الآن القوة الضاربة لأسود الأطلس في هذه النسخة.
1: طبعا خصوصا مع عودة أيوب بوعدي التشكيلة الأساسية، مع الأداء الرائع لنيل العناوي خلال المباراتين الأخيرتين بعدما استعاد مستوى الطبيعي. مباراة البرازيل طبعا لم يلعب أفضل ما لديه، إلى جانب عز الدين أناحي في مواجهة خط وسط المنتخب الهولندي الذي تحدثنا عنه في بداية البرنامج. خط وسط قوي، المفتاح خط الوسط، أو لماذا نقول خط الوسط قوي فؤاد؟ لأن لاعبي المنتخب الهولندي عندما يخضعون الضغط لديهم القدرة على الاحتفاظ بالكرة وإيجاد دائما الحلول وإعطاء التمرير والبحث عن تمريرات طويلة أو كسر الخطوط بالتمريرات العمودية. فكل هذه الأمور تجعل لاعبي خط الوسط المنتخب المغربي أمام مهمة صعبة لكن مهمة ممكنة، لأن الجودة موجودة. وأظن أن لا بوعدي ولا العناوي ولا عز الدين وناحي يستطيعون على الأقل اقتسام الكرة مع المنتخب الهولندي.
0: طيب بالنسبة لك وسط الميدان نزار، كما ذكرنا في كما ذكر يوسف في البداية على أن القوة المنتخب الهولندي هي خط الوسط من خلال الثلاثي يمارس على أعلى مستوى، ديون كما ذكرنا برشلونة،
2: هذا فريس ليفربول، هذا فريس
0: لا ريندرز
2: مانشستر سيتي،
0: وهذاك سمية الأخر ما كتبغيش تفضل ليك
2: غرافنبرغ
0: شي في هولندا شي ما
2: كتخنت. لا والله هو مسكين الراجل قاعد يقول
0: كتنتقى بحال شي هولندي
2: كل بداية موسم هو يجي يقول أنا اسمي هيك.
0: احنا في الصغر ما كناش نعقلوا على داك
1: الحارس اللي مشكله
0: لا يوسف، هو ديما هما ديما مشكل مع هولنديين. راه في الصغر تاعنا ديك فاندن بروك ولا فاندن اللي كان ساهل هو ريب ساهل وكرويف، هادو هما اللي ساهلين. زيد عليهم ايضا المدافع الانيق كرول، يا سلام على المنتخب الهولندي كيفاش كان كيمتعنا في ديك السنوات ديال بدايه خصوصا الثمانينيات، وكان عندهم داك اول لاعب باللون اسمر اللي هو تاماتا. تايلات كنت تعقل على هذا اللاعب الجيل الذهبي ديال هولندا. نتمنى يكون اليوم يكون جيل نحاسي، ها ماشي جيل ذهبي، جيل نحاسي او جيل على الاقل جيل فضي. طيب نزار، وسط الميدان كما ذكرنا القوة، ولكن احنا عندنا الشباب في هذا الوسط الميدان. صحيح. اللي كانت تحدثوا على كما بوعدي 18 سنة غيكمل 19 سنة مستقبلا، العيناوي 24 سنة، خنوس 22 سنة أيضا، الصيباري 24، يعني وناحي لي شويه 28 سنه، ولكن لاعب الوسط ميدان اللي يقدر يكون هو القوه الضاربه ديال المنتخب المغربي.
2: صحيح، هو القوه الضاربه وايضا هو الحمايه لخط الدفاع فؤاد. يعني انت تخيل ان سيكون لديك جناح يمين ثنائي في الخط في الجناح اليمين والثنائي في الجناح اليسار، فانت ستحتاج الى جرعه من النشاط للاعبي خط الوسط لحمايه خط الدفاع، وهذا هو الدور اللي حيكون منوط به عناوي وبوعدي. إذن أنت ستتخيل أنه ديمفريس كم من مرة سيطلع، وأعتقد أنه حتى اليوم هو لن يلعب بمالين، هو سيلعب بسمرفيل لأنه سمرفيل أصغر سنا وأصغر حجما وأسرع، فلذلك سيحتاج إلى لاعب يكون يضغط على خط الوسط. لذلك يجب أن تفكر جيدا.
0: ودبابة قلب الهجوم لاعب ساندرلاند؟
2: طبعا دبابة لاعب ساندرلاند ايضا من اللاعبين الذين سيتعبون جدا خط الدفاع. ولكن يعني فؤاد دائما الحمايه تاتي من خط الوسط، اذا سؤالك عن خط الوسط هو المهم. نعم. ان يحمي خط الدفاع ويوقف الهجمات من الناحيه.
0: وانا دابا شخصيا كنشوفوا انه اربعه مدافعين خمسه لاعبي وسط، ما نقولوش انه نقاوم نفهموا في الكره بزاف، راه كاين اربعه. هذاك اللاعب من كيلعب؟ بلال الخنوس من كيلعب؟ وسط ميدان. سيباري في النادي ديالو فين كيلعب؟ كيلعب في وسط الميدان. وناحي وسط الميدان، بوعدي وسط الميدان، والعيناوي ايضا وسط الميدان. وانت كنتي انتقدتي العداء ديال العيناوي في المباراه الاولى امام البرازيل، يبدو بانه كيستمع وكيشاهد برنامج بوديوم المونديال وسمع بديك الانتقادات ديالك وطور من المردود ديالو يعني هو نايل العيناوي
2: غير هو اكيد سبقني ب 50 خطوه يعني محمد وهبي يعني انا لما قرات هذا الشيء بعد المباراه.
0: لا وهبي ما عنده دخل في هذا
1: الشيء، ما كرهناش تنتقدنا الكعبي
0: باش ما يضيعش الفرص، هذا الشيء لا دخل. طيب نمشيو نشوفوا بعض التصريحات بعض اللاعبين اللي استقى لنا زميلنا منصف عدي، وبدايه كل من زكريا الواحدي وايضا اللاعب امين السباعي. هاد اللاعبين اللي ربما حبيسي كرسي الاحتياط، ولكن ربما نحتاجهم في أي وقت من الأوقات لنشاهد ونستمع.
3: Yeah, of course. We know.
4: نعم، أعلم أن هولندا تمتلك منتخبا قويا وتقدم كرة قدم رائعة، لكن نحن أيضا كذلك، وأعتقد أن الجماهير ستكون على موعد مع مباراة جميلة وممتعة.
3: Yes, of course. It will be a good atmosphere as well.
4: وبالطبع هناك أيضا الأجواء رائعة. نحن نعلم أنه سيكون من السهل على الجماهير المغربية التنقل إلى المكسيك، وأعتقد أن دعم جماهيرنا سيكون عاملا مهما وسيصب في مصلحتنا.
3: Will be good for us.
5: أكيد بحقل شيء ماتش صعب غدا نتسنى إن شاء الله، وإن شاء الله نبخي إن شاء الله pour affronter les Pays-Bas. Il nous reste une dernière séance pour régler les derniers petits détails avec le staff. Et Inch'Allah, on est confiant et on va tout donner sur le terrain demain pour gagner. Ah, l'esprit de groupe, il me vient bzef. Il y a une bonne ambiance entre nous. On est tous des frères. On défend le même pays, alhamdoulilah. Et comme j'ai dit, on va tout donner demain sur le terrain, Inch'Allah, pour continuer à être ensemble et rendre fier tout le monde.
0: Rendre fier tout le monde. ربما هذه الكلمة السر أصدقائي، وهي كلمة هامة جدا بالنسبة لكرة القدم الحديثة يوسف، لأنه لاعب كرة القدم ربما في نادي كتأدي المهمة ديالك عمل، يعني كتجي كتريني الصباح سفري عندك الفريق يعني إلى غير ذلك، ولكن كيبقى عمل. الآن إحساس آخر، إحساس بالوطن، إحساس بالشعب اللي وراك، إحساس بمجموعة من الأشياء، وأنت كتحمل ذاك القميص، كتجاوز لك فقط الجانب الرياضي المحض، عندها دلالات أخرى أنك تدخل هلكة وأنت كتسمع النشيد الوطني اللي غادي يتغنى في مدينة مونتيري، والعلم المغربي اللي غادي ترفع في سماء هذه المدينة المكسيكية.
1: طبعا لحظة فخر بالنسبة للاعبين، لأن ما يميز كأس العالم واختلافها ربما على صعيد كرة القدم الأوروبية، دوري أبطال أوروبا المسابقة الأكثر جلب للاهتمام، لكن كأس العالم الشيء الذي يميزها هو مسألة هذا الفخر المرتبط بالوطن، الفخر المرتبط بالنشيد الوطني، بالعلم، بالألوان، بالتاريخ.
0: وانت يوسف حضرتي عديد من المباريات في كأس إفريقيا الأمم، ذلك النشيد الوطني من اللي كيتهزف، انت كإعلامي، انت كصحفي كتحس بواحد القشعريره، انت راه ما لاعب ما والو، ولكن انت يعني لانك كتقوم بالدور ديالك في واحد المباراه ديال كره القدم، كتحس بديك الاحساس ديال الفخر وديال الاعتزاز بالوطن.
1: اكيد فما بالك يعني اللاعبين على ارضيه الملعب، وفرصه بالنسبه لهم ايضا، لان هناك الكثير من يتحدث عن اللاعبين أبناء المهجر أو الذين ازدادوا في بلدان أخرى، لكن عندما تشاهد فؤاد حتى محاولتهم في ترديد النشيد الوطني، حتى في بعض الأحيان تخونهم العبارات بالعربية، لكن
0: ولكن كاين إلى ما قالوهاش، ولكن راه القلب ديالهم كيغني.
1: طبعا الإحساس والرغبة في أنه يشارك الجمهور تلك اللحظة التاريخية بالنسبة لهم ولا بالنسبة للجميع، فشيء إيجابي ويعكس أيضا حسن التربية في بعض الأحيان فؤاد، لأنهم تربوا بقيم وتربوا بأخلاق وعلى حب الوطن، وإن كانوا ربما في بلدان أخرى.
0: احنا راه شوف يعني صديق يوسف، راه احنا نعرفوا أبناء المهجر، وحنا عندنا عائلتنا كلهم، ما كاينش واحد في المغرب اللي ما عندوش عائلة ديالو

0: في المهجر، يا إما في إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، جميع الدول في الدول الخليج، راك نعرفوا هاد الوليدات كيفاش كيكبروا، وكاين البعض منهم اللي كيجي وكي دابا الآن ولات الهجرة العكسية، بزاف ديال الشباب مغربي اللي ولاو كيجي وكيكونوا عايشين مثلا في إسبانيا ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا إنجلترا، والآن كيرجعوا للبلاد ديالهم المغرب. وحنا هذيك الصورة الجميلة ديال بوعدي اللي كيحضر مباراة ديال كأس العالم 2018 بالقميص المغربي، هذه وحدها تكفي وتكفي صديقي نزار. مشاو لهذا الخط الان الهجوم، كنقولوا على حالة كنلعبوا بدون خط هجوم، لان احيانا كنشوفوا الهجوم اللي تعرفنا عليه، اللي عرفنا احنا في حياتنا، ظاهر ايمن، جناح ايمن، جناح ايسر، قلب هجوم. الان الامور تغيرت يا نزار، وما كاينش داك المنتخب المغربي، لان كل ما كيلعبش بالطريقه التقليديه، لان ابراهيم دياز ماشي لاعب اللي ديال الرواق الايمن 100%، صيباري ماشي بالمهاجم الاوسط، وايضا بلال الخنوس ماشي بالجناح الايسر.
1: يعني تأكد تماما يعني فان دايك وفان هيك قلبا الدفاع هولندا غادي يكونوا ضايعين طوال المباراة، أصلا ما غادي يعرفوا مين المهاجم ومين اللاعب في خط الوسط، يعني حتى نحن في الخارج لن نستطيع معرفة من سيقوم بالأدوار الهجومية. قد تكون هناك أدوار أكبر لسايبري بتسجيل الأهداف، بطبيعة الحال شاهدنا ذلك في مباراة البرازيل واسكتلندا، كانوا مبارتين مفصلتين، ولكن في ذات الوقت لن يعرف قلبا دفاع هولندا لن يعرفها من أين سيأتيهم الخطر. هذه هي الميزة، لأنك أنت تلعب بمهاجم وهمي، عندما تلعب بمهاجم وهمي لا يمكن أن تحطي الخصم معرفة من الذي سيسجل الهدف أو سيكون في منطقة.
0: نوبا ربما يطلع سيباري، نوبا يطلع العيناوي، نوبا يطلع أوناحي، نوبا نلقاو حكيمي. حكيمي راه
1: مزراوي.
0: مزراوي لا، حكيمي خصوصا كيلعب، لقيناه في المباراة الأخيرة خصوصا مباراة هايتي كيلعب ظهير أيمن ظهير أيسر، ظهير شكون سجل هدف التعادل هزجلو حكيمي في دور القلب
1: قلب هجوم
0: قلب هجوم.
1: فلذلك سيتعبها جدا، يعني قلب الدفاع سيتعبها جدا في إيجاد حل لمن سيهاجم من المنتخب المغربي.
0: طيب يوسف، الأرقام والتاريخ سبحان الله العظيم كيعطيونا نفس النتيجة بالنسبة للمواجهات المغربية الهولندية الثلاث، لأن تلاقينا في 94 فازت هولندا 2-1، تلاقينا بعد ذلك أظن في 98 أو 99
2: فازنا مباراة ودية
0: ربحنا 2-1، ثم هما ربحونا أيضا
1: 2017
0: في مباراة ودية 2-1، يعني هذه النتيجة، يعني التفوق الآن يعني
2: النوبة ديالنا
0: النوبة ديالنا
2: وما تسربحنا ما تسربحوا ما
0: تسربحوا. هذا القانون المنطق، يعني باش نوضعوا الحد لهاد كما كنقولوا آلة الهجومية الكاسحة، فوتبول توتال ديال هما اللي اخترعوا الفوتبول توتال في السبعينات، لأن من قبل كانت هاد الخطة التقليدية ديال خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم، هما لا، هما جابوا الكرة الشاملة، يعني كل شيء كيهجم وكل شيء كيدافع، وشفنا منها تألق أجاكس اللي فاز بدوري الأبطال كنظن 3 مرات متتالية، شفنا منها هولندا كتبلغ نهاية كأس العالم في نسختين متتاليتين دون أن تفوز بها 74 و 78. يوسف، شنو يكون الحل باش نوقفوا هذه الآلة الهجومية؟
2: الحل هو أنك تدافع بالكرة، يعني المنتخب المغربي لا يجب أن يدخل في سيناريو أن يجري كثيرا الركض من أجل استعادة الكرة، يجب في كل مرة تكون الكرة عند المنتخب المغربي أن يحاول أن يمسك الكرة أكثر وقت ممكن وأن يدافع بالكرة، لأن لما تكون الكرة عند المنتخب المغربي لاعبي الدفاع في راحة يرتاحوا نسبيا، وأيضا خط الهجوم بالنسبة للمنتخب المغربي تكون لديه حلول أخرى من أجل إقلاق المنتخب الهولندي. فهذه مسألة مهمة جدا، لأن السيناريو الذي ممكن أن نسقط فيه بالدفاع أمام الحارس بونو بأمتار قليلة قد يكون مشكلة في العموم المنتخب.
0: أنقطع الطرف، نصيفطوا الوهبي واتساب تليفون يتبع الخطة ديال صديقنا يوسف الشاطر. أصدقائي، درنا واحد القاعدة المباراة هايتي، وهي جينا بالميكرو صباح المباراة وجمعنا واستقينا مجموعة من
2: كاين خصها جوائز
0: ضروري. لا يوسف، كاين جائزة لا اللي غيربح في يعني في هذا راه عنده بطبيعة الحال قميص ديال المنتخب المغربي، وإلا بغى إلا عنده
2: ممكن تفوز مرة
0: شكون تقدر
2: تفوز جوج المرات.
0: لا عندك فوت مرة نتيجة وحدة، واللي ربح راه غادي يجي يقدر نستضفوه هنايا في هذا المكان هنايا، يجي يشارك معنا في إحدى الحصص. نتمنوا غير الربح. شو شوفوا لي برونوستيك ونرجعوا معكم أصدقائي يوسف ونزار.
3: 3-2

0: في الماروك.
1: شي واحد واحد يمكن شي بيلانتيات ما عرفتش بيلانتيات كيقولوا بيلانتيات
2: كنظن واحد جوج جوج ندوزو لاشواط اضافيه وان شاء الله.

0: المغربة.
1: ثلاثة الجوج صريح المنتخب الوطني المغربي.
2: اتنالي واحد مغرب أكيد والسيباري ورحيمي.
3: Un partout et victoire au tir au but du Maroc. But de Saïberi, encore une fois. L'inévitable.
4: أكيد أنها مباراة صعبة للمنتخب المغربي. أتوقع ركلة الترجيح بعد انتهاء المباراة هدف لكل منهما. أتوقع أن يسجل سيباري مرة أخرى وتألق ياسين بونو في ركلة الترجيح.
5: كنظن المقابلة صعبة تنتهي بصفر الصفر ونمشي لضربة الجزاء وينتصر المغرب.
6: 2-1 pour le Maroc.
7: أفوز المنتخب الوطني بجوج الواحد سيباري ودياز إن شاء الله.
8: Maroc au tir au but après un score d'un but partout.
9: 2-1 pour le Maroc. 2-1 pour le Maroc. 2-0-1. Un bon vieux 2-0.
10: Juge le 1, Rahim Sibari.
11: كنت توقع 1-0 لصالح المنتخب المغربي من سجل لاعب سيبار.
12: 2-1 كنت من فوز المنتخب 2-1.
13: 2-1 منتخب المغربي.
14: Aujourd'hui 3-1 pour le Maroc.
15: 2-1 المغرب.
16: لا توقعتي 2-1 ان شاء الله ديما المغرب.
17: 2-1 لينا حنا بطبيعه الحال.
18: فؤاد مباراة صعبة جدا ستكون مباراة يعني مباراة تعادل أظن وستحسم بضربات الجزاء.
19: 2-1 pour le Maroc bien sûr.
6: تنقول بلانتيات pour le Maroc.
17: سي عفيفي قال لك بلانتيات pour le Maroc ولكن ما عطاناش.
10: عندك بزاف 2-1 بلانتيات.
17: بدل بزاف والأكثرية هي 2-1 لأن وقيلا راه كل شيء شاف النتيجة ديال المباريات الودية السابقة بيننا وبين المنتخب الهولندي. جا الدور عليكم أصدقائي بداية بيوسف الشاطر.
10: 2-1
17: نعم.
8: 1-0 للمغرب في الوقت الإضافي.
17: بحال البارح بحال البيت ديال كندا مع جنوب
8: في آخر دقائق المباراة
17: مع جنوب افريقيا
8: في الوقت الاضافي.
17: نعم في الوقت الاضافي. نعم كما ذكرنا ربما هذا هو النتيجه اللي يوسف غير اللي جاب 2-1 راه غنديروا تيراج وصول.
10: لا خصني نربح كل شيء.
17: لا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش.
8: عند النوتير
17: الميزانيه لا تسمح
10: اكثر من 20 قميص.
17: لا ودابا انا شوف انا بلا هذا البرونوستيك والناس كيطلبوا مني القمصان ديال المنتخب المغربي على اين كنحاول ما امكن انني نعطي العديد من الاصدقاء كما ذكرنا لا غادي نجيبوا النوتير وغادي نديروا تيراج وصور كما قلت المهم هو ننتصروا بطبيعه الحال اليوم نتمنى من اعماق القلب نتمنى حد سعيد للمنتخب المغربي مساء اليوم امام نظيره الهولندي. وقبل التوديع بطبيعه الحال ديما كنشكروا جوج ديال الاصدقاء بدايه بسي مصطفى بوشاب اللي هذا الصباح هو اللي جبنا ساعدنا باش جبنا المعدات والميكرو واللابونيت باش سجلنا هذا البرونوستيك ديال الزملاء لا في اذاعه لا في تلفزيون. تحيه ايضا لصديقي اسماعيل بوساد اللي هما في القسم والخليه التقنيه سيرفيس مانتونونس. بهذا ناتي مستمعينا مشاهدينا هذه هي الحصه برنامجكم بوديوم المونديال مساء اليوم برنامج لوتر ماتش رفقه الزميل حكيم تميم على السنه الرابعه بعد الزوال في برنامج اذا لوتر ماتش حديث عن هذه المواجهه ثم بعد ظهر اليوم على شاشه ميديا ان تي في اكسترا تايم ومساء برنامج الريمونتادا المونديال رفقه الزميل عبد الله الجعفري. نقول دائما شكرا على الاصغاء وشكرا للمشاهده وشكرا على الوفاء وإلى اللقاء وديما ديما ديما ديما ديما مغرب حتى لا نهاية. شكرا لكم إلى الملتقى.

0: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
2: سلام، عندي بروجي مي البيدجي ان بو سيري.
3: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
2: و بور لي زوبيراسيون كورانت.
3: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
2: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلعاني شويه.
3: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
4: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا بوان ايما و 0522 42 15 43.
1: افيك بانك اوف افريكا كاين الحل.
5: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب.

0: وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من تود باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليوز. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين بأن عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان في شأن إدارة مضيق هرمز. هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني قد كتب على منصة إكس أن اجتماع مسقط هو الأول للجنة هرمز المشتركة، وقد خصص لعرض القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق وتبادل وجهات النظر في شأن إدارته مستقبلا. قتل 14 سعوديا إلى حد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة.

0: كما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأوردت الوكالة أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب الحادث، ولم تشير الرياض إلى أي دلائل ترجح فرضية عمل عدائي رغم تجدد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة في الخليج منذ الخميس الماضي. في المغرب تنظم جمعية هيئة المحامين صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، وقالت الجمعية في بلاغ لها إن الخطوة الاحتجاجية تقررت على إثر مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة أن هذه التعديلات تمس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للمحامين وتستهدف المقومات الأساسية التي تقوم عليها مهنة المحاماة، فضلا عن كونها تعد انقلابا على المقاربة التشاركية وتراجعا عن الالتزامات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار مع رئيس الحكومة. يكشف أندي بورن المرشح له فرح حظ لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة البريطانية النقاب عن برنامجه الاقتصادي الاثنين في أول خطاب سياسي بارز له منذ استقالة رئيس الوزراء. ويعقد رئيس البلدية السابق لمانشستر الكبرى الذي انتخب نائبا قبل أقل من أسبوعين المرشح الوحيد، أو أقول يعد المرشح الوحيد حاليا لخلافة ستارمر في رئاسة حزب العمال ومن ثم الحكومة. وفي حال لم يعلن أي عضو آخر في الحزب عن ترشيحه قد يعين رئيسا للوزراء في منتصف يوليوز القادم. وينتظر كثيرون مقترحاته في مجال الاقتصاد حيث النمو منكمش في بريطانيا وسوق العمل تحت ضغوط في ظل استمرار المخاوف من زيادة التضخم. يعقد البرلمان السنغالي اليوم جلسة علنية للتصويت على مقترح قانون يتعلق بمراجعة الدستور تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب باستيف الحاكم، ويثير جدلا في الأوساط السياسية السنغالية. المؤيدون للمشروع يرون فيه المراجعة الدستورية ثمرة عدة سنوات من الحوار، في حين يقول المعارضون لهذه الخطوة أن التعديل الدستوري المرتقب احتيال تحت غطاء مراجعة دستورية، وينتقدون خصوصا مادة تسمح لرئيس الجمهورية بقيادة حزب سياسي في نفس الوقت مع المنصب الرئاسي. في منافسات كأس العالم تتواصل يوم الاثنين المنافسات بثلاث مواجهات من العيار الثقيل. البرازيل ينازل اليابان وكل اللقاءات عن دور الستة أو الاثنين والثلاثين. ألمانيا تنازل الباراغواي واللقاءان سيجريان يعني على التوالي عشية ومساء اليوم بالتوقيت المغربي، والقمة المرتقبة بين هولندا والمغرب تجرى الثانية من صباح غد الثلاثاء. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة.
1: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
2: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
1: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة، كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضا.
3: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب أكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليوز.

0: بدءاً من 50 درهم واستفد من عرض رومينج نجمة 870 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك خليك مكونكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمة 870 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026 للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma
1: اتصالات المغرب المستقبل الآن

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في صباحيات صيفية، موعدكم الصباحي اليومي الذي يرافقكم في أجواء الصيف بكل ما هو خفيف وممتع ومفيد. فأهلا وسهلا بكم في أول حلقة من صباحيات صيفية على ميديا، فنحن سنرافقكم طيلة هذا الصيف على ميديا في صباحيات صيفية.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: إذن مستمعينا، على مدى الحلقة سنقدم لكم فقرات متنوعة تجمع بين المعلومة والنصيحة والترفيه، وتتخللها مختارات غنائية مميزة نتوقف من خلالها للتعريف بالأغاني الفنية واستحضار قصصها أو محطتها الفنية. نستهل حلقتنا اليوم بفقرة تحمل أفكارا بسيطة وإيجابية تناسب أجواء الصيف، تليها نصيحة غذائية تساعدكم على الحفاظ على صحة جيدة خلال هذا الفصل، وبعد الساعة 10 نفتح نافذة الحوار مع ضيف اللقاء حيث نتعرف عليه وعلى مساره واختصاصه، ثم يختار أغنية قريبة إلى ذوقه ليشاركنا سبب اختياره لها قبل أن ننتقل إلى حوار حول الموضوع. موضوع حلقتنا اليوم عن أهمية الوقاية والحماية من أشعة الشمس للحفاظ على صحة البشرة، وأبرز النصائح التي تساعدنا على العناية بها خلال فصل الصيف. وضيفتنا الدكتورة أسماء أيت القدي، خبيرة في مواد التجميل، دكتورة صيدلانية. نتمنى لكم متابعة طيبة وصباحا مليئا بالحيوية والإيجابية. ولكل بداية أكيد نغم في حلقة اليوم من صباحيات صيفية، نبدأ بنغم جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب، صوت مميز أحبه الجمهور العربي لما يحمله من دفء وإحساس. نترككم إذن مع أول أغنية في برنامجنا لهذا الموسم، أغنية تباعا، لترافقكم في بداية هذا الصباح بأجواء هادئة ولمسة من الإحساس. استماعا ممتعا، ونلتقي إذن بعد الأغنية لمواصلة فقرات صباحيات صيفية. تباعا، شيرين عبد الوهاب.

أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، ونواصل معكم هذا اللقاء من صباحيات صيفية، أول حلقة في هذا الموسم الصيفي على ميديا، وأكيد سنتوقف معكم الآن دائما مع هذه الفقرة، فقرة نفحات صباحية. سنحاول في كل لقاء أن نتوقف مع فكرة ملهمة أو كلمة طيبة أو معلومة بسيطة قد تضيف لمسة جميلة إلى يومكم، لأن التفاصيل الصغيرة قد تصنع فرقا كبيرا. وموضوعنا في هذه الفقرة اليوم سنتعرف من خلاله على أسرار تجعل كل شخص أكثر إشراقا وحيوية في فصل الصيف. أكيد مستمعينا، الصيف ليس فقط فصل العطلة والراحة، بل هو فرصة للاهتمام بالنفس وتجديد الطاقة. هناك عادات بسيطة يمكن أن تجعل الإنسان يشعر بالنشاط ويحافظ على المزاج الإيجابي. أولاً الاهتمام بالنفس، فتخصيص وقت للعناية بالبشرة، الشعر، النظافة الشخصية يساعد على زيادة الثقة بالنفس والشعور بالانتعاش. كذلك الترطيب والتغذية، شرب الماء، تناول أطعمة خفيفة ومتوازنة مثل الفواكه والخضر يساعدان الجسم على مقاومة التعب والحفاظ على الحيوية. كذلك الحركة اليومية مهمة، المشي أو ممارسة نشاط ممتع في أوقات مناسبة من اليوم يساعد على تحسين المزاج والتخلص من التوتر. الراحة النفسية، الابتعاد عن الضغوط، أخذ وقت للاسترخاء، الاستمتاع باللحظات الجميلة يساعد على تجديد الطاقة. كذلك الإيجابية والتواصل، الابتسامة، الكلام الطيب، قضاء وقت مع أشخاص نرتاح معهم، كلها أمور تزيد الشعور بالسعادة. خلاصة القول، أكيد مستمعينا، الجاذبية والطاقة الإيجابية تبدأ من الداخل، فعندما نهتم بصحتنا النفسية والجسدية يظهر ذلك على حضورنا وطريقة تعاملنا مع الآخرين. ونواصل الآن رحلتنا الموسيقية في صباحية صيفية مع واحد من أبرز نجوم الغناء العربي، الفنان عمرو دياب، الذي واصل تقديم أعمال تحقق انتشارا واسعا وترافق الجمهور في مختلف المواسم، خاصة خلال فصل الصيف. موعدنا الآن مع أغنية خطفوني.

والآن نذكركم مستمعينا في صباحية صيفية بفوائد واحدة من أجمل نعم فصل الصيف، الفواكه الصيفية ليست فقط لذيذة ومنعشة بل تمنح الجسم عناصر مهمة تساعد على مواجهة حرارة الجو، فهي غنية بالماء وتساعد على الترطيب، كما تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم والبشرة. ومن بين هذه الفواكه حبل ملوك، فهذه الحبات الصغيرة

تحمل فوائد كبيرة. حب الملوك غني بمضادات الأكسدة، يساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، كذلك هو مصدر للفيتامينات والمعادن، يحتوي على الفيتامين سي والبوتاسيوم وبعض المركبات المفيدة للجسم، يساعد كذلك على الترطيب لأنه غني بالماء، لذلك يناسب أجواء الصيف. حب الملوك يدعم صحة القلب بفضل الألياف ومضادات الأكسدة ضمن نظام غذائي متوازن، كذلك يساعد على النوم، فيحتوي حب الملوك خصوصا بعض الأنواع على مركبات مرتبطة بتنظيم النوم، فهو كذلك مفيد للهضم لاحتوائه على الألياف التي تساعد على انتظام حركة الأمعاء. يفضل تناول حب الملوك باعتدال خصوصا لمن يعانون ويراقبون مستوى السكر في الدم لأنه يحتوي على سكريات طبيعية. فاستمتعوا بفواكه الموسم، فالصيف له نكهته الخاصة. نواصل دائما معكم مستمعينا في صباحيات صيفية بهذه المختارات الغنائية المتنوعة على ميديا، ونواصل بأغنية عراف لأحمد سعد.

أنتم معنا دائما في هذا اللقاء للموسم الصيفي، صباحيات صيفية سعيدة بأن نكون معكم دائما من الاثنين إلى الجمعة بفقرات متنوعة، فنأمل بأن تكونوا دائما معنا في الموعد. وأكيد سنعود لنواصل بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30، وأكيد كذلك مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح العناية بالبشرة والوقاية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية من المواضيع التي تهم الجميع كبارا وصغارا. لذلك ضيفتنا اليوم هي الدكتورة أسماء عيد القادي، دكتورة صيدلانية خبيرة في مواد التجميل، لنجيب معها أكيد كذلك مستمعينا عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالوقاية الشمسية وكيفية اختيار الوقي المناسب وأهم الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون عند استعمال الوقي الشمسي. فكونوا معنا بعد موجز 10:30. وإلى الجسر من يومه.

0: مع اتصالات المغرب. فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: مدينة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أرحب بكل من التحق بنا في هذا اللقاء الأول من برنامجكم صباحيات صيفية في هذا الموسم الصيفي لبرامج ميديا. فنأمل بأنكم دائما عند حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا. أكيد اليوم موضوع آخر جديد.

0: جديد وضيف جديد. ضيفتنا في أول حلقة هي الدكتورة أسماء عيد القادية، دكتورة صيدلانية وخبيرة في مواد التجميل. معها سنتعرف اليوم على أهمية العناية بالبشرة والوقاية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، التي تعتبر من المواد التي تهم الجميع، كبار وصغار وحتى الرجال. كنت منو يكونوا رجال معنا في الاستماع. لكن مستمعينا، قبل أن نتعرف على الأسئلة المتعلقة بالوقاية الشمسية، كيفية اختيار الوقي المناسب، أهم الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون عند استعمال الوقي الشمسي، ومعلومات أخرى. أكيد نود أن نتعرف أكثر على ضيفتنا الدكتورة أسماء عيد القادية، اللي هي موجودة معنا في الاستديو. يا صباح الخير دكتورة أسماء، أهلا وسهلا بك، نهاركم مبروك، وفرصة سعيدة بأنك تزورينا مرة أخرى في الاستديو ديال ميديا في برنامج صباحية صيفية. لتنقلوا صباحية صيفية تنقلوا العناية بالبشرة، وانت أستاذ في العناية بالبشرة. فبغيت اليوم فرصة ودقائق باش نتعرفوا عليك أسماء أكثر. دكتورة أسماء عيد القادية، دكتورة صيدلانية،
1: نعم،
0: خبيرة في مواد التجميل.
1: نعم.
0: يعني بغيت تقربي للمستمعين والمشاهدين ديالنا بهذا الاختصاص هذا، وعلاش اخترتي هذا الاختصاص هذا؟
1: اكيد الوغ في الاول درست الصيدلة، انا درست الصيدلة في إشبيليا في الاسباني، ومن موراها بديت كنفكر في شي حاجه اللي لقى فيها راسي اكثر، يعني شي تخصص اللي كيعجبني اكثر، اللي خفيف، اللي يعجبني اكثر،
0: زوين،
1: وسورتو اللي نخدم فيه
0: علاقه بالجمال
1: جمال شي حاجه زوينه، وسورتو اللي نخدم فيه ومنحس اني خدامه، نحس اني كندير شي حاجه اللي كتعجبني. مثلا دابا انا واخا كنخدم 12 ساعه ولا 13 ساعه في النهار، كنخدمها فرحانه، كنخرج فرحانه في الليل
0: بشغف
1: كل نهار بكل حب. دونك اختاريت لا كوزميتولوجي لا دارمو فارماسي، ودرتها نيت في نفس لونيفرسيتي في الاسبان في إشبيليا، وخدت تمك تجربة وخبرة مع المختبرات، ودخلت للمغرب. كانت واحد الفكرة في الأول شي شوية جديدة هنا في المغرب، يعني تخصص اللي هو جديد صراحة، وبزاف الحوايج اللي لقيت فيهم راسي واللي عجبوني، منهم لاكومبانيمون ديال الناس المريضات بالسرطان مثلا، هادشي كان ناقصنا هنايا، يعني شنو لي برودوي اللي استعملوا.
0: هادشي اللي بغيت ناكد نعم. عليه، هو اختصاص قليل ولكن عليه طلب كثير.
1: اكيد
0: ياك، سواء من ناحيه تجميليه ولا من ناحيه تجميليه العلاجيه.
1: اكيد
0: كان ممكن نعم. صح التعبير،
1: لان اكيد لان باش تجمع ما بين تعرف الاحتياجات ديال البشره زائد شنو في المنتوج، يعني احيانا واخا كنعرفوا يعني لو دياغنوستيك كنعرفوا شنو المشكل اللي عند الشخص، ولكن خصنا حتى المنتجات نكونوا متمكنين من التركيبه ديالها، يعني نعرفوا شنو المكونات اللي فيها، التركيز اللي فيها، شنو نقدروا نستعملوا شنو لا. دونك الاختصاص ضروري باش نقدروا اننا نعطيو النصيحه.
0: صح.
1: يعني من دون اختصاص صعيب انك تنصح الشخص. دونك ضروري ديك الخبره خاصها تكون باش تقدر انك تعطي المنتجات اللي فعلا ملائمه لكل شخص.
0: طيب بالنسبه دائما اكيد ما كتوقفش الدراسه وما كيتوقفش البحث. فاللي ملاحظ في وسائل التواصل، كنشوفك تبارك الله ما شاء الله عليك نشيطة جدا، وكتسافري من بلاد لبلاد. واش هادشي كيدف لك أسماء، ولا انت تتقلبي على هادشي، او لو اللي تيقلب عليك؟
1: كاين اللي كنقلب عليه وكاين اللي كيقلب عليا. الخبرة والمعلومة دائما خاصنا نقلبوا عليها، يعني انا كنقلب
0: في الجديد دائما.
1: اكيد انا حتى الكتب يعني اللي كتكون جديدة واللي فيها اي حاجة جديدة كتكون يعني خارج المغرب كنمشي نقلب عليها. دونك دائما كنقلب على جديد، سواء كنكونوا دي فورماسيون مع مختبرات، سواء كيكونوا دي زيكسبو او لا دي كونغري اللي كيكونوا خارج المغرب. دونك دائما كنحاول اني نكون حاضره في كل شيء.
0: اذا كنتمنى لك التوفيق ومزيد من العطاء، وما شاء الله عليك شبابنا اللي كيفوجوا علينا وكنفتخروا بهم وكيتلجوا الصدر، لان كنتمنوا دائما شبابنا يكونوا بحالك دكتوره،
1: وكل
0: واحد في المجال ديالو. فكنتمنوا النجاح والتوفيق لوليداتنا، واكيد مع العمل كدير شي شويه ديال الموسيقى.
1: اكيد
0: ضروري. بغيت تسمع دابا مثلا اليوم دابا في الان في الحاضر على ميديا، اش بغيتي مثلا تسمعي؟
1: الوغ نسمعوا شي حاجه صيفيه، نسمعوا نجوى كرم.
0: نجوى كرم شي حاجه صيفيه، بغا تكون غير نزلتي البحر.
1: يلا
0: اغنيه ديال نجوى كرم نسمعوا. اذا معك لالا
1: شكرا
0: اسماء، واكيد غنرجعوا معك مع موضوعنا ديال اليوم على ميديا في الصباحيه الصيفيه. اما الان فهذه نجوى كرم نزلتي البحر.

0: إذن نعود لنواصل معكم لقائنا وضيفتنا الدكتورة أسماء أيد القاضي. طبعا هي دكتورة صيدلانية وخبيرة في مواد التجميل، واليوم الموضوع ديالنا هو موضوع مهم جدا، موضوع الساعة كيتعلق الأمر بالوقاية الشمسية. فمرة أخرى كنجدد التحية وترحب بك دكتورة.
1: شكرا لك.
0: وأول سؤال يمكننا نحطوه في هذا الموضوع هذا، هو علاش دائما كتركزوا على التركيز على الوقاية الشمسية؟ وإذا كنا كخصنا ضروري هذه الوقاية الشمسية، كيفاش نختاروا الوقي الشمسي المناسب؟ لأن هذا المشكل عويص كيتطرح بالنسبة لزاف ديال السيدات، كيفاش يختاروا الوقي الشمسي؟
1: فعلا. الوغ اول نقطه، علاش كنركزوا على الوقايه الشمسيه؟ الوغ للاسف بزاف كيعتقدوا ان كنستعملوا الوقي الشمسي غير باش نحميوا البشره ديالنا من البرونزاج او الاسمرار، وهذه فكره خاطئه. علاش؟ لان الوقي الشمسي هو واحد الوسيله اللي كتحمي الصحه ديال البشره ديالنا، من جهه باش كنتفادوا الظهور ديال التصبغات، من جهه اخرى باش كنتفادوا الاكسده. حنا كنعرفوا ان الاكسده كتسبب لنا الشيخوخه المبكره او للظهور ديال التجاعيد. البشره مع اشعه الشمس بطبيعه الحال كتفقد حتى المرونه ديالها. والنقطه الاهم وهي ان كنتفادوا خطر الاصابه السرطان. علاش؟ لان البشره ديالنا خاصنا نعرفوا ان عندها واحد الذاكره، يعني كل واحد البشره ديالو كتحكي شنو دوز من الصغر ديالو، يعني واش اعتنينا بها او لا. اذا الحروق الجلديه اللي كنتصابوا بها من الصغر ديالنا

0: حتى بالنسبة للأطفال ابتداء من 3 ديال الحروق كيبدأ خطر الإصابة بسرطان الجلد، وبالتالي ضروري نستعمل الواقي الشمسي من الصغر ديالنا. بالنسبة لطريقة استعمال الواقي الشمسي، أول حاجة خاصنا يكون واقي شمسي اللي عنده حماية عالية SPF 50 بلس، ولكن كنأكد أن هذا غير كافي. علاش؟
1: هذا اختيار ديال الواقي الشمسي.
0: نعم. كيفاش نختار الواقي الشمسي؟ أول حاجة تكون عنده SPF 50 بلس، ولكن هذا غير كافي. علاش؟ لأن ماشي جميع الواقيات الشمسية كتحمي بحال بحال واخا يكون عندها SPF 50 بلس. وهذا معناه الواقي الشمسي أو SPF 50 كيعطينا فكرة على الحماية ضد لي زو في بي هما اللي كنتكلموا عليهم دائما، كنقولوا أنها أشعة اللي كتكون في فصل الصيف واللي مسؤولة على الحروق أو لو برونزاج. ولكن كاين واحد الأشعة اللي هي أخطر، وهي لي زو في أ، هذه كتكون طيلة السنة وهي اللي كتسبب لنا الشيخوخة المبكرة، هي اللي كتسبب لنا فقدان المرونة، وهي اللي كتسبب لنا سرطان الجلد. إذا جميع الواقيات الشمسية اللي فيها SPF 50 بلس ما غتحميناش بنفس الطريقة من لي زو في أ، الحمايه عندها بحال بحال لي زو في بي. اما بالنسبه لي زو في ا سولون اولا تبعا للفلتر اللي كاينين، حسب الفلترات اللي كاين في هذاك الواقي الشمسي. كاين دابا ما نسميه بالواقيه الشمسيه الذكيه، وهي اللي كيكون عندها حمايه ضد الضوء المرئي، خصوصا الضوء الازرق، لان كنعرفوا ان كيسبب لنا ظهور ديال التصبغات. كاين اللي كتحمينا من الاشعه تحت الحمراء او الانفراروج باش كنتفادوا الظهور ديال التجاعيد. اذا ما نلخصوش الواقي الشمسي غير في SPF 50 بلس، خصنا نعرفوا حتى الحمايه ديالو، يعني انه يكون عنده واحد الطيف شامل.
1: طيب اذا هنا كنتاكدوا بان الواقي الشمسي ماشي غير لحمايه البشره من الاسمرار ويعني التجميلي، ولكن هو فعلا صحي وخصنا نديروا هذا الواقي الشمسي سواء كانوا النساء ولا الرجال. أكيد. فغير فواحد النقطه بالنسبه للسيدات كيقولوا واخا كيستعملوا الواقي الشمسي البشره ديالهم كتولي دائما فيها اسمرار، واش هذا كيكون ناتج على الواقي الشمسي ما كيكونش فعال ولا لا؟
0: فعلا هاد النقطه بزاف السيدات كيقولوا راه كنستعمل لك خو العام كله ولكن واخا كيبانوا لي ليطاش. خصنا نعرفوا ان الفعاليه ديال الواقي الشمسي فهي دوز ديبوندونت، يعني كي سا ديبوند لا دوز اللي كنستعملوا ولا الكميه اللي كنستعملوا من الواقي الشمسي. للاسف قليل السيدات اللي كيستعملوا الواقي الشمسي بواحد الكميه اللي هي كافيه. يعني باش ليكرون سولير فاش نستعملوا يحمينا بهذاك لو اس بي اف اللي كاين في العبوه، خاصنا نستعملوه ضروري بالكميه الكافيه. وهي الكميه ديال 2 ديال المليغرام بار سنتيمتر كاري، هي يعني تقريبا 2 الاصابع.
1: يعني هاد الاصابع نديرو خط هنا وخط هنا
0: وخط هنا، غادي نعمروا صبعنا بجوجهم. فين كيوقع المشكل؟ ان السيده كنلاحظوا بزاف ديال السيدات كتقول لك مثلا كنستعمل ليكرون العام كله وراه عندي هادي 6 شهور. ما يمكنناش بعمليه حسابيه ان الواقي الشمسي غادي نستعمله بالكمية الكافية ديال 2 الأصابع كل نهار وغيبقى عندنا 6 شهور. الواقي الشمسي اللي استعملناه بالكمية الكافية غيبقى لنا 25 يوم تقريبا، هذه اللي استعملته مرة واحدة في النهار.
1: أما ربما على الاقتصاد كنديرها شوية.
0: أما إلا قمت بالتطبيق ديالو كل 2 ديال الساعات فغادي يدوم لنا تقريبا واحد 15 يوم حتى 20 يوم. إذا ضروري الاستعمال ديالو بالطريقة الصحيحة.
1: طيب إذا كاين واحد النقطة أخرى، هي أن كاين اللي كيستعمل الواقي الشمسي تانتي، يعني اللي كيخبي داك لي شو كيخبي ديك النموش، واش هذا كيكون احسن وافضل من الشفاف ولا لا؟
0: الوغ الواقي الشمسي التانتي كيكونوا فيه واحد الحبيبات اللي هي مسؤوله على اللون، وهو اكسيد الحديد، وهذه الحبيبات كتعطينا حمايه اكثر ضد الضوء المرئي، وبالتالي غتحمينا اكثر ضد التصبغات. اذا السيدات اللي عندهم تصبغات او لا قابلين لظهور التصبغات يستحسن انهم يستعملوا واقي شمسي اللي تانتي. فين كيكون المشكل؟ ان الواقي الشمسي التانتي ما كنستعملوش بالكميه الكافيه حتى هو، كنستعملوه بحال ان فون دو تان، كندير نقيطان نقيطان نقيطان. دونك اذا ما بغيتش نستعملوا بواحد كمية اللي كثيرة، نقدروا نديروا ما يسمى بلا دوبل فوتو بروتيكسيون أو الوقاية الشمسية المزدوجة، أننا نستعمل واقي شمسي انفيزيبل بالكمية الكافية، ومن بعد غنستعمل واقي الشمسي التانتي بالكمية اللي بغيت، يعني نقدر ندير نقيطة نقيطة ماشي مشكل.
1: نقطة أخرى دائما في هذا الواقي الشمسي، ملي تنمشيو نخطروا حنا واقي الشمسي تانتي أغلبية تانتي، كنقلبوا على الملمس ديال ديك الكريمة أو ديك المنتوج هذاك، يعني واش هذا عنده شي دور ولا لا؟
0: نعم. أكبر خطأ كديروا السيدة وكنلاحظها دائما، أن فاش كيبغوا ياخذوا الواقي الشمسي كنشوف غير القوام ديالو، الملمس ديالو، واش كيتصرف دغيا ولا لا. نعم. واش جاني مزيان ولا لا. وكنساو ان الدور ديال الواقي الشمسي هو الوقايه، انه يحمينا. كاين بعض الفلترات اللي هي حديثه بحال مثلا الميكزوريل، تينوزورب، الاوكسيد دو زنك، هادو كيخليو لنا واحد الطبقه بيضاء، ولكن كيزيدونا في الحمايه، الحمايه ديالهم جد جيده، وبالتالي نقدر نستعملهم غيعطوني واحد لو فيلم اولا واحد الطبقه بيضاء والسيده ما غيعجبهاش. ولكن دائما كنركز ان الواقي الشمسي ولو ما يعجبناش في الجمالية ديالو، وإنما تقدر تكون الحمية ديالو أكثر من ذلك اللي كيعجبنا. إذا ما نركزوش فقط على الشفافية ديالو أو الملمس ديالو، قدر ما نركزو على الحمايه ديالو واش كيحمينا مزيان او لا.
1: كاين شي انواع عندهم في مضادات اكسده كنسمعوا هذا الشيء، واش كاين؟ عطينا فكره على هذه النقطه هذه ديال مضادات الاكسده والعلاقه ديالها بهذا الواقي الشمسي.
0: نعم. الوغ دابا كاين اللي كنسميوه بدي زيكرون اوربان او الواقي الشمسي اللي هو

0: الحضري فوالا ديال المدينه. علاش؟ لان الواقي الشمسي خصنا نعرفوا ان ماشي اشعه الشمس بوحدها اللي كتسبب لنا الاكسده، وانما كاين عده عوامل اللي كتسبب لنا الاكسده، بحال مثلا التلوث. اذا دابا ولاو دي زيكرون سولير ولا واقيه شمسيه اللي هي كدير على قبل هذاك العوامل اللي كنعيشوا بها البيئيه يوميا. تماما،
1: المناخ فين حنا عايشين تماما هي تلوث اكثر مصانع اكثر.
0: نعم. تماما. دونك كنلقاو فيها مضادات الاكسده بحال مثلا لا فيتامين سي، لا فيتامين او، نياسيناميد باش كتحمي البشره ديالنا من الاكسده ومن هذه العوامل كامله. كنلقاو فيها مثلا مواد مضاده للتلوث اللي كتمنع ان ديك الجزيئات الملوثه تلتصق بالبشره ديالنا. دونك كاين كنلقاو فيها عده مكونات اللي كتحمينا من هذا الغبار، من الاوساخ، من التلوث، من الاكسده بشكل عام. وهادو كيتسموا دي زيكرون اوربان، يعني ان اكرون اوربان يعني واخا يكون الاس بي اف ديالو قليل فكيكون عنده فوائد اخرى بطبيعه الحال.
1: طيب، اذا ملي تنقولوا حنا دائما ليكرون ولا الواقي الشمسي كان

0: ديالهم ولو كور ديالهم ما كيحميوش. وكنمشي وكنتبرونزا في البحر وكنعتقد ان ما غيظهروش عندي تصبغات في الوجه ديالي, وهذا خطا. علاش؟ لان فاش كنتقابل مع الشمس وفاش كنتعرض للاشعه بالجسم ديالي, هنا كنأكتيفي اولا كاين واحد الخلايا الميلانينيه اللي كتفرز لنا الميلانين, ولكن ما غاديش تفرز ليا غير في الجسم ديالي, يقدر يتفرز في الوجه ديالنا, يعني كتوقع بحال واحد لاكتيفاسيون ديال الميلانوسيت. دونك واخا نتعرضوا بالجسم ديالنا تقدر تظهر عندنا تصبغات في الوجه ديالنا واخا كنستعملوا لك
1: خام. ما كناش عارفين. نعم. انا شخصيا ما كنتش عارفه.
0: نعم. لان الميلانين اكيد, لان الميلانين بشكل عام الخلايا الميلانينيه كتاكتيفا, وهنا يقدر يظهر عندنا الميلانين, ظهر عندنا في الوجه ديالنا واخا نكون تعرضت غير بالجسم. اذا ضروري من الوقايه الشمسيه في الجسم ديالي في الوجه ديالي, واخا يكون غير بالملابس اولا بالقبعه حتى في الراس, ونكون تحت
1: الباراسيت
0: اكزاكتومون. ضروري تكون الحمايه.
1: اذا باش نختموا هذا اللقاء معك دكتوره أسماء, بغيت تعطيني الطريقة لكل سيدة خصها دير ليكم واقي شمسي, وفي نفس الوقت كخصها دير الماكياج ديالها ودير الكريم الأساس, كيفاش باش غتبدا كيفاش دير؟
0: الوغ أول حاجة في الصباح ديما كنأكد عليها في الصيف, أننا نبداو بمضادات الأكسدة, نبداو مثلا بلا فيتامين سي, أنسيروم ديال فيتامين سي إلا ما عندناش بشرة حساسة بطبيعة الحال. إذا عندي بشرة حساسة يمكن نستعمل مثلا لوغيز فيغاتخ ولا نياسيناميد إلى آخره. علاش؟ لأن هادو كيحميونا كذلك من أشعة الشمس, والدور ديالهم مكمل للواقي الشمسي. راه غنستعمل الا بغيت كريم ايدغاتونت, ما بغيتش فغندير لك خوط ديالي هو الاول قبل الماكياج بطبيعه الحال.
1: لان هو الاول دائما.
0: نعم. لان الماكياج واخا احيانا كيكون فيه عامل الحمايه ولكن كيكون قليل, مثلا اس بي اف 25 اس بي اف 30, فهو غير كافي بالنسبه للحمايه. دونك غنستعمل لك خوط سولير ديالي. الا كنت كنبغي ندير الفون دو طون غادي نستعمله من بعد. بالعكس هذا مزيان لان كيعزز الحمايه بالنسبه للسيدات اللي عندهم تصبغات اولا قابلين لظهور تصبغات, مزيان انهم يستعملوا ان فون دو طون مع ليكرون. علاش؟ لان غادي يزيد فوالا غادي يزيدنا حمايه اكثر. موراها الا ما بغيتش انني نبقى نغسل وجهي باش نعاود ليكرون كل جوج ساعات, كاين عده طرق. كاين اول حاجه لو سبري يمكننا نطبقه فوق من داك الفون دو طون. كاين دي كومباكت اللي فيهم الحمايه اس بي اف 50 بلس, هما ماكياج وفي نفس الوقت وقايه. كاين لي ستيك, كاين بزاف ديال الطرق باش نعاودوا الوقايه الشمسيه, ولكن دائما الواقي الشمسي اولا عاد لو ماكياج.
1: بالنسبه دائما خصنا نجدوا على كل
0: ساعتين على الاقل, ولا كنا مثلا في البحر اولا كنتعرضوا اكثر اولا معرضه اكثر لاشعه الشمس مثلا في البحر اولا الناس اللي كيعوموا مثلا في المسبح, ولهذا ضروري ما نعاودوا الواقي الشمسي واخا يكون مقاوم للماء. لان الا كان واقي شمسي مقاوم للماء كيزيد فقط 40 دقيقه هذه الحمايه, ولكن هذا لا يعني انه صافي غادي يبقى النهار كله.
1: اذا معلومات والله لا معلومات غنيه ومفيده. شكرا. معلومات جديده, كنشكرك عليها جزيل الشكر دكتوره اسماء ايت القادي, دكتوره صيدلانيه خبيره في مواد التجميل. الى فرصه اخرى ان شاء الله غنجيبك مره اخرى ان شاء الله.
0: اسمحي لنا
1: غنجيبك ان شاء الله معنا دائما, نستفدوا من المعلومات والخبره ديالك في مجال مواد التجميل اللي كتكون مواد تجميل عندها طبعا المصدر اللي هو كيكون طبعا مهم ومعند اختصاصيين وموثوق منه. فكنتمنوا للجميع الصحه والسلامه والجميع, وطلع ممتعه وصيف ممتع للجميع. شكرا جزيلا دكتوره اسماء.
0: شكرا لك, بارك الله فيك سيدنا.
1: اذا لقائنا غدا باذن الله في نفس الموعد, صباحيه صيفيه. الى اللقاء.

0: هادية تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.

أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. كأس العالم لكرة القدم 2026، كندا تحجز أول مقعد ثمن النهائي بعد فوزها على جنوب أفريقيا بهدف لصفر في الوقت المحتسب، بدلا من الضائع في لوس أنجلوس بعد دور المجموعات الذي شهد معدلا تهديفيا غير مسبوق منذ خمسينات القرن الماضي. دخل مونديال أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مرحلة جديدة، على أن تتسارع الوتيرة اليوم مع ثلاث مواجهات من العيار الثقيل: البرازيل، اليابان، ألمانيا، الباراغواي، والقمة المرتقبة بين المغرب وهولندا. الناخب الوطني محمد دوابي يقول أن المنتخب المغربي أظهر مستويات رائعة ومرونة في التعامل مع المنافسين، وهو أمر يعزز الثقة قبل مواجهة هولندا في مدينة مونتيري المكسيكية. ومدرب المنتخب الهولندي كومان يشيد بالمنتخب المغربي معتبراً أن مباراة اليوم ستكون مباراة كبيرة بين منافسين يطمحان للعب أدوار طلائعية في هذا المونديال. الولايات المتحدة وإيران تتفق

0: قنع على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت في تصعيد جديد في الخليج بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. مسؤول أمريكي أوضح أن الجانبين سيوقفان هجماتهما في الوقت الراهن، وبإمكان السفن التحرك بحرية في مضيق هرمز وفي محيطه، فيما أعلنت إيران أنها عقدت اجتماعاً مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق. هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب. صندوق النقد الدولي يختار المغرب لاستضافة المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنطلق أشغاله اليوم. منظمة الصحة العالمية تعلن عن تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحرارة التي تضرب أوروبا منذ 21 من الشهر الجاري. ألمانيا سجلت أمس حرارة قياسية جديدة فاقت 41 درجة مئوية. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: مرحبا بالجميع. طبعا كما لاحظتم هذه الإيقاعات مغايرة، صوتي لم يتغير لكن الموسيقى تغيرت، وبالتالي المحتوى والمضمون تغير أيضا. ولماذا؟ لأننا اليوم كما تابعتم منذ صبيحة اليوم ميديا تعيش في حلة جديدة، حلة صيفية، نأمل جميعا أن تنال إعجابكم. أعددنا لكم وجبة صيفية نأمل أن تكون سهلة الهضم، سريعة الهضم، وأهم شيء أن تبعدنا عن كثير من أمور لا نريد سماعها في نشرات الأخبار الثقيلة، ولكن مضطرون أيضا لنكون دائما على اطلاع وعلى أن نتابع الأخبار أولا بأول. أخبارنا ونشراتنا الإخبارية لم يتغير توقيتها، وأيضا برامجنا، الشيء الوحيد أنها لبست حلة جديدة، تركيبة صيفية ستتابعونها طيلة هذا الصيف. فأهلا بكم جميعا، أنا فرحانة أقدم لكم خلال هذا الصيف هذا البرنامج الجديد
1: ميديا بين الأمس واليوم. فرحان عياش،
0: يا أهلا ومرحبا بالملتحقين بنا. رحلة أثيرية تنبش في الذاكرة المغربية والتراث المغربي، سننثر الغبار عن قصص وحكاية وعن مناطقنا في المملكة وعن عادات وتقاليد في كل أنحاء المملكة، فنأمل أن نكون دائما في مستوى تطلعاتكم. اليوم سنبدأ بالجنوب المغربي بجوهرة من جواهره الثمينة التي أضحت عبر كتب التاريخ بعاصمة الفضة أو عاصمة النقرة كما تسمى في مجتمعنا المغربي. من سيدة أو ما من سيدة مغربية إلا وتتزين بهذه الفضة أو النقرة، حتى أنها في كثير من الأحيان تكون أغلى من الذهب في اعتباراتها هي. ما بين الأمس واليوم سنزور العاصمة، عاصمة النقرة المغربية، مدينة تيزنيت، وسأستضيف لكم شخصيتين من شخصيات هذه المدينة وهذه الجهة، فأشكرهم على كل التعاون الذي أبدأه وأبدته أيضا الجهات بهذه المدينة. الدكتور أحمد بومزقو عندما نتحدث عن التاريخ يذكر لكم أهل سكان تيزنيت هذا الاسم، هو مؤرخ وأستاذ باحث مغربي بارز، انبهرت حقا بمستوى الكتب التي قدمها لي في التاريخ المحلي للمنطقة، لعل آخرها أي تيزنيت، تحولات البنية الاجتماعية والبشرية، له أيضا مؤلفات عديدة وأبرزها الجهاد والمقاومة بسوس على عهد مولاي يوسف، في كتاب آخر أيضا جوانب من تاريخ تيزنيت، أطوار تعمير المنطقة وأصول السكان. فدعونا نرحب بمؤرخنا الدكتور أحمد بومزقو. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد.
2: مرحبا بك أستاذة، ومرحبا بالمستمعين الكرام بديئة.
0: يا أهلا بك، وأرجو من مستمعينا أيضا أن يكونوا من المهتمين بتراثنا وبتاريخنا، وتكون فرصة أيضا ليقرأوا مؤلفاتك. على الطرف الآخر أيضا أحد مسؤولي المدينة وخاصة في جانب الصناعة التقليدية، وبالأساس يعرف كل كبيرة وصغيرة في كل ما يتعلق بأحلي النقرة والفضة وحتى العاملين بها وكيفية الحفاظ عليها إلى اليوم، ويحاول جاهدا أن يجدد في هذا المجال. أرحب بضيفي السيد عبد الحق الخاوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة. يا مرحبا بك وسهلا أستاذ.
2: شكرا لأخت فرحان على الاستضافة، وشكرا للمستمعين الكرام على هذه الوجبة الصيفية.
0: أهلا بك، يا أهلا، نتمنى أن تنول إعجابكم، أنتم أول المدشنين للوجبة الصيفية تيزنيت
2: إن شاء الله.
0: عندما تذكر تيزنيت في التاريخ المغربي أستاذ أحمد بومزقو، مقرونة بالفضة وتاريخ الفضة، فهل أنها كانت منجما لهذا المعدن؟ أم أنها كانت هي من استأثرت بهذه الصناعة الخاصة؟ أستاذ أحمد.
2: في الحقيقة هذا سؤال وجيه، لأن النقرة والصياغة الفضية عادة ما تقترن بمدينة تيزنيت، والحال أن النقرة والصياغة هو فن متداول ومتجدر في مجموعة من المراكز التاريخية الموجودة في أحواز تيزنيت. على سبيل المثال الأطلس الصغير، منطقة تفراوت، منطقة تحديدا واحد المنطقة سميتها تيزي إيماشيون في دوس ملال، ثم إيموغني في منطقة ديال أنزي إلى جانب واحد المنطقة جنوب تيزنيت منطقة الأخصاص بوزاكر إفران.
0: الأخصاص لا يمكن لأي أحد لا يعرفها، الأخصاص يعني كل من يذهب خصوصا
2: جنوب
0: نحن
2: جنوب تيزنيت، جنوب تيزنيت بطبيعة الحال قرب، هي تابعة لعمالة إفني وإلى جانب بوزاكر وإفران الأطلس الصغير،
0: وهي على الطريق، على الطريق الوطنية.
2: نعم، الطريق الوطنية رقم واحد. نعم، هاد المناطق التي تحيط بتيزنيت هي مناطق قديمة جدا. الذي وقع وهو أن تيزنيت ارتقت سنة 1882 وتحديدا 1883 إلى مدينة سلطانية، بمعنى مدينة تم تصويرها بأمر من السلطان الحسن الأول آنذاك. بطبيعة الحال هذا المركز الناشئ، المخزن الناشئ، هو الذي جعل الكثير من هذه الحرفيين الذين يؤتتون هذه المناطق التي ذكرتها سابقا يتجهون ويستقرون في هذه المدينة، وبالتالي بدأت تيزنيت آنذاك تستقطب إلى جانب العلماء والمتصوفة والعلم الفعالية، تستقطب كذلك الحرفيين والتجار، فأصبحت واحد نزيلة أو محطة للقوافل التجارية. وظروف الأمن الموجودة في المدينة هي التي حفزت هؤلاء الحرفيين للاستقرار، وبالتالي أصبحت تيزنيت آنذاك منذ ذلك الوقت، منذ نهاية القرن التاسع عشر، واحد المركز مستقطب إلى حد ما لهؤلاء الحرفيين الذين كانوا بطبيعة الحال يحضرون بشكل أو بآخر في أحواز المدينة. زيادة على أن تيزنيت هي مدينة قريبة إلى الأطلس الصغير، والأطلس الصغير في عرف أو قاموس الجيولوجيين هي تنتمي إلى بنية جيولوجية قديمة، وبالتالي فهي حاضنة لمجموعة من المعادن الثمينة. لهذا فالمعادن أو المناجم الكبرى ديال النقرة وديال الفضة والذهب والنحاس هي توجد خصوصا في الأطلس الصغير، خاصة في مناجم معروفة تاريخيا بحال أكوتان، بحال تزالاق، بحال كذا إلى آخره. إذن هذا الحضور ديال المناجم وتراث منجمي معدني قديم إلى جانب ارتقاء تيزنيت إلى حاضرة، السبب الثالث يرتبط بهذه المسألة اللي قلنا سابقا، وهو أن تيزنيت أضحت محطة ديال القوافل التجارية، وبالتالي استقطبت ما يسمى بجماعة يهودية متميزة. هذا

0: جماعة اليهودية التي كانت بارعة في الكثير من التقنيات التي سنراها فيما بعد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طبعا منجم ذكر أيضا آخر وجدته في المراجع التاريخية في منطقة لا أعرف إن كان لازال الآن تيقمي، انتقرت لك أن تصلح لي بالأمازيغية.
0: لا تيقمي نقرت.
1: نقرت.
0: تيقمي نقرت هذه في الحقيقة أسواق موجودة في تيزنيت. أسواق سنتحدث ربما عن
1: في القادم
0: التي توجد. نعم.
1: تمام. هذا الأمر متروك للأستاذ عبد الحق الرخاوي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة تيزنيت. لن نتحدث عن الحاضر اليوم، لكن دعنا نغوص قبل أن نعطي الصورة لمن لا يعرف تيزنيت طبعا على الصعيد الوطني إلا من الاسم، لم يزورها أقصد يوما. فتيزنيت هي في مجال الصياغة وصياغة حلي الفضة تتصدر يعني كل الوجهات المغربية، أليس كذلك؟ ما الذي يميز الصاغة والصناع الحريفية في هذه المدينة؟
2: طبيعة الحال أخت فرحانة، تيزنيت الاسم أو العاصمة الفضة لم يأتي غير هكاك، ولكن عنده واحد تجدر من خلال أنه نقدر نقوله بأن تيزنيت والإقليم ديالها والجوار ديالها فيه صناع تقليديين مهارة اللي اكتسبوا هذه التقنيات أبا عن جد منذ الأزل القديم، من خلال امتهانهم الحرفة ديال الصياغة الفضية، ومن خلال الامتياز ديالهم وهذا التميز ديال مدينة تيزنيت عن باقي أرجاء العالم. أنا كنقول أرجاء العالم وأعني ما أقول، من خلال أن صناع تقليديين أو الصاغة عندهم أكثر من تقنيات في استعمال الصياغة الفضية، أنهم يمتازون بأن صانع تقليدي ممكن أنه يستعمل 3 حتى 4 ديال التقنيات. لكن ما كتعرف التقنيات المشهورة في الصياغة الفضية هي تقنيات متعددة اللي فيها السلك الفضي، الفيليغرام، فيها النقش بالطريقة الأمازيغية والنقش الإفريقي والنقش العربي، فيها كذلك الطلاء الزجاجي اللي هو فيه عبارة على ألوان تتزين هذوك الحلي الفضية، فيه كذلك تخرام، وفيه كذلك تقنية ديال توكا اللي تقنية منبطرة واللي كنشتغلوا على إحياء ديالها في المنطقة مؤخرا مع منظمة اليونسكو في هذا المجال هذا.
1: يعني طيب حدثني عن التركيبة سمحني على المقاطعة فقط، ولكن أريد أن أبقيك في نفس السياق قبل أن نتحدث عن صياغة الفضة ولا شكلها. ما الذي جعلك تقول أنه على الصعيد العالمي تضع تيزنيت في هذه المرتبة؟ لكن التركيبة الاجتماعية، هل كانت العائلات، ما الذي جعل هذه الاستدامة منذ قديم؟ نحن نتحدث عن قرون خلت، فهل لأن الساكنة المحلية تورث يعني شغلها الشاغل هو أن يشتغل الأب له معمل صغير صناعي ويورث المهنة لأبنائه وهكذا تداولت إلى أن أصبح كلهم من الصاغة سكان مثلا تيزنيت؟
2: هذا جانب. هو الأصل كما قال الأستاذ سحمد بومزكو بأن المنطقة ديال تيزنيت يحكى أنه كان واحد المنجم أكبر المناجم اللي هي تقليدية، اللي كانوا الناس كياخذوا من هذه التربة ومن بعد كيصفيوها وتخرجوا منها المادة الخام اللي هي الفضة، وكيشتغلوا بأسلوب تقليدي بسيط بآليات، ما كانش آليات ديال التصفية اللي كاينة دروك، ولكن كانت غير آليات اللي هي تقليدية، أنهم كيخرجوا ديك التربة وكيخرجوا من هذيك المادة الخام وكيشتغلوا. وهنا تيجي الدور ديال المكون اليهودي اللي كان الأصل دياله هو اللي بدا هاد التقنيات، هو اللي بدا هاد الحرفة، ومن بعد بقات تستقر وكتشتغلوا فيها العائلات كما قلتي، وكيجيو هاد العائلات كيستوطنوا من بعد، كانوا في المناطق الإقليم ديال الإقليم في الحال الجوار ديال المدينة، دابا كيشتغلوا في داخل الورشات ديالهم في المدينة، ومازال لحد الآن في المناطق اللي ذكر السي أحمد بومزكو اللي هي إيمي وغني خاصة في منطقة ديال أنزي، ما زال عائلات اللي كيشتغل الزوج والزوجة ديالو والأبناء ديالو كيتعلموا هاد الحلي. ودبر مؤخرا دور ديال النساء في الحلي ولا كبير، ولا واحد مجموعة ديال النساء اللي كيشتغلوا في هاد المجال هذا
1: دخلوا على الخط. تمام،
2: دخلوا على الخط.
1: هذا
2: إذن لا خوفا على الحرفة اللي انت يصلوا النساء أنهم يخفضوا هاد المشعل، فلا خوفا على الحرفة إن شاء الله.
1: تمام. طيب طبيعة الحلي لماذا هي مميزة عبر التاريخ؟

0: فيها نوع من المزيج، يعني في الفضة، يعني الفضة صياغتها في صياغة حلي أمازيغية بأحرف التفناغ وبما ذلك. هل هذا ما يميز فضة تيزنيت عن باقي النقرة أستاذ أحمد؟
1: في الحقيقة أن رجع إلى السؤال السابق قبل الانتقال إلى هذا السؤال، وهو المسألة ديال النقل أو تمرير الخبرات، خبرات المسألة عيناها ووجدنا بأن هناك أسر متميزة وحاملة لخبرات معينة تنقلها من الجد إلى الأحفاد، وبطبيعة الحال هذه ميزة مهمة جدا. والسي الخاوي أشار إلى مسألة، وهي مسألة ديال تكوينات أو إحياء الخبرات من خلال الإتيان بمثلا صانع مثلا موسين يعرف مثلا تقنية بحال هذيك اللي قال ديال توكا، وتمريرها للأجيال أو الشباب الصاعد الآن، لأنه هناك تخوف من اندثار واحد العدد ديال التقنيات التي أشار إليها، والتي ربما تعتبر علامة بارزة للفضة ديال تيزنيت. وهذه المسألة ديال السؤال الثاني المتعلق ب قلتي استاذ
0: علي السؤال أشكال الفضة، لماذا تتميز
1: الأشكال هذه أشكال إذا تأملتي ما كتب عن الفضة، خاصة لأنه إذا تأملنا الدراسات حول الفضة نجدها تنحصر أساسا ما يسمى بالكتب الفاخرة لبوليفغ، وطبيعة لبوليفغ أنها تركز على الصورة أكثر من المتن، ولكن الباحثين الذين ألفوا مثل هذا النوع من الكتب عادة ما يؤكدون على مسألة مهمة، خاصة ممن نحترمهم من هؤلاء الباحثين الأجانب، أن الفضة في تيزنيت هي تنتمي أو التقنيات تنتمي إلى واحد المجال مفتوح على الصحراء وإفريقيا، ثم مفتوحة كذلك على الأندلس والشمال، بمعنى أن الصياغة الفضية في تيزنيت هي تنتمي إلى واحد مجال ممتد من أعماق الصحراء نحو أوروبا، وإلى جانب طبيعة الحال تأثيرات المشرقية. لهذا فبطبيعة الحال هذه التقنيات كلها، هناك باحثة كندية كانت زارت تيزنيت ووجدت أن الكثير من هذه التقنيات بطبيعة الحال تشترك فيها تيزنيت أو سوس أو المغرب بصفة عامة، تشترك مع الكثير من المناطق خاصة منطقة القبيل في الجزائر، ثم صفاقس في تونس، ثم منطقة ديال التوارك، بمعنى أن النقرة ديال تيزنيت أو النقرة السوسية كذا نجد فيها دي موتيف، بمعنى التقنيات تواردية، بمعنى تنتمي إلى أشكال ديال الزخرفة في بلاد الطوارق في الصحراء.
0: تماما، وهذا الأمر أيضا يجعلنا نبحث كثيرا في قصة الخلود هذه وقصة الاستمرارية في ما بين الأمس واليوم. فالحلي تغيرت وأخذت طبعا آخر، ولكن قبل أن ندخل في مجال تغيرها وكيف تحافظون عليها، الأستاذ عبد الحق الرخاي هو أيضا مدير لمهرجان يعتبر من المهرجانات التي تعيد دائما هذا الوهج التاريخي الذي حظيت به صناعة النقرة في المغرب وخاصة في مدينة تيزنيت. فما الذي جعلكم يعني تؤسسون لهذا المهرجان تيميزار لمهرجان الفضة؟
2: قبل ما نجاوبك الأخت فرحانة، لابد نشير السر ديال الاستمرارية ديال والخلود ديال هذا الفضة والحلي، لأن الثقافة الأمازيغية خصوصا النساء لما البنت غادي تزوج لابد في الثقافة الأمازيغية أن يكون عندها حلي فضية، وهذا كان واحد الاستمرارية وكان واحد تشبت بهذه الثقافة من خلال احنا كممارسين كفاعلين في القطاع كنلاحظوا بأنه دائما كان طلب كبير على واحد المجموعة تقريبا واحد الطاقم اللي ضروري أنه يكون فترة الزواج ديال البنت، يعني لابد الأسرة أنها توفر لديك البنت هذوك داك الطاقم اللي هو عبارة على تزر زيت اللي هي خلالة، وعبارة على تاكست اللي هي المضمة، وعبارة على إسرسل ديال الراس اللي هو تاج الراس، وكذلك تنبيلين اللي هما الخلاخيل ديال اليدين. هادو أمور اللي داخلة في الثقافة ديالت العروس ولا بد أن

0: انها تكون عندها هاد الحيلي. نجيو للموضوع ديال الفكره ديال المهرجان ديال تيميزار. ربما فاش بداو تاسيس ديال المحطات التسويقيه الترابيه على المستوى الوطني، حنا كانت عندنا سبق كجمعيه ديال الصياغين على مستوى مدينه تيزنيت، على اساس اننا في اطار واحد الرؤيه مشتركه مع الجماعه الترابيه ديال تيزنيت 2009 اتفقنا على اساس اننا ناسسوا المهرجان يكون عنده واحد الحموله ثقافيه، بما ان تيزنيت معروفه بالفضه، علاش ما نسميوه مهرجان تيميزار للفضه، وتيميزار يعني القبائل، داكشي اللي تكلم عليه السي بومزقول المحيط، وان تيزنيت هي محطه تسويقيه ديال هذا المنتوج اللي كيتلاقاو فيها جميع الحرفيين. لذلك فكرنا انه يكون هذا المهرجان، واخترنا لي واحد شعار دائم: الصياغه الفضيه هويه ابداع وتنميه. وبقى دائما هذا الشعار تنشتغلوا عليه، باننا ننميو هذا القطاع، وكيفاش اننا نطوروا من الاشكال ديال الحيلي، وكيفاش اننا نسوقوا المدينه ديالنا من خلال هذا الحيلي، وكذلك من خلال هذه الحرفه هذه اللي هي من بادقه من المجتمع التيزنيتي.
1: واهم شيء هو الاهتمام بالصانع التقليدي، لانه المنافسه قويه اليوم، والاشكال والهندسه ايضا، والاقبال، اكيد الاقبال كبير جدا على الفضه. في مقامها في بعض الأحيان بالنسبة لسوس ومناطق سوس وحتى في الصحراء، يعني الإقبال يكون أكثر من عليها أكثر من الذهب. فهذا الأمر يجعلنا نهتم بالصانع التقليدي، وأنت تعرف أن الحرف اليدوية اللي تشتغل باليد كلها يعني متعبة جدا، ونخاف عليها أنه جيل اليوم لا يستطيع أن يشغل بالمشاغل اليدوية في ظل التكنولوجيا وما حدث اليوم. ففي هذا المضمار كيف نضمن ربح اقتصادي ودخل يعني يحفظ كرامة الصائغ والصانع اليد العاملة أقصد، وفي نفس الآن أيضا تكافح وتنافح المنافسة في صياغة في دول أخرى دخلت على الخط، في أصبحنا في العالم القرية الصغيرة. أستاذ أحمد،
2: صحيح أن التتمين ما يسمى بالتتمين تراث لا مادي، وجعله واحد رافد من روافد التنمية المحلية، هذا ربما اليونسكو سبق إلى هذا الأمر، بمعنى أنه تم نماذج عالمية في الكثير من البلدان التي التفتت إلى الكثير من أشكالها التراثية اللامادية، والآن أصبح هذا التراث يدر دخلا مهما للكثير من هذه الدول، على سبيل المثال فرنسا، إسبانيا وغيرها. المغرب ربما تأخر في هذا الجانب بشكل أو بآخر، وفي هذه السنوات والعقود الأخيرة ربما تم واحد واحد واحد واحد الاتجاه أنه لا بد من تتمين الكثير من هذه الأشكال التراثية باش تكون واجهة للكثير من المدن، بمعنى دي لابيل ديال ديال ديال العلامات بارزة للكثير من كذا. وهنا تيزنيت اختارت الفضة، والفضة كمعطى كتراث مادي كذا، ولكن كخبرات بطبيعة الحال، وحاولنا أن نحتفي بهذه الفضة والصياغة الفضية، ومن خلاله إلى الكثير من هؤلاء الصناع الذين يحملون هذه الخبرات. لهذا فبطبيعة الحال بدأ الأمر بهذا المهرجان ببساطته، ثم ارتقى إلى مهرجان دولي إن صح التعبير، وفيه الكثير من الأمور التي تبرز قمة الإبداع والابتكار لدى السائغ التيزنيتي. ولكن التخوف الآن اللي عندنا، لأن كما قال سي رخاوي، النقرة الميزة ديالها في التمثلات عند المغاربة أنها تمثل الصفاء والنقاء، توجد حتى في العرس، توجد في الكثير من الطقوس الاحتفالية، بمعنى أنها عندها قيمة جمالية، قيمة نفعية، لأن احتياط اقتصادي في أوقات الشدة والعوز، ثم وظيفية بطبيعة الحال خاصة في الطب وغيرها من الأمور. لهذا فهذا الأمر هو الذي جعلنا ربما نلتفت إلى هذه الأبعاد الكبرى ديال هذه الفضة، بما في ذلك مسألة ديال العرض نماذج ودي موتيف اللي هي من صميم الصياغة الفضية التيزنيتية الأصيلة، لأن هناك تخوف من من من

0: إطارها، ثم الانفتاح على تجارب عالمية، لأن هناك تجارب عالمية في السيارة الخويرة زارها في إيطاليا، في تركيا، في الصين، في الولايات المتحدة. إذن هذه أمور كلها مهمة جدا، أنه نجعلوا الفضة والصياغة الفضية بطبيعة الحال كعلامة بارزة اللي كتجعل أن الكثير من المغاربة يربطونها بتيزنيت، بعدما كانت الصويرة بطبيعة الحال تنافس كذا، ولكن تيزنيت أصبحت الآن واحد المدينة التي يرتبط اسمها إلى جانب النعناع وكذا بالنقرة والفضة. لما لا مستقبلا إن شاء الله نحاول ما أمكن أنه أن نطور هذا المهرجان حتى يصبح مهرجانا عالميا نفتخر به بين الأمم.
1: وأهم شيء أنه يكون أيضا رافد من روافد السياحة، جلب السياح. هذا يتطلب أيضا بنية تحتية، ونتحدث عن مجمع للصناعة التقليدية وللصناع التقليديين في المدينة. ما شكلهم اليوم؟ تغيرت البنية التحتية في السنوات الأخيرة أستاذ رخاي، وبذلك لم يتبقى لك شيء الكثير. دقيقة يا تمام مهدي، يقول لك دقيقة تفضل.
2: بالنسبة للتطوير أو البنية التحتية في القطاع ديال الصناعة التقليدية، فكنشتغلوا معها بتزامن مع كتابة الدولة في الصناعة التقليدية، على أساس أن الصناع التقليديين مؤخرا في هذه السنة الأخيرة المجمع أصبح بواحد الشكل اللي هو يراعي الظروف ديال العمل والاشتغال ديالهم، لأن كانوا كيشتغلوا في واحد الظروف اللي هي صعيبة في المحلات اللي هي صغيرة، دابا توسعوا في المحلات الحمد لله، والمجمع كشكل الهندسي ديالو عنده داك الطابع ديال الصناعة التقليدية، ولا واحد المعلمة من المعالم المهمة في المدينة ديال تيزنيت، زيادة على واحد المجموعة ديال الأمور اللي كنشتغلوا مع الصناع التقليديين اللي هي التكوين بالتدرج، وهذا جد أساسي في القطاع ديال الصناعة التقليدية، باش أننا وخصوصا في المجال ديال الصياغة الفضية كما قلنا دوك التقنيات باش أنهم يستمروا، وكذلك التصاميم، لأن دابا العالم كله كما قلتي أصبح قرية صغيرة، فنحن مجبرين أننا نواكبه، ولكن نبقوا في الأصالة ديالنا، ونبقوا في ما هو جميل في الحلي ديالنا، لأنها عندها واحد تتكلم بالمعنى الحقيقي، أن الحلي ماشي
1: هي تحدثك عن نفسها، هي تحدثك لما ترى الخلخال، لما ترى الخلخال وترى معه أيضا شنو يسموه الثاني من غير الخلخال،
2: الخلالة ديال الراس وكذلك المضمة، أو
1: تعرف أنها من تيزنيت وتقول لك أنا ما أصلي أو ميد من تيزنيت. شكرا جزيلا لكم باسمكم، نحيي تيزنيت وأهل تيزنيت، ونتمنى للسائغ وصناعة الفضة بهذه المدينة أن تستمر إن شاء الله جيلا بعد جيد. أستاذ عبد الحق رخواوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، شكرا جزيلا على تعاونكم الكامل.
2: شكرا أخت فرحانة على هذه الوجبة الصيفية.
1: شكرا دكتور أحمد بومزقو.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام، والتحية لكم والتوفيق إن شاء الله.
1: غدا وجهة أخرى وحديث من التراث المغربي بين الأمس واليوم.

0: Une vision économique fondée.
1: On a repris le train déjà.
2: Chaque jour, le monde écrit une nouvelle page. Des histoires naissent, d'autres basculent et l'information devient essentielle.
3: Qu'est-ce que vous dites de la qualité ?
4: Dans le cadre de
5: ici à Libreville, la dizaine.
2: Nos équipes, sur le terrain comme en studio, vous apportent une information fiable, claire et vérifiée.
6: Un événement planétaire.
2: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Médias TV, un nouveau regard sur l'information.
7: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
8: في المغرب الطقس بعد زوال يوم الاثنين مشمس مع سحب قليلة متفرقة بالمناطق الممتدة جنوب خط تندرارة آسفي وبالقسم الشرقي من المملكة. السماء صافية فيما عدا ذلك. الحرارة تسجل بعض الارتفاع 28 درجة متوقعة بالصويرة، 29 بكل من الرباط الدار البيضاء وطنجة، 31 بالناظور، 33 درجة بالعيون، 35 بوجدة، 37 بالراشدية، 38 درجة بفاس، و41 بمراكش. بالجزائر الأجواء بعد زوال اليوم غائمة جزئيا إلى مشمسة على العموم بمنطقة الهوغار وبالولايات الشمالية الغربية، صحوة فيما سوى ذلك. تساقطات مطرية رعدية في بعض الفترات متوقعة بالأطلس الصحراوي والسهول العليا. في مقاييس الحرارة المنتظرة 28 درجة بالجزائر العاصمة وهران وبجاية، 32 بعنابة، 36 بقسنطينة، 38 درجة بغرداية، 40 ببسكة و46 بأدرار. بتونس الطقس بعد ظهر اليوم مشمس مع غيوم قليلة عابرة بالولايات الوسطى وبمرتفعات الشمال الغربي، مشمس في بقية الأرجاء. الحرارة في الثلاثينات مئوية، 32 درجة تسجل بكل من طبرقة، المنستير وجربة، 34 بقابس ومدنين، 35 درجة بسوسة، 36 بتونس العاصمة، 38 بقفصة، و40 درجة متوقعة بتوزر.
7: منتصف النهار باستوديوهات محطة مدينة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
9: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. كأس العالم لكرة القدم 2026، كندا تحجز أول مقاعد ثمن النهائي بعد فوزها على جنوب أفريقيا بهدف لصفر. بعد دور المجموعات دخل مونديال أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مرحلة جديدة، على أن تتسارع الوتيرة اليوم مع ثلاث مواجهات من العيار الثقيل: البرازيل، اليابان، ألمانيا، الباراغواي، والقمة المرتقبة بين المغرب وهولندا. الناخب الوطني محمد وهبي يقول أن المنتخب المغربي أظهر مستويات رائعة ومرونة في التعامل مع المنافسين، وهو أمر يعزز الثقة قبل مواجهة هولندا في مدينة مونتيري المكسيكية. ومدرب المنتخب الهولندي يشيد بالمنتخب المغربي معتبرا أن مباراة اليوم ستكون مباراة كبيرة بين منافسين يطمحان للعب أدوار طلائعية في هذا المونديال. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت في تصعيد جديد في الخليج بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. مسؤول أمريكي أوضح أن الجانبين سيوقفان هجماتهما في الوقت الراهن، وبإمكان السفن التحرك بحرية في مضيق هرمز وفي محيطه. صندوق النقد الدولي يختار المغرب لاستضافة المؤتمر السنوي الثاني للبحوث

0: حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنطلق أشغاله اليوم. منظمة الصحة العالمية تعلن عن تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من الشهر الجاري. مونديال 2026 أولى مباريات الدور الثاني والثلاثين وأول المتأهلين إلى ثمن النهاية. فقد حجزت كندا في أول مشاركة لها في الأدوار الإقصائية أول بطاقة تأهل إلى ثمن النهائي بعد فوزها على جنوب أفريقيا مساء أمس في لوس أنجلوس بهدف لصفر، هدف قاتل سجل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في نهاية المباراة. وبعد دور مجموعات شهد معدلا تهديفيا غير مسبوق منذ خمسينات القرن الماضي، دخل مونديال أمريكا الشمالية مرحلة جديدة على أن تتسارع الوتيرة اليوم مع ثلاث مواجهات: البرازيل اليابان، ألمانيا الباراغواي، والقمة المرتقبة بين هولندا والمغرب. والفائز في هذا اللقاء سيواجه كندا في ثمن النهاية. المنتخب المغربي يواجه إذن هولندا بحثا عن مواصلة التألق وسعيا نحو مجد عالمي جديد في مدينة مونتيرو المكسيكية التي تحمل الكثير من الذكريات للكرة المغربية. يوسف الشاطر.
1: اللاعب المغربي ديما يعني ديما كيلعب بالروح وكيلعب بذاك الإحساس بأن عارف واحد الشعب وراه وواحد الناس دري صغار اللي كيتيدونتيفيو معاه، فهذا دافع بالنسبة له.
2: الحوافز موجودة والحدث يفرض استحضارها قبل دخول أرضية ملعب مونتيري. إنها قصة ثأر لا تسقط بالتقادم في مونديال المكسيك 1986، وفي نفس مسرح مواجهة هولندا فجر الثلاثاء خسر المغاربة فرصة بلوغ ربع النهائي أمام ألمانيا. التاريخ يمنح أسود الأطلس فرصة تحقيق الإنجاز تقريبا في نفس الظروف. حرارة مونتيري اللافحة وقوة المنتخب الهولندي هاجسان يفرضان على محمد وهبي التفكير العميق. مباراة مختلفة أمام واحد من المرشحين قد يبدو للبعض غير قابل للمس، لكن المغاربة تجرأوا في قطر على كسر كبرياء من هم أقوى وأعز. على الملعب هي 90 دقيقة قد تصل لركلات الترجيح تفرض الكثير من الحذر والدهاء التكتيكي في التعامل مع خط وسط هولندي يديره ديونغ وريندرس وغرافنبرغ. مسؤولية كبيرة لبعدي والعيناوي، والعين أيضا على السباري من أجل تسجيل الأهداف من دون إغفال الانتظارات التي ترتبط بأداء إبراهيم دياز. الجماهير المغربية صارت تملك ثقة تهز الجبال تمثل السند في أقصى شمال المكسيك، وإن تكبدت العناء أمام هولندا لن يلعب بونو ورفاقه فقط، بل ستقف قلوب المغاربة حارسة وداعية من أجل نصر سيمثل بداية قصة جديدة قديمة. الحالمون وصلوا المكسيك عبر رحلة مباشرة من قطر.
0: عشية المواجهة مع منتخب الطواحين قال الناخب الوطني محمد وهبي: نحن واثقون ومتحمسون وعازمون على الفوز على هولندا. والمنتخب المغربي أظهر مستويات رائعة ومرونة في التعامل مع المنافسين، وهذا أمر يعزز الثقة قبل المواجهة مع هولندا. نستمع لمحمد وهبي.
3: إنها المباراة الرابعة لنا في كأس العالم، كما أنها مباراة إقصائية لا تقبل التعويض. لقد أظهرنا خلال المباريات الثلاث الأولى أننا تعاملنا بشكل ممتاز مع المنافسين رغم اختلاف أساليبهم والخصائص التي تميز كل فريق، وما فرضوه علينا من تحديات استدعت إيجاد حلول مختلفة في كل مرة، كما برهنا في تلك المباريات على مدى التزامنا وتركيزنا الكبير. واليوم نواجه فريقا مختلفا يمتلك خصائص مختلفة، وهو ما يتطلب منا إيجاد حلول جديدة. إنها مباراة بنظام خروج المغلوب وفي ظروف وسياق مختلفين، لكننا سنواصل الاعتماد على نقاط قوتنا وما نجيد القيام به مع إجراء التعديلات اللازمة للتعامل مع المشكلات التي قد يفرضها علينا منتخب هولندا.
0: مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان أشاد بالمنتخب المغربي الذي وصفه بالمنتخب القوي والجذاب، معتبرا أن مباراة اليوم ستكون مباراة كبيرة بين منافسين يطمحان للعب أدوار طلائعية في هذا المونديال. عن الخصم الهولندي ونقاط

0: قراءات قوة وضعف منتخب الطواحين. هذه قراءة محلل كرة القدم الأوروبية على أمواج ميديا الصحفي نزار نور.
1: نقاط قوة عدة يملكها المنتخب الهولندي، أهمها التنظيم الدفاعي والهجومي، حيث يملك المنتخب خط وسط به أسماء عملاقة: جرافنبيرغ لاعب ليفربول، وتيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي، وقائد برشلونة فرانك ديونغ، ترسانة دفاعية بقيادة لاعب ليفربول فيرجيل فان دايك، ولاعب السيتي أكاي الذي لا يعتبر أساسيا في وجود ظهير توتنهام فان ديفين، وظهير ريال مدريد الجديد ولاعب الإنتر ميلان السابق دمفريس. نقاط قوة أخرى هجومية على رأسها مالين لاعب روما وهدافهم في المونديال براين بروبي لاعب ساندرلاند وحاكبو لاعب ليفربول. الانضباط التكتيكي الذي يتميز به الهولنديون وتعليمات المدرب رونالد كومان تحتور أوامر لا يعلى عليها. بطء عودة خط الدفاع في الهجوم المضاد والثقل لبعض اللاعبين وكبر سنهم هي أهم نقاط الضعف للطواحين الهولنديين. وبنظرة عامة يعتبر المنتخب البرتغالي على الورق هو المرشح بحكم الخبرة والمشاركة في كأس العالم وبوصوله إلى نهائي المونديال 3 مرات في عام 74 و78 من القرن الماضي أمام ألمانيا والأرجنتين وأمام أسبانيا 2010 في جنوب أفريقيا. خسر الهولنديون للمرة الثالثة ويبقى سوء الحظ الذي يرافق الأورانجي منذ أكثر من 50 عاما هو نقطة ضعفهم الحقيقية.
0: مباراة المنتخب المغربي ضد النظيري الهولندي ستجري إذن في مدينة مونتيري المكسيكية في الساعة 2 فجرا بتوقيت المغرب. أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت في تصعيد جديد نهاية الأسبوع الماضي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. وقال من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية بشأن كافة مجالات مذكرة التفاهم، مضيفا أن الجانبين سيوقفان هجماتهما في الوقت الراهن وبإمكان السفن التحرك بحرية في مضيق هرمز وفي محيطه. فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق. هو الأول منذ توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب، وتعتزم إيران فرض رسوم مرور لم تكن موجودة قبل الحرب، في حين تعارض الولايات المتحدة ذلك بحجة أن المضيق ممر مائي دولي رغم أن مياهه تتاخم السواحل الإيرانية وسواحل سلطنة عمان. نتابع تعليق رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية متحدثا من باريس ليوسف النعماني.
2: عودة المفاوضات ووقف التصعيد ما بين طهران وواشنطن لا يعني بالضرورة أن التوتر القائم ما بين الطرفين قد تلاشى، وإنما يعني هدنة مؤقتة باتجاه الأزمة المقبلة. مذكرة التفاهم تحمل في طياتها الكثير من عناصر يمكن أن تؤدي إلى تفجير المفاوضات أو حتى التصعيد الميداني العسكري سواء في مضيق هرمز أو في عموم الأراضي الإيرانية، بل يمكن أن نشهد تصعيدا آخر سواء ما بين إيران والجانب الإسرائيلي أو ما بين إسرائيل وحزب

0: والله هنالك كثير من القضايا تذهب في هذا الاتجاه. النقطة الأساسية والجوهرية وهي السبب الحقيقي التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع مذكرة التفاهم هي فتح مضيق هرمز، لأن التجارة الدولية تأثرت، الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتأثر، كما ذكر الرئيس ترامب من أنه يمكن أن يحصل هنالك كساد على المستوى العالمي، وبالتالي هو يريد أن يتم فتح المضيق. لكن النقطة الأساسية التي تثير غضب الولايات المتحدة الأمريكية ورفض عدد كبير من الدول سواء دول المنطقة أو دول في الإقليم وعلى الساحة الدولية أن إيران تريد فرض سيادتها على مضيق هرمز. إيران تريد تكريس واقع ترفضه الولايات المتحدة وترفضه دول المنطقة والأطراف الدولية. نعم شهدنا صفحة من التصعيد، لكن ربما نرى خلال الفترة القادمة صفحات أخرى من التصعيد ما بين الطرفين.
1: اختار صندوق النقد الدولي المغرب لاستضافة المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنطلق أشغاله اليوم، ويهدف بشكل خاص إلى تعزيز قدرات البحث الاقتصادي داخل وزارات المالية والبنوك المركزية في المنطقة. الحدث ينظم بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت شعار إعادة التفكير في اندماج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيئة عالمية سريعة التغيير، وسينكب على تحليل تداعيات تحولات التجارة العالمية والتشرذم الجيواقتصادي والتقدم التكنولوجي ولا سيما الذكاء الاصطناعي على المنطقة. عن أهمية هذا الحدث نستمع لبدر الزهر الأزرق المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال متحدثا من الرباط لعبد العالي الزهر.
2: أعتقد أن اختيار المغرب لاحتضان المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعني يحمل دلالات تتجاوز مجرد تنظيم حدث أكاديمي، فهو يعكس الثقة التي أصبحت تحظى بها المملكة للمؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ويؤكد في الآن ذاته المكانة التي أضحت المملكة تكتسبها أيضا كمركز للحوار الاقتصادي وإنتاج المعرفة، مستفيدة في ذلك من استقرارها ومن الإصلاحات التي بوشرت خلال السنوات الأخيرة. أيضا أهمية هذا المؤتمر يعني تكمن في كونه يجمع باحثين وخبراء ومسؤولين من البنوك المركزية وزارة المالية صناع القرار، الأمر الذي يسمح بربط البحث العلمي بالسياسات العمومية وتبادل التجارب والخروج أيضا بتوصيات عملية لمواجهة التحديات التي تواجهها منطقات شمال إفريقيا والشرق الأوسط. النقاش خلال هذه الدورة يدور حول سبل تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي في ظل التوترات الجيوسياسية والتشرذم الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إضافة إلى كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لتحسين الإنتاجية وتطوير السياسات الاقتصادية، وأيضا العمل على إعداد اقتصادات المنطقة لمتطلبات المستقبل. عموما أعتقد أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر يعزز صورته كمنصة إقليمية للحوار الاقتصادي، ويؤكد أن المملكة أصبحت لا تكتفي باستقبال الاستثمارات بل أصبحت أيضا فضاء لإنتاج الأفكار صياغة الحلول الاقتصادية.
1: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أقر فيه بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لبلاده. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسيوس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 من يونيو الجاري جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، وقال يعيش حوالي 1 مليون شخص في حرارة شديدة، توفي المئات وأغلقت مدارس وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد، وأضاف غالبا ما يطلق على الإجهاد الحراري اسم القتل الصامت، في حين أن المنازل وأماكن العمل والمدارس الأوروبية لم تبنى لتحمل درجات الحرارة هذه. وتعمل منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء والشركاء لمواجهة المخاطر الصحية الناجمة عن موجات الحر الشديدة، وذلك بالتركيز على التأهب والوقاية وتعزيز استجابة النظم الصحية، ودعا الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط عمل صحية لمواجهة آثار الحر في إطار الجهود المبذولة لحماية الصحة في ظل التغير المناخي. مسؤولون صحيون في فرنسا أفادوا أمس بتسجيل نحو 1000 حالة وفاة إضافية مقارنة بما كان متوقعا منذ الأربعاء، وألمانيا سجلت أمس مستوى قياسيا جديدا لدرجات الحرارة إذ بلغت 41.7 درجة مئوية. نتابع تعليق ديال الحسيني الباحثة في مجال البيئة والمناخ من فيينا، حوارها عثمان الطاهري.
3: القارة الأوروبية تسخن ومنذ فترات، يعني إذا ما قارناها بستينيات القرن الماضي، اليوم تسخن ضعف المعدل العالمي تقريبا، وهذا يؤثر على جميع نواحي الحياة في أوروبا، وهذا أيضا يؤثر على جودة الحياة، لأن مع ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة في أوروبا وانقطاع

0: التيار الكهربائي لا يستطيع الناس تبريد منازلهم في هذه الأجواء، وهذا يؤثر أيضا على الصحة العامة وأيضا على الضغط على المرافق الصحية من المستشفيات وغيرها في أوروبا. وأيضا نتحدث عن قدرة وتحمل التربة والزراعة أو الحبوب لهذه الدرجات الحرارة المرتفعة وتأقلمها معها. حرائق الغابات وخاصة في اليونان وفي فرنسا وإسبانيا وبريطانيا التي أصبحت تحدث كل عام وتقضي على مساحات كبيرة من الغطاء الأخضر، هذه كلها أسباب تؤثر على الاقتصاد وعلى الماء وعلى الأمن الغذائي والمائي وجودة الحياة في أوروبا. الحلول بنظري هما حلين أساسيين، الأول خفض الانبعاثات، والحل الثاني وهو التكيف. البنية التحتية في أوروبا لم تبنى لتشهد هذا الارتفاع في درجات الحرارة، لا البنية التحتية للمنازل ولا للشوارع ولا للسكك الحديدية ولا حتى في الزراعة. نحتاج للتكيف، نحتاج بذور وهندسة جينية للبذور لتتحمل درجات حرارة أعلى. تحتاج أوروبا أيضا للاستثمار في البنية التحتية في السكك الحديدية والمرافق العامة، والاستثمار أيضا في المساحات الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء لتستطيع التكيف مع التغيرات المناخية التي ستحدث والسنوات القادمة ممكن أن تشكل أرقاما قياسية لم يشهدها كوكب الأرض من قبل.
1: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: ليلى qu'est-ce que tu fais? Tu prépares déjà les cartons? On vient à peine de visiter la maison qu'on veut acheter.
3: Justement, avec Crédit du Maroc, on a une réponse définitive en deux jours et le déblocage du crédit en deux semaines. Donc je ferais mieux de prendre de l'avance sur les affaires des enfants. Il y a beaucoup à faire.
2: Tu as raison. Je commence par mes affaires ou la télé?
4: Avec le crédit immobilier de Crédit du Maroc, vous êtes déjà chez vous. Votre accord définitif en deux jours, le déblocage en seulement deux semaines. Crédit du Maroc, vous d'abord.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
6: Bourse News organise le 1er juillet à Casablanca la première édition du Symposium de l'information financière. Institutions, régulateurs, émetteurs et experts échangeront autour de la transparence des marchés financiers et des nouveaux canaux de communication. Un rendez-vous à ne pas manquer. Plus d'informations sur boursenews.ma.
7: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: والآن إلى ضيف المنتصف. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي رئيس الفريق التفاوضي الفني الإيراني في اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب، أعلن التوصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية، وتقرر تشكيل أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ، فيما جددت إيران تأكيدها أنها ستتولى إدارة مضيق هرمز. وعلى نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي يقود وفد بلاده التفاوضي أن هذه المحادثات أرست أسسا جديدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في وقت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات على النفط الإيراني لمدة شهرين، وأعيد فتح مضيق هرمز الأسبوع الماضي بعدما كانت إيران حظرت الملاحة فيه منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 من فبراير، ما أثار صدمة في الأسواق العالمية وأحدث اضطرابا كبيرا في إمدادات الطاقة وارتفاعا حادا في أسعار النفط. ورحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالاتفاق، لكنها نبهت إلى أن تلاشي تداعيات الحرب على إمدادات الطاقة العالمي سيستغرق وقتا، واعتبرت أنه كلما جرى احتواء هذه الصدمة في مجال الطاقة بشكل أسرع كان ذلك أفضل. للحديث في الموضوع معنا ضيف منتصف الاثنين عبد الخالق التهامي مستشار ميديا الاقتصادي. مرحبا أستاذ عبد الخالق التهامي.
8: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم وأهلا بالمستمعين الكرام.
1: إذن أستاذ عبد الخالق، بعد أشهر من الحرب لماذا يعد الاتفاق الأمريكي؟

0: الشريك الإيراني نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد العالمي؟
1: نعم يعد كذلك، لأنه بطبيعة الحال خفض يعني بشكل كبير احتمال اندلاع حرب إقليمية كانت تهدد الاقتصاد العالمي، وأعاد فتح مضيق هرمز بشكل أو بآخر، والذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفطية العالمية، وقد ساهم ذلك في استقرار الإمدادات على الأقل على المدى القصير. بدأت أسعار النفط والغاز في التراجع، ومع عودة النفط الإيراني تدريجيا إلى الأسواق قد يزداد العرض وتستقر الأسواق والأسعار بالنسبة للطاقة. أسعار الطاقة أيضا يعني ستخفض الضغوط التضخمية في مجموعة من البلدان، وقد يقلل تكاليف النقل والإنتاج، ويعكس ذلك تدريجيا على باقي السلع. وهناك استعادة يعني سيابية للتجارة وسلاسل الإمداد، وأعتقد أن هذا الاتفاق أعاد الثقة إلى الأسواق المالية وشجع المستثمرين على استئناف استثماراتهم. إذا استمرت التهدئة فقد يفتح ذلك المجال أمام تخفيض السياسة النقدية بالنسبة للأبنك المركزية ولتخفيض أسعار الفائدة في مجموعة من الدول. والاتفاق إذن خطوة إيجابية بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل، لكنه بطبيعة الحال يبقى بداية مسار وليس نهاية الأزمة، لأن نجاحه يظل رهين باستمراره في الأشهر القادمة.
0: كيف سينعكس هذا الاتفاق على الاقتصاد المغربي وعلى الحياة اليومية للمواطنين؟
1: هناك عدة انعكاسات، لكن بعضها سيكون سريع، ولكن البعض الآخر والأكبر سيستغرق عدة أشهر ليظهر. فالمغرب يستورد يعني معظم حاجياته من طاقة، لذلك فإن انخفاض أسعار النفط خبر إيجابي للاقتصاد المغربي، وسيساهم في تقليص فاتورات الطاقة ويخفف الضغط على الميزان التجاري واحتياطات العملة الصعبة. لكن كل انخفاض في أسعار النفط، يجب أن نعرف أنه مثلا إذا انخفضت أسعار النفط بعشر دولارات، هذا يمثل توفير قد يصل إلى عدة مليارات من الدرهم بالنسبة للاقتصاد المغربي، ويساعد من الحد من التضخم في بلادنا، لأنه يقلل تكاليف النقل الإنتاج الخدمة. وقد تستفيد المقاولات أيضا، المقاولات الصناعية، من انخفاض تكاليف الإنتاج ويعزز تنافسيتها. إذن تستفيد أيضا المالية العمومية بفضل تراجع بعض الأعباء المرتبطة بدعم أسعار الطاقة أو النقل إلى غير ذلك. بالنسبة للمواطن، من المنتظر أن تتحسن تدريجيا يعني القدرة الشرائية للأسر إذا استمرت الأوضاع يعني بشكل متفائل، ويجب التأكيد أن هذه المكاسب تبقى أيضا هنا أيضا مرتبطة باستمرار يعني التراجع واستقرار في المنطقة. وإذا استمرت التهدئة فالمغرب سيكون من أبرز المستفيدين، لكن الأمر يظل رهينا باستمرار الاتفاق وتحوله إلى سلام بعين.
0: من هم الرابحون في المغرب بعد هذا الاتفاق؟ يعني ما هي القطاعات التي ستستفيد أكثر؟
1: وهناك قطاع النقل بسبب تراجع أسعار الوقود، كما تستفيد الصناعة لأن انخفاض كلفة الطاقة يقلص نفقة الإنتاج ويحسن التنافسية. ومن المتوقع أن يواصل قطاع السياحة أيضا أداء جيد مع انخفاض تكاليف السفر وتحسن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا. كذلك ستستفيد الصناعات الموجهة للتصدير مثل السيارات والطيران بفضل تحسن سلاسل الإمداد. وإذا تحسنت يعني النمو في أوروبا فقد تحافظ تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج على مستوى مرتفع. كما قد تستفيد مجموعة المكتب الشركي للفوسفات من استقرار التجارة الدولية وانخفاض تكاليف النقل والشحن وبعد يعني السلع الوسيطة. وقد يصبح المغرب أكثر جاذبية في الاستثمار لأنه مهم جدا في هذه الظرفية. كل القطاعات المرتبطة بالطاقة أو التصدير أو الاستثمار مرشحة للاستفادة، لكن ذلك يرتبط باستمرار الاستقرار الدولي.
0: ما هي أهم الدروس الاقتصادية التي ينبغي للمغرب استخلاصها من هذه الأزمة لتعزيز قدراته على مواجهة الصدمات الخارجية؟
1: وكثيرة تلك الدروس. الأول هو أن الأمن الطاقي أصبح في بلادنا جزءا من الأمن الوطني، لذلك يجب تسريع الاستثمار في الطاقة المجددة الجديدة، يعني هو تعزيز السيادة الغذائية والصناعية لتقليص التبعية. كما ينبغي مواصلة الاستثمار في الموانئ اللوجستيك لأنها أصبحت ركيزة للتنافس الاقتصادي. من المهم أيضا تنويع الشركاء الاقتصاديين وعدم الاعتماد على سوق واحدة. في الداخل يجب مواصلة تحسين مناخ العمل لجذب استثمارات منتجة وذات قيمة مضافة. كما أظهرت الأزمة أن الاقتصاد الأكثر تنوعا وابتكارا هو الأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، وهذه ميزة بالنسبة للاقتصاد المغربي، وينبغي استغلال هذه المرحلة لتسريع الإصلاحات وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. الرهان الحقيقي في نظري ليس فقط الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، بل بناء اقتصاد قوي متنوع أقل تبعية للخارج وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
0: شكرا جزيلا أستاذ عبد الخالق التهامي، كنت مباشرة معنا من الرباط.
1: أهلا وسهلا وإلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
2: جان في تقديم الموجز نستهله من ألمانيا، حيث قتل 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار اليوم في بلدة غير بعيدة عن مدينة هامبورغ شمال البلاد، وفق ما أكد متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس بريس. في أخبار الشرق الأوسط، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت بتصعيد جديد في الأيام الماضية رغم توقيع مذكرة تفاهم بينهما، فيما أعلن طهران أن مسؤولين إيرانيين وعمانيين بحثوا في مستقبل إدارة مضيق هرمز الذي يشكل أحد أبرز محاور المواجهة في الحرب في الشرق الأوسط. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة، فيما نفى طهران وجود أي اجتماع بين الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية في الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الحرب. في لبنان، بحث قائد الجيش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيروت آلية تنفيذ الملحق الأمني بالاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقعته إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في واشنطن. الجيش اللبناني قال في بيان إن اللقاء تناول آخر التطورات في لبنان والمنطقة وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة جوية على وسط القطاع اليوم رغم سريان وقف إطلاق النار رسميا منذ أكتوبر. الوزارة أضافت أن إسرائيل قتلت 12 فلسطينيا بينهم 8 رجال و4 أطفال منذ السبت الماضي. نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غدا تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها للنزوح منها ليلا، وشهدت قرية عابدين توترا أمس إثر توغل قوات إسرائيلية إليها، ما دفع سكانها لمحاولة قطع الطريق أمام إحدى الدوريات بالحجارة. وردت إسرائيل بقصف مدفعي دفع أهالي القرية للنزوح ليلا إلى القرى المجاورة. وفي بيان رسمي أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية. في العراق، أمهلت الحكومة العراقية الفصائل المقربة من طهران حتى 30 شتنبر المقبل لتسلم سلاحها بشكل نهائي. وكانت الحكومة العراقية أبلغت الجماعات المسلحة رسميا بضرورة الالتزام بتسليم السلاح مع التأكيد على أن أي سلاح يبقى بعد الموعد النهائي سيعد سلاحا غير منتظم وسيتم التعامل مع المتخلفين وفقا للقانون. ختام الموجز من المباراة المرتقبة في وقت مبكر من صباح الغد، حيث تتجه الأنظار صوب مونتيريا المكسيكية، وابتداء من الساعة 2 صباحا يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي برسم دور 32 من مونديال 2026. الناخب الوطني محمد وهبي اعتبر أن اللاعبين يدخلون المباراة بثقة وطموح كبيرين لتحقيق المطلوب، مشيرا إلى أن الأسود قدموا أداء جيدا في دور المجموعات لكن هذه المباراة ستكون مختلفة. وفي كأس العالم دائما تتواصل مباريات دور 32 مساء اليوم على 8:00، المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب الياباني، وفي نفس التوقيت المنتخب الألماني يلاقي منتخب الباراغواي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
3: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. ابتداء من 29 يونيو عيشوا الصيف معنا على ميديا.

التفكير الإيجابي هل يغير حياتنا فعلا؟ أحيانا ما كيكونش ما يتعبنا هو ما يحدث لنا، بل طريقة اللي كنفسروا بها ما يحدث. جوج ديال الناس يقدروا يمروا بنفس الحدث، واحد كيشوفه بأنه نهاية الطريق والآخر يراه بداية جديدة. الفرق هنا ماشي في الظروف وإنما في النظرة. التفكير الإيجابي ما كيعنيش أننا نتجاهلوا الألم ولا نتجاهلوا المشاكل ولا العقبات وتحديات الحياة، وإنما أن نرى الأشياء بمنظور إيجابي. هادشي اللي غادي نشوفوه اليوم في طاقة إيجابية، حلقة أولى من الموسم الثالث من طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا بكم وبكل متابعينا اللي انضموا إلينا. أنتم تستمعون وتتابعون طاقة إيجابية، مرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم. كنسمعوا بزاف عبارة تفكر بإيجابية، لكن ملي كنكونوا تحت الضغط كيبان هاد الكلمة ديال فكر بإيجابية كتبان صعبة. سعيدة جدا أن نناقش الموضوع اليوم مع ضيفتي الكريمة الأستاذة يسرى عندليب، اللي هي مدربة ومتخصصة في مجال العلاج النفسي الطاقي. للا يسرى مرحبا بك معي في طاقة إيجابية، منوراني.
2: الله يبارك فيك للا، ميرسي بوكو.
1: مرحبا بك. طبعا فكر بإيجابية، التفكير بإيجابية بزاف ديال الناس كي

0: كيعتبروه بأنه دعوة إلى ربما إنكار الواقع، في حين أنه ما عنده علاقة بالواقع، فهو واقع. لكن شنو كان قصده بيفكر بإيجابية؟
1: التفكير الإيجابي هو أسلوب حياة، هي فلسفة حياة، هي ما مقتصرش فقط بأننا نوجه منظور ديالنا للجهة الإيجابية وننساو السلبي، بالحق أننا نبدلو كل ما هو سلبي بإيجابي. بمعنى أننا ما عم بقوش كنشوفوا الحياة بمنظور ضيق، عيكون عندنا واحد نظرة شمولية، نظرة 360 درجة على الحياة. وبهذا الشكل عنكونوا عندنا، إذا بغينا نهضروا عليها بطريقة بسيطة، عن نعطيك قصة ديال واحد الفلسفة ديال طائر كيتسمى طائر الطنان، اللي هو لو كوليبري. طائر الطنان، هذا الطائر بحب بصغر الحجم ديالو بالجمالية ديالو، قرر واحد اللحظة أنه يطير وأنه يطفي الحريق في واحد الغابة. وجاو ضحكوا عليه، قالوا له كما صافي انك انتينا بالحجم ديالك صغيور عطت في الحريق. قال لهم انا عملت لي عليا، جي في ما بار. دونك التفكير الايجابي مبني بالاساس على لو فات انك تعمل لي عليك، انك تكون عامل لو فوكس والتركيز ديالك بالاساس على الحلول، فعاود انك تركز على المشاكل،
0: انك توقف عند المشاكل والعراقيل. وكاين هنا كاين واحد المقوله عالميه صراحه كتعجبني بزاف لانها معبره وعميقه، كيقول لك بانه احنا فعلا ما نقدروش اننا نتحكموا في اتجاه الرياح، وانما نقدروا نتحكموا في الاشرعه ديال السفن ديالنا. وهنا ربما بغينا نصحوا واحد الفكره عند بزاف ديال الناس، انه بالنسبه لهم هذا الشخص اللي كيفكر بايجابيه واحد الشخص اللي ما كيغضبش، الشخص اللي ما عندوش مشاكل، الشخص اللي ما كي يعني دائما يبتسم. هل هذا صحيح؟
1: هذا ماشي صحيح، حيت الشخص الايجابي هو شخص قرر فقط انه يعيش حياته اوليو انه يخضع له. حيت ملي كنكونوا في لي ميكانيزم ديالنا، داكشي اللي ولفنا نعملو، حيت العقل البشري هو مبني على المخاوف، وفي هذا الاطار بما انه مبني على المخاوف قرر واحد الساعه بانه يبلوكي. الوغ كون رياليتي الشخص الايجابي هو شخص قادر انه فحال قلت لك قبيلتي انه يشوف الحياه بمنظور اخر، وانه يدوز خطوه وخطوات من الامام. وهنا كاينين بزاف ديال التجارب دازو، بزاف تجارب، منهم تجربه ديال توماس اديسون. هي تجربه تبتت لنا عبر الوقت بانه الفشل ما عمره كان نهايه، محطه نهايه، بالعكس هو محطه امل. حنا اتخافيغ هذا البرنامج باغيين نخلقوا جرعه امل في كل شخص اتخافيغ هذا التفكير الايجابي. حيت مؤخرا فحال اللي هضرنا توتالوغ الايجابيه وحنا كنهضروا عليها رجعت فحال امو طوندونس، كنسمعوا بزاف لي ريزو سوسيو
0: تسوق اكثر مما تطبق.
1: اكزاكتومون. اي دونك هنا صافي اي حاجه رجعنا كنقولي ولا ديك ليتيكات ايجابي، تعليم ايجابي، تربيه ايجابيه، حياه ايجابيه، طاقه ايجابيه، غير هي فعلا نسبه الوعي مؤخرا زادت، خلتنا اننا نبعدوا على المخاوف ديالنا، بما معنى اننا ماشي غنتجاوزوهم ولا غنقولوا بان نكرههم، بالعكس غنعترفوا بهم، نتقبلوهم، ونشوفوا شنو نقدروا نصلحوا فيهم. هذه هي فعلا،
0: وهذا هو هذا هو الهدف من البرنامج ديال الطاقه الايجابيه. واننا ما غاديش، ما كاينش واحد اللمسه سحريه في الحياه غتقدر انها تغير لك ديك الحياه اللي انت غتعيشها، هي نفس الحياه اللي هي مقدره لك غادي تعيشها، غادي تعيشها، يبقى فقط انك انت من اي زاويه كتشوف داك الحياه وكيفاش كتعامل انت النظره ديالك مع داك الحياه. وانا دائما ادعو في طاقه ايجابيه اننا نبدلوا النظاره ونحطوا النظارات الايجابيه، وهذه هي المساله سهله اننا نقدروا نديروها. بزاف الناس اللي غيسمعونا دابا ويتابعونا يقول لك هذا الكلام جميل جدا وهذا كلام للتسويق وكلام رائع،
1: شعارات،
0: اي كيف يطبق؟ سهل اننا ناخذوا شعار الايجابيه في حياتنا،
1: كل شيء ممكن حياتنا، ما حدنا عندنا إرادة وعندنا قوة، فكل شيء كيرجع بوسيبل. هي كتبدأ بخطوات، بالحق العقل ديالنا تلمو هو مبرمج على المخاوف، مبرمج كتر على السلبية، حيث في النهار راكي دوزو تقريبا 61 أفكار، فهاد 60 أفكار 80% منهم كتكون أفكار سلبية، حيث الإنسان والعقل البشري بما أنه مبرمج أنه يحميك من المخاطر أوتوماتيكمو، أول غريزة كانت عند الإنسان غير بدأ في الوجود هي أنه يحمي راسه، كيتسمى لانستان دو سيرفي، أنني كيفاش نقدر لانستان دو سيرفي ولا البقاء،
0: كيفاش نعيش،
1: كيفاش نعيش دونك كيفاش نعيش، يعني كيفاش نحمي راسي من المخاطر. باش نحمي راسي من المخاطر أوتوماتيكمو خصني دايما نكون في حالة ترقب شنو واقع عندك. اي دونك اوتوماتيكمون هنا فين قادرين حنايا اننا نعاودوا نعملوا اعاده البرمجه

0: العقل ديالنا بتمارين.
1: واخا إعادة البرمجة بتمارين. وهذه ممكن في أي سن نبداو هاد التمارين؟
0: شوف السن عمره ما كان حاجز. سي فغي شحال ما قدرنا أننا نعملوا هاد الخطوة قبل بوعي شحال ما كانت حسن. بالحق اون فوا كنبداوها راحنا قادرين أننا نبدلو ونغيروا من نفوسنا. حيت حنايا إذا كنا هنا مسخرين في هاد الحياة فلأجل التغيير. التغيير من نفوسنا هو الأول.
1: والتغيير كيف ما قلتي ما عندوش وقت، غير هو إلا كان بكري يكون كيقدر أنه مثلا الإيجابية تكون عندك نمط حياة وهذا هو أسلوب حياة وهذا هو الشيء الجميل. قبل ما نمشيو للتمارين، كيفاش خاصنا يعني نستدركوا الأمر أو لا يعني نغيروا الزاوية ديالنا كيفاش كنشوفوا الحياة؟ الإيجابية شنو إلا كنا كنعيشوا بإيجابية شنو أثرها علينا؟
0: هو أثر جميل جدا، حيث إذا تعاملنا بإيجابية كل شيء أثر عن الهرمونات ديالنا. كنهضروا على هرمون السعادة الدوبامين السيروتونين، هما هرمونات اللي كيأثروا على الجسم ديالنا اوتوماتيكمون، حتى الجسد عنده حق. دايوغ باش نهضر لك على واحد المؤشر مهم في الحياة كيتسمى المؤشر الانسجام الداخلي ولا لانديس دو كومبوتاسيون، هو أن العقل ديالنا عنده تأثير على المشاعر ديالنا والمشاعر عندها تأثير اون فان دو كونت على السلوك ديالنا. دونك اوتوماتيكمون إذا أنا برمجت شي حاجة جديدة في عقلي المشاعر ديالي الفا سويف غتبع العقل ديالي، اوتوماتيكمون لو غيست يعني السلوك ديالي غيكون سلوك أجمل. ملي كيكون سلوك أجمل اوتوماتيكمون غيأثر على حياتي، على نمط العيش ديالي، على علاقتي مع الناس، وسي على لو كور ديالي. حيت دفوا لو كور ديالنا كياكل الدق، سورتو اذا كنا كنهضروا على تفكير سلبي فكنهضروا على هرمونات معاكسه للهرمونات ديال قبيلتي، دونك كنهضروا على الكورتيزول وعلى بزاف ديال الهرمونات اللي كتاثر سلبيا على المناعه ديال الجسم. ودونك اون فوا المناعه ديال الجسم كطيح لو كور كياكل الدق. اي دونك سي توتي لي اون فان دو كونط اون اي ان هومان. هاد الانسان فيه مجموعه، فيه ثلاثه ديال العنقول ديال الشق ديال فوالا شقق. دونك كاين لو كور و لو كور اي اوسي تو سكي اي لا تيت فوالا
1: اي لا تيت. دونك الراس والقلب
0: والجسد.
1: ملي كنقولوا الراس هو العقل بالضبط. العقل والجسد والقلب، وهنا واحد الثلاثي ما خصوش حاجة تغلب على حاجة، ولا خص واحد الحاجة اللي تقود الحاجات الأخرين.
0: خصو يكون متوازن. إنسان متوازن هو إنسان عنده هاد ثلاثة ديال لزلمه، ثلاثة ديال
1: العناصر
0: والعناصر اللي هي مهمة في حياته، كل واحدة واخدة حجم ديالها سوفيزامو، ني بلوس ني مون. بهذه الطريقة إذا بدلنا في الأفكار باش نعود نرجع للسؤال ديالك، كل شيء يتبدل. الجسم ديالنا نعيشه كإنسان متوازن الجسم دياله عيكون يعني كيتفاعل بطريقة إيجابية أكثر، وفي نفس الوقت الحياة دياله الانتوراج دياله البيئة دياله الناس اللي مدورين به عيكونوا علاقته أجمل وأحسن مع هاد الناس.
1: في ريزو سوسيو ولا منصات التواصل الاجتماعي، وانت طبعا تنسي تكوني كتشوفي شنو واقع في منصات التواصل الاجتماعي، هناك تظاهر وتمثيل إيجابية بشكل مبالغ فيه.
0: انا اللي نقدر نقول لك اننا ما يمكنناش نعطيو نصدروا احكام دي جوجمون. انا جو سوي كونتر لي جوجمون، مي بوتيتغ اللي وقع مؤخرا انه مقوس رجعنا كنسلطوا الضوء على الايجابيه، واخا هي الايجابيه بما انها شي حاجه مزيانه دونك حنا شحال ما سلطنا الضوء عليها نسبه الوعي كتزاد. واخا بعض المرات كتاخذ واحد سي ا دوبل ترونشون، كتاخذ العكس انه تلمون كتبان بزاف الايجابيه في لي ريزو سوسيو كاينين الناس كتخلق لهم احباطات وازمه في حياتهم. يعني الانسان بالوعي ديالو هو مسؤول على حياته، ما يمكنش اترافير لي ريزو سوسيو يقول راه وسائل التواصل هي اللي اثرت عليا اوتوماتيكمون راه انا دابا كنعيش حاله ازمه. لا، كلكو سوا شنو واقع في وسائل التواصل الاجتماعي، انا كشخص مسؤول واعي متزن في حياتي قادر انني ناخذ الايجابيه اون ميم طون نحاول ما امكن ديبوزي ولا نحط كل ما هو سلبي في حياتي.
1: ولكن خلات ربما بزاف ديال المظاهر اللي كنشوفوا الناس عايشه يعني في منصات التواصل الاجتماعي، في الغالب كتلقاي انه الناس كيبارطاجيو غير لي مومون اللي هما زوينين مع المتابعين ديالهم ولا مشاهير السوشيال ميديا، فخلات ربما انه سورتو بعد عند الشباب وعند المراهقين وحتى عند بعض النساء والرجال انه هذوك الصور والفيديوهات اللي كيشوفوا، داك الحياة الوردية اللي كيشوفوها عند الآخر والإيجابية العالية اللي عند هذوك، خلاتهم أنهم ربما يسخطوا على الواقع ديالهم، ما يقنعوش باللي عندهم، ما يرضوش بواقعهم.
0: ممكن

0: حيت في هذه الحاله كنهضروا على وهم الايجابيه. وهم الايجابيه اللي خلق بزاف ديال المشاكل والعراقيل عند بزاف ديال سورتو شباب صغار اللي كيشوفوا بحال لي ديك يعني الحياه الورديه اللي كاينه في وسائل التواصل الاجتماعي بحال لي بعيده عليهم ما قادرينش يحققوها. ما هذا كنظن دور ديالنا كمجتمع كاملين اننا نوعيو وليداتنا الناس اللي مدورين بينا أسرنا والعائلة بأنه في الحياة كاين الإيجابي وكاين السلبي. التفكير الإيجابي مش هو أنك تنسى السلبي، أنك تركز على الإيجابية في الحياة ديالك وأنك تخلق فرص للسعادة وأنك تستمتع بيوتيتخ بديك اللحظات البسيطة فنجان قهوة اسما صافية وريضات. دونك هذه هي الإيجابية، وفي نفس الوقت أنك وكين وأنك ونتينا كتلاحظ السلبية كاينة في الحياة تحاول دايما تقبلها وتشوف شنو نقاط القوة اللي نقدر نخدم عليها باش ناخد الإيجابي منها.
1: هذه نقطة زوينة، وقلت واحد الكلمة أنك تخلق السعادة من من أبسط الأشياء. والإيجابية كيف ما هضرتي أنت في الأول بأنه ماشي الشخص الإيجابي راه ماشي واحد الشخص اللي هو حالم بعيد عن الواقع يعيش في عالم آخر، يعني دائما مبتسم دائما فرحان دائما ما عندوش مشاكل وحتى لجه المشكل كيضحك على المشكل ما كيعرفش يحلو. لا بالعكس، الإيجابية هو أنك تعرف تستمتع بلحظاتك وحتى في المشاكل ديالك ولا في العقبات تكون حكيم ومتزن. وهذا الشيء اللي غادي نبغي نعرف معاك في الختام، شنو شنو شنو التمارين؟ انا عجبني ما قلتيش كاين واحد حلول سحريه، وانما قلتي كاين دي زيكزارسيس، كاين تمارين باش انا ممكن نروضوا انفسنا على الايجابيه.
0: كاين مجموعه من التمارين، غير وكان انا ما كنمشيش في لوبسيون ديال لي كونساي ولا النصائح، حيت كل واحد كاين تمارين اللي هي ادابتي بارابون كل شخص. غير وحنا كنهضروا على التمارين، كاين تمارين اللي متعارف عليها، مثلا تمرين الامتنان والشكر والحمد. هذا تمرين رائع حيت كيخلينا نشوفوا الجزء المملوء من الكاس. حنا ولفنا دي فوا داكشي اللي ناقصنا هو اللي كنركزوا عليه. ومن تجربتي الشخصيه كنقول لك بانه حنا كبشر فعلا كنشوفوا دائما الجزء ناقص، مي ملي كنروضوا العقل ديالنا اترافير الامتنان اننا نشكروا ونشوفوا المسيره والرحله اللي عملناها في حياتنا كامله ونفالوريزيوها نعطيوها قيمه. وبهذه الطريقه فريمون الامتنان كيعاوننا من ناحيه. نقطه ثانيه، ملي كنقولوا تمارين ديال الامتنان، هما بزاف ديال التمارين موجوده في الانترنت. يقدر يكون غير مثلا في الاخر ديال النهار تاخذ ورقه وتكتب فيها شنو الحاجه المزيانه اللي عملت هذا النهار وشنو الحاجه اللي مزيانه، بحال سي كوم ان بيلون، بحال واحد سرد بزاف ديال
1: شنو عشتي في نهارك.
0: عشتي في نهارك فوالا اي دونك
1: واخا تبان صغيره، لان بعض المرات راه اشياء صغيره ولكن هي حققتيها، راه هو يعني هدف نتايا، لانه الاهداف ماشي ضروري كتكون كبيره. بعض المرات اشياء كتكون بسيطه جدا وانت قدرتي تنجح فيها ولكن ما ركزتيش على ديك النقطه هذيك
0: وكتخلق فيك الفرق. واخا هي يعني برغم البساطه ديالها والصغر ديالها هي كتشوفها راه كبيره، حيت انت راه كوميم راه سي اون بوتيت اكسيون مي اون بوتيت رياليزاسيون اللي خصها تفالوريزا، خصها اون دوا ريكونيتر دائما شنو حنايا.
1: صراحه هذا التمرين هذا زوين، خصنا نديروه كاملين واخا حنا ما كنديروش، قليل فينا اللي كيديروه. هذه المساله ديال انك تدون جميع الاشياء اللي انت في نهارك درتيها ولو اشياء شتي غير ضحكتي في وجه شي حد دونها، غتحس براسك بانه ابخي كيف ما هضرتي ساك لو بيلون، غتلقى ربما كاين اشياء جميله وقعت مقابل اشياء اقل خايبه وقعت.
0: هو العقل ديالنا راه فحال اللي كتغديه، دونك اذا غديتيه بالايجابيه وبشنو عملتي مزيان اترافير الامتنان اوتوماتيكمون غيعاود يعطيك كل ما هو ايجابي. اذا كنتي مركز على كل العراقيل والمشاكل اللي عشتيها في نهارك غتبقى غير في ديك العراقيل والمشاكل. يعني هاد ليكزارسيس الى فريمون تري امبورطون سورتو نعملوه في الليل، حيت في الليل العقل ديالنا صافي كيدوز لواحد النيفو اخر. دونك هنا فين كتبدا البرمجه ديال العقل اللاواعي واننا كندخلوا في واحد المرحله ديال النوم، اي اوتوماتيكمون هنا ديك الرساله الاخرانيه اللي كنعطيها للدماغ ديالي هي اللي كترجع لي في الصباح. يعني اذا انا بقيت كنسكرول في لي ريزو سوسيو بالضبط، وكنقولوا من اشرقت بدايته اشرقت نهايته. دونك النهار ملي كيبدا مزيون بواحد التفكير ايجابي خلقته في الليله الاخرانيه ديالي، دونك اوتوماتيكمون كنصبح وانا فرحان. ودايوغ غير لو فات انني نصبح ونقول الحمد لله على النعمه ديال الصحه، الحمد لله على نعمه الحياه، بوتيت الوليدات كلها وعنده بزاف ديال النعم، مي الحمد اوسي مرتبه كبيره في الطاقه الايجابيه ولا سورتو في التفكير الايجابي.
1: دونك الامتنان
0: والحمد والشكر. كاينين اوسي دي زيكزارسيس اخرين، مثلا قبيلة هضرتي على الابتسامه في وجه اخيك صدقه. اذا جربناها كتمرين هي كتبان بصير.

0: ايطا مي ريالمون ملي كتخرج وكتبتسم والشخص كيرد لك الابتسامه يقدر يرد يقدر ما يرداش
1: غادي هذا غادي نقول لك دابا الابتسامه ديالو ما ردهالكش غيخليك انك تمتنع تبتسم في وجه شخص اخر اللي ما دار لك والو
0: وهنايا غتكون في لا رياكسيون ماشي في لاكسيون هي ملي كتكون مسؤول على حياتك كتقول انا قرار خديته دونك اوتوماتيكمون عند ضحك كيلكو سوا لو غوتور صافي انا بالضحكه راه خديت الفرحه ديالي انا مع راساتي انا الاولاني دونك الابتسامه بحد ذاتها راه شي حاجه بسيطه العطاء اوسي انك تعطي يعني تبارطاجي تصدق على الناس راه كيخلق واحد الطاقه ايجابيه ما يمكنش يتصورها واحد التفكير ايجابي كتبني عليه
1: وهنا دعوه للشباب في فصل الصيف اللي هما سالوا المدرسه وقاسين عطله يمشيو للتطوع مجال التطوع مهم بزاف بزاف بزاف وغادي يعرفوا قيمته لاحقا
0: بالضبط كاينين مجموعه ديال التمارين اخرى من غير التمارين كاينه واحد النقطه مهمه هي النقطه اللي متعلقه بالناس اللي محيطين بك كيقول لك شويه لا موين تينا المعدل خمسه الناس اللي كتلقاهم كل نهار دونك انك تختار هاد الناس واخا يكونوا كاينين ناس اخرين مفروضين عليك هي حاجه طبيعيه مي انك تختار هاد الناس غيخليك دائما كترتقي في المستوى الايجابيه بهاد الطريقه غتكون دائما منفتح للعالم ومستقبل اكثر من الحياه كاينين أوسي تجارب أخرى فيما يتعلق بالكلمة الطيبة مع راساتي دونك التي قلنا أنك تدون مي أنه نعمل سكون أبيل لي زافيرماسيون التوكيدات أنه نجلس مع راساتي دي فوا كيقول لك الواحد ما يمكنش نعمل نجلس قبالة المرآة ونقول أنا أفتخر بذاتي أنا جميلة أنا نبقى نهضر بطريقة إيجابية مع راساتي التوكيدات كتعاوننا بالفعل أنها تخلق عندنا هرمون السيروتونين والسعادة وأوتوماتيكمو أنها تبني واحد الفيرسون جديدة ديالي
1: وكتزيد حتى الثقة في النفس اللي هي مهمة لأنه ما كانش عندك ثقتك في نفسك كبيرة فكتقدر أنها تخليك تحس بالناقص وبالتالي تكون نظرتك سلبية عليك إلا كنت انت ما كتشوفش راسك بشكل جيد كيفاش تشوف الاخر
0: اكزاكتومون كيفاش غايشوفوك الناس حيت انتينا فحال اللي كنقولوا اقوالكم تؤخذ من افواهكم
1: اقداركم
0: تؤخذ من افواهكم وهنايا تثبتت علميا بانه الكلمه اللي كنقولها لراسي كترجع عليا فبديغ كو السلوك ديالي اون فان دو كونط كيرجع هو لا تراديكسيون والترجمه ديال داكشي اللي قلته انا لراسي وهذه نقطه اوسي مهمه بزاف كاينين بزاف تمارين اخرى واحد التمرين مهم كيعملوه سورتو الرياضيين في الفوتبول ودابا حنايا في كاس العالم هي التمرين ديال لا فيزواليزاسيون هي انك تتخيل الحاجه قبل ما تعيشها والعقل ديالنا ما كيفرقش ما بين الخيال وما بين الواقع يعني لي فوتبولور ولا لي باسكيتبولور جينيرالمون قبل ما كيعملوا المباراه كيتطلب منهم انهم يعيشوا لا سين كامله يعني كتعيش الصوره بانني انا نجحت انا ربحت انا هو
1: كتشوف دائما الناحيه الايجابيه
0: بالناحيه الايجابيه
1: انك طبعاً. انك حققتي اشياء
0: كتعمل فيجواليزاسيون بوزيتيف يعني ايجابيه ديال واحد المحطه تعيشها سواء كانت مباراه ولا كانت برنامج ولا شنو ما بغى يكون اوتوماتيكمون العقل ديالك كيبدا يتروض بشويه كيبدا يتمرن على الايجابيه اكثر وكيبدا صافي تسكريتا وفيه بحال واحد لي زورمون والخلايا سبحان الله كتجدد
1: وهو الترويض انت درتي على المساله كل ما عودتي عقلك وعودتي نفسك على انك تدير واحد الحاجه كتولي كتدخل في الروتين وكتولي عندك مساله طبيعيه كديرها بشكل لا ارادي لكن انا بغيت نسالك واحد السؤال اللي هو شخصي
0: مرحبا
1: انت كتشوفي دائما الحياه بايجابيه
0: سؤال سمعتي سنهيده ديالي ايفيكتيفمون هو سؤال خصنا نكون واقعيين كيجيو دي مومون اللي ما كتشوفش فيها الايجابيه في الحياه ما غالبا شحال ما قدرتي يعني في الحاله ديالي انا كنحاول ما امكن دائما نوجه العدسه للجهه الايجابيه كتكون عايشه ظروف مثلا نقولوا صعيبه عراقيل ولا مثلا حيت بعض المرات حتى ديك العراقيل راه ما كنكونوش عارفين الحكمه منها في ديك اللحظه حتى كنتجاوزوها اي دونك بالفعل كتقدر تشوفها بواحد النظره سوداويه في واحد اللحظه مي سبحان الله التمارين اللي كتكون ولفتي كتعملها على راسك وسي لي فورماسيون كيخليوك قادر انك نتينا دغيا طيح وتنوض وهذه سكون ابل المرونه النفسيه
1: هذه اللي مهمه وخصنا ربما نهضروا عليها في حلقه مستقله يسرى عندليب قبل التدريب وقبل التخصص في مجال العلاج النفسي التقني انت كنتي يعني في مجال التدبير والتسيير ياكل الاقتصاد كذلك نفس النظره عند يسرى الاولى ويسرى اللي جالسه معايا
0: هي سبحان الله نظرة كنظن هي نظرة الطفلة الصغيرة النظره ديال طفله صغيره اللي كانت كتشوف الحياه بشكل وردي من الاصل ديالها. في على ممر الحياه كنقولوا في لو شومان دو في كيجيو دي مومون كيكونوا صعاب والنظره كتبدا تختلف. ملي كتبدا ترجع تعاود تتصل بالذات الحقيقيه ديالك كتعاود ترجع ديك النظره ديال الطفله الصغيره اللي تلمو كتشوف الحياه
1: براءة بشكل براءة والنفس كتكون صافيه كيف ما يقال والبال هادي
0: هي الفطره والاساس اللي ليسونس المعنى اللي لو سونس اي ليسونس.
1: تبارك الله عليك يسرى عندلي مدربه متخصصه في مجال العلاج النفسي الطاقي. شكرا انك انت معايا اليوم في طاقه ايجابيه. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. نتلاقاو ان شاء الله غدا في طاقه ايجابيه بكل ايجابيه في امل الله.
2: L'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجة ثالثة.
2: نوردينيكا جان في تقديم الموجز، نستهله بتأكيد وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمتا تو جو اليوم بالرباط الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه. جو جددت عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت سلطنة عمان وإيران عقد أول اجتماع للجنة العمانية الإيرانية المشتركة والمعنية ببحث ترتيبات الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، وذلك في العاصمة مسقط. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، فيما نفت طهران وجود أي اجتماع بين الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية في الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الحرب. في لبنان، بحث قائد الجيش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيروت آلية تنفيذ الملحق الأمني بالاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقعته إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في واشنطن. الجيش اللبناني قال في بيان إن اللقاء تناول آخر التطورات في لبنان والمنطقة وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة جوية على وسط القطاع اليوم، رغم سريان وقف إطلاق النار رسميا منذ أكتوبر. الوزارة أضافت أن إسرائيل قتلت 12 فلسطينيا بينهم 8 رجال وأربعة أطفال منذ يوم السبت الماضي. نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غدا تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها للنزوح منها ليلا، وشهدت قرية عابدين توترا أمس إثر توغل قوات إسرائيلية إليها، ما دفع سكانا لمحاولة قطع الطريق أمام إحدى الدوريات بالحجارة. وردت إسرائيل بقصف مدفعي دفع أهالي القرية للنزوح ليلا إلى القرى المجاورة. في العراق، أملت الحكومة الفصائل المقربة من طهران حتى 30 شتنبر المقبل لتسلم سلاحها بشكل نهائي. وكانت الحكومة العراقية أبلغت الجماعات المسلحة رسميا بضرورة الالتزام بتسليم السلاح، مع التأكيد على أن أي سلاح يبقى بعد الموعد النهائي سيعد سلاحا غير منظم، وسيتم التعامل مع المتخلفين عن الموعد وفقا للقانون. ختام الموجز من المباراة المرتقبة في وقت مبكر من صباح الغد، حيث تتجه الأنظار صوب مونتريال المكسيكية، وابتداء من الساعة 2 صباحا يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي برسم دور 32 من مونديال 2026. الناخب الوطني محمد وهبي يعتبر أن اللاعبين يدخلون المباراة بثقة وطموح كبيرين لتحقيق المطلوب، مشيرا إلى أن الأسود قدموا أداء جيدا في دور المجموعات لكن هذه المباراة ستكون مختلفة. الهولنديون سيخلقون مشاكل للمنتخب، لكن لدينا الإمكانيات لإيجاد حلول تقنية. وفي كأس العالم، دائما تتواصل مباريات دور 32 مساء اليوم على 8:00، المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب الياباني، وفي نفس التوقيت المنتخب الألماني يلاقي منتخب الباراغواي. بهذا نصل إياكم.

0: إلى نهاية الموجز. بقية أوقاتي المفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre
3: City pour la Coupe du Monde et
1: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match au week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
4: عشر سنين، عشر دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام مع العمران. شحال من حلم ولا حقيقة حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من 2 حتى 5 يوليوز معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته العاشرة بفرص كثر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض إي سي أو سي عايس بعد الدار البيضاء من 2 حتى 5 يوليوز. معرض العمران للعقار بني المستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.alomran.gov.ma.

0: عائلتك كتكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيره اللي تريحنا.
1: كل شيء ممكن.
2: انا شاب عندي اقل من 35 سنه وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري اول دار ليا بلا ما نضغط على راسي.
1: كل شيء ممكن.
3: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرضى على ذوقي بلا ما نتزير.
1: كل شيء ممكن.
4: انا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
1: كل شيء ممكن
5: مع سلف سكن مبروك وسلف بلادي ايمو ديال البنك الشعبي. استافدوا من

0: منصات قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
1: البنك الشعبي نكبروا جميع. أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
2: أردني جان في تقديم الموجز نستهله بتأكيد وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمة تاجو اليوم بالرباط الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. جو جددت عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل، كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت سلطنة عمان وإيران عقد أول اجتماع للجنة العمانية الإيرانية المشتركة والمعنية ببحث ترتيبات الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز في العاصمة مسقط. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة، فيما نفى طهران وجود أي اجتماع بين الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية في الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الحرب. في لبنان، بحث قائد الجيش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيروت آلية تنفيذ الملحق الأمني بالاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقعته إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في واشنطن. الجيش اللبناني قال في بيان إن اللقاء تناول آخر التطورات في لبنان والمنطقة وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة جوية على وسط القطاع اليوم رغم سريان وقف إطلاق النار رسميا منذ أكتوبر. الوزارة أضافت أن إسرائيل قتلت 12 فلسطينيا بينهم 8 رجال و4 أطفال، وذلك منذ يوم السبت الماضي. نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غداة تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها للنزوح منها ليلا، وشهدت قرية عابدين توترا أمس إثر توغل قوات إسرائيلية إليها ما دفع سكانا لمحاولة قطع الطريق أمام إحدى الدوريات بالحجارة، وردت إسرائيل بقصف مدفعي دفع أهالي القرية للنزوح ليلا إلى القرى المجاورة وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي. في العراق، أمهلت الحكومة الفصائل المقربة من طهران حتى 30 شتنبر المقبل لتسلم سلاحها بشكل نهائي، وكانت الحكومة العراقية أبلغت الجماعات المسلحة رسميا بضرورة الالتزام بتسليم السلاح مع التأكيد على أن أي سلاح يبقى بعد الموعد النهائي سيعد سلاحا غير منظم وسيتم التعامل مع المتخلفين عن الموعد وفقا للقانون. ختام الموجز من المباراة المرتقبة في وقت مبكر من صباح الغد، حيث تتجه الأنظار صوب مونتيريا المكسيكية، وابتداء من الساعة 2 صباحا يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي برسم دور 32 من مونديال 2026. وفي كأس العالم دائما تتواصل مباريات دور 32 مساء اليوم، على الساعة 8 المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب الياباني، وعلى الساعة 9:30 المنتخب الألماني يلاقي منتخب الباراغواي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
3: وقع الرئيس
4: مجلس النواب
5: سوني اليورانيوم.
6: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
7: لشأن المغربي،
6: نحلل
7: مع من تتحاور
6: ونقدم الخبر كما هو
8: على قناة ميديا انتبه.
6: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا انتبه، الخبر برؤية جديدة.
9: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.

0: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: Courir, frapper, lancer, plonger, respirer, tirer, rater. S'arrêter, se rater, tomber, casser. Et puis recommencer, se relancer, repartir, reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS, faire gagner le sport.
2: ليلى اش كديري؟ مالك بديتي كتجمعي في الكراتن؟ راه يلاه شفنا الدار اللي بغينا نشريو.
3: ياك مع مصرف المغرب، الموافقه النهائيه في يومين والفلوس تيوجدوا في جوج سيمانات، وراه يلاه نجمع حوايج الدراري.
2: عندك الصح، نبدا بحوايجي ولا نجمع التلفازه؟
3: مع القرض العقاري ديال كريدي دو ماروك، دار دارك في اول خطوه. الموافقه النهائيه في يومين وصرف مبلغ القرض في جوج سيمانات.
4: مصرف المغرب، انتم اولويتنا. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
5: أردني كجان في تقديم الموجز، نستهله بتأكيد وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطوماتو جو اليوم بالرباط على الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية

0: سيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك الصحراء. جو جددت عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت سلطنة عمان وإيران عقد أول اجتماع للجنة العمانية الإيرانية المشتركة والمعنية ببحث ترتيبات الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز وذلك في العاصمة مسقط. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، فيما نفى الطهران وجود أي اجتماع بين الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية في الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الحرب. في لبنان، بحث قائد الجيش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيروت آلية تنفيذ الملحق الأمني بالاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقعته إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في واشنطن. من جهته، الرئيس اللبناني جوزيف عون قال خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية عزمه بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية عقب توقيع اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وسارع حزب الله في المقابل إلى رفضه. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة جوية على وسط القطاع اليوم رغم سريان وقف إطلاق النار رسميا منذ أكتوبر. الوزارة أضافت أن إسرائيل قتلت 12 فلسطينيا بينهم 8 رجال وأربعة أطفال وذلك منذ يوم السبت الماضي. في العراق، أمهلت الحكومة العراقية الفصائل المقربة من طهران حتى 30 شتنبر المقبل لتسلم سلاحها بشكل نهائي. وكانت الحكومة العراقية أبلغت الجماعات المسلحة رسميا بضرورة الالتزام بتسليم السلاح مع التأكيد على أن أي سلاح يبقى بعد الموعد النهائي سيعد سلاحا غير منظم وسيتم التعامل مع المتخلفين عن الموعد وفقا للقانون. إلى أمريكا الجنوبية، حيث قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن 1.8 مليون شخص من بينهم 680 ألف طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا الأربعاء الماضي شمال فنزويلا وخاصة العاصمة كاراكاس. ختام الموجز من المباراة المرتقبة في وقت مبكر من صباح الغد، حيث تتجه الأنظار صوب مدينة مونتيريا المكسيكية، وابتداء من الساعة 2 صباحا يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي برسم دور 32 من مونديال 2026. وفي كأس العالم دائما تتواصل مباريات دور 32 مساء اليوم على الساعة 6 المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب الياباني، وعلى الساعة 9:30 المنتخب الألماني يلاقي منتخب الباراغواي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء. Four decades on the global stage. Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. We got music, songs, stories and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well. With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Brian Adams. Exclusively on Medi One in Morocco.
1: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi One.
2: Certaines entreprises s'adaptent au changement, d'autres le devancent. Certaines suivent les tendances, d'autres les créent. Certaines regardent le marché, d'autres le dominent. Parce qu'avancer, ce n'est pas seulement suivre le mouvement, c'est imaginer ce qui vient après. Pour ceux qui regardent plus loin, une nouvelle génération arrive. Thanks by CaixaBank. 1er juillet 2026, Tanger.

0: يجمعني بكم في حصاد اليوم، أرافقكم خلاله من الآن وحتى 8 مساء. مستمعينا الكرام، كالمعتاد حصادنا فيه وفيه الكثير. في نقاش الحصاد اليوم، تتواصل حالة التوتر بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل على خلفية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بعدما نظمت الجمعية وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط في خطوة تصعيدية ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه رفضا لمضامين تعتبرها مؤثرة على استقلالية المهنة ومكتسباتها. في ميديان ريبورتاج نرحل بكم إلى رام الله، حيث كشف مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية عن خطة لإقامة 18 مستوطنة جديدة في خطوة تعكس سباقا مع الزمن لفرض واقع جديد وحسم مستقبل الضفة الغربية. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم، وبدايتها بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس. في جنوب الخط تيندرا راس الصويرة، بحال حتى في السواحل ما بين الرباط وأزفي. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في المناطق اللي ما بين فيقيق والراشيدية. الريح غادي صوت الشرقي في الريف سايس عبدة درعا والمنطقة الشرقية، بحال حتى في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية، وقل من 50% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار ما زال طالعة بالمعقول جل النواحي، ما بين 26-36 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 26-48 درجة في واد الذهب، ما بين 28-32 درجة في الريف، ما بين 29-37 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-42 درجة في السوس، ما بين 32-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34-36 درجة في الشاوية، ما بين 34-38 درجة في ناحية اللوكوس، ما بين 34-43 درجة في السقير الحمراء، ما بين 36-40 درجة في تافيلات، 38 درجة في ناحية سايس، 38-39 درجة في الغرب، ما بين 38-41 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38-42 درجة في ناحية الدرعا، و 41-42 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس الحار والسخون بالمعقول عناية كبيرة خاصة تعطل شجر الحواميد، بالخصوص شجر الكليمونتين والمندارين اللي سايرين صفيو في هاد الأيام ويطيحوا الحب اللي زايد في الشجرة. وهاد العناية خاصة تبدأ بالسقا اللي خاصو يروي الشجرة بلا ما يخنق لها العروق ديالها ولا يزويها بقوة الماء، بالخصوص عند الإخوان اللي مازالين تيسقيو بالربطة ولا بالحواض وماشي بالقوتاقوت. خاص هاد الإخوان يبقاو يعطيو سقوات خفاف ومتقاربين بيناتهم بأيام قليلة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام 6 مساء باستديوهاتنا بميديان، موعد النشرة المغاربية.

0: والعرض الإخباري المغاربي من أعداد وتقديم الزميل أيمن الأحمد. مساء الخير أمين.
1: مساء الخير أيمن محمد، ومساءكم سعيد مستمعينا. نستهل هذه النشرة المغاربية من المكسيك، حيث تتجه الأنظار فجر غد إلى المواجهة الحارقة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الهولندي في دور 32 من المونديال. صدام تكتيكي مثير يجمع بين الصلابة الدفاعية لأسود الأطلس والكرة الهجومية الشاملة للطواحين برهان واحد، هو خطف بطاقة العبور لثمن النهائي. الناخب الوطني محمد وهبي اعتبر أن اللاعبين يدخلون المباراة بثقة وطموح كبيرين لتحقيق المطلوب، مشيرا إلى أن الأسود قدموا أداء جيدا في دور المجموعات، لكن هذه المباراة ستكون مختلفة والهولنديون سيخلقون مشاكل للمنتخب، لكن لدينا الإمكانيات لإيجاد حلول تقنية، يقول محمد وهبي. تفاصيل أكثر حول الحدث الكروي الكبير في تقرير الزميل

0: يوسف الشاطر.
1: اللاعب المغربي ديما يعني ديما كيلعب بالروح وكيلعب بذاك ذاك الاحساس بانه عارف واحد الشعب وراه وواحد الناس دري صغار اللي كيتيدونتيفيو معاه، فهذا دافع بالنسبه لي.
2: الحوافز موجودة والحدث يفرض استحضارها قبل دخول أرضية ملعب مونتيري. إنها قصة ثأر لا تسقط بالتقادم في مونديال المكسيك 1986، وفي نفس مسرح مواجهة هولندا فجر الثلاثاء خسر المغاربة فرصة بلوغ ربع النهائي أمام ألمانيا. التاريخ يمنح أسود الأطلس فرصة تحقيق الإنجاز تقريبا في نفس الظروف. حرارة مونتيري اللافحة وقوة المنتخب الهولندي هاجسان يفرضان على محمد وهبي التفكير العميق. مباراة مختلفة أمام واحد من المرشحين قد يبدو للبعض غير قابل للمس، لكن المغاربة تجرأوا في قطر على كسر كبرياء من هم أقوى وأعز. على الملعب هي 90 دقيقة قد تصل لركلات الترجيح تفرض الكثير من الحذر والدهاء التكتيكي في التعامل مع خط وسط هولندي يديره ديونغ وريندرس وغرافنبرغ، مسؤولية كبيرة لبعدي والعيناوي، والعين أيضا على السباري من أجل تسجيل الأهداف من دون إغفال الانتظارات التي ترتبط بأداء إبراهيم دياز. الجماهير المغربية صارت تملك ثقة تهز الجبال تمثل السند في أقصى شمال المكسيك، وإن تكبدت العناء أمام هولندا لن يلعب بونو ورفاقه فقط، بل ستقف قلوب المغاربة حارسة وداعية من أجل نصر سيمثل بداية قصة جديدة قديمة. الحالمون وصلوا المكسيك عبر رحلة مباشرة من قطر.
0: مباراة المغرب وهولندا ليست مجرد مواجهة عادية إذن، بل هي اختبار حقيقي وصراع بين مدرستين كرويتين مختلفتين تماما. الأسود أمام فرصة تاريخية لتأكيد مكانتهم العالمية ومواصلة الطفرة الكبيرة التي تعيشها الكرة الوطنية في مباراة ستلعب على تفاصيل صغيرة جدا. لقراءة أعمق في الجوانب التكتيكية وخلفيات هذا الصدام التاريخي نستمع لتعليق وتحليل الصحفي الرياضي عزيز ريباك.
3: المباراة بين المنتخبين المغربي والهولندي ستكون قوية جدا، وستكون إحدى نقاط الجذب في هذا الدور الثاني. منتخبان كبيران قدموا قناعات كبيرة لحد الآن. في الدور الأول تأهل معا بنفس الرصيد من النقاط 7 نقاط. المنتخب الهولندي إلى شنا شوية المسار ديالو في هذه الحقبة الأخيرة منذ 2010 ما كانش عنده شي حضور كبير على المستوى العالمي، منذ أن بلغ النهائي ديال 2010 بجنوب إفريقيا أمام المنتخب الإسباني. منذ ذلك الحين خفت بريق ديال الكرة الهولندية المعروفة بالكرة الشاملة. ستكون معركة أعتقد على مستوى وسط الميدان مع تواجد لاعبين كبار سواء على مستوى المنتخب الهولندي بتواجد غرافنبرغ وديونغ وريندرس، وأيضا لاعبي المنتخب الوطني كبوعدي العينوي وأوناحي لما كانش أمرط. يعني التوازن ستكون على مستوى وسط الميدان، وستكون المعركة هنا كبيرة جدا. يعني لكل حد سعيد نتمنى للمنتخب الوطني وأملنا كبير في الظفر بهذه المباراة.
0: نذكركم مستمعينا بأن المباراة المرتقبة بين المغرب وهولندا ستجرى في الساعة 2 صباحا يوم غد، وللانتقال إلى في الدور 32 من المونديال. في إطار الدور نفسه تنطلق في هذه الأثناء مباراة قوية أخرى تجمع بين المنتخبين البرازيلي والياباني لحسم بطاقة تأهل أخرى، فيما ترتقب مساء اليوم على الساعة 9:30 بالتوقيت المغربي مباراة ألمانيا والباراغواي. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطوماتا جو اليوم بالرباط الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. جو جددت عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية

0: النزاع المفتعل. نوصل من المغرب، حيث نظمت جمعية هيئات المحامين في المغرب صباح اليوم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان. هذه الخطوة التصعيدية تأتي تعبيرا عن الرفض القاطع لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي يرى فيه أصحاب البذلة السوداء مساسا مباشرا باستقلالية المهنة ومكتسباتها التاريخية، خصوصا بعد مصادقته من طرف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. أجواء هذه الوقفة وتفاصيل البرنامج الاحتجاج المفتوح للمحامين ينقلها لنا في الروبورتاج التالي مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
1: المحامون المغاربة يعودون إلى الساحة المقابلة لمقر البرلمان للاحتجاج من جديد. الحسين الزياني رئيس جمعية المحامين في المغرب كشف في تصريحات لميديا عن تراجع الحكومة عن تعديلات جرى الاتفاق عليها في المفاوضات.
2: لم يفشل الحوار مع رئيس الحكومة أبدا، قمنا بالحوار، قدمنا ما قدمنا، واستمر الحوار إلى أن توافقنا وخرجنا بخلاصات توافقية مع رئيس الحكومة. هذه مهزلة تاريخية، هذا راه مشكل، عندنا دابا مشكل مع القرار العمومي، عندنا مشكل مع الحكومة.
1: في جلسة تشريعية في مجلس النواب في شهر مايو 2026 لتقديم مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي على أن مهنة المحاماة تقوم بتصريف العدالة.
3: ويأتي هذا المشروع الهيكلي امتدادا طبيعيا لمسار إصلاحي شامل تتواصل فصوله، والذي يستهدف تحديث منظومة العدالة في شموليتها، ولا سيما في بعدها المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية وتحديثها بوصفها الركيزة التي لا غنى عنها والعامل الحاسم في تحقيق النجاعة القضائية التي ينشدها المواطن والمستثمر والمجتمع على حد سواء.
1: من النقاط الجديدة التي حملها مشروع قانون مهنة المحاماة منع تنظيم المحامين للوقفات الاحتجاجية ولرفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم. في المقابل دعت جمعيات هيئات المحامين في المغرب الحكومة إلى إعداد مشروع قانون توافقي جديد يحترم الدستور ويضمن استقلالية المحاماة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: نواصل من موريتانيا، حيث وضعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الولايات الشمالية تحت طائلة إنذار من المستويين البرتقالي والأحمر طيلة الأسبوع الجاري. موجة الحر الشديدة المرتقبة تضع السلطات والسكان أمام تحد حقيقي لتأمين السلام العامة والحد من المخاطر الصحية لهذه الطفرة المناخية الاستثنائية. تفاصيل الأرقام القياسية المتوقعة والمناطق الأكثر تأثرا نتابعها مع عبد الله ممين الصحفي الموريتاني، تحدث من نواكشوط للزميل يوسف النعماني.
4: الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية قالت في نشرتها اليومية إن ولايات تير الزمور وأدرار وإنشيري بالشمال ستكون الأكثر تأثراً، مع توقعات ببلوغ درجة الحرارة 46 إلى 48 درجة مئوية في تير الزمور وأدرار، و45 إلى 47 درجة في إنشيري، مع احتمال تسجيل درجات أعلى في بعض المناطق. وصنفت الهيئة مستوى التحذير بين البرتغالي والأحمر داعية للسكان إلى الالتزام بإجراءات الوقاية ومتابعة النشرات الجوية. وتشهد هذه الولايات نشاطا واسعا لمربي الماشية والمنقبين عن الذهب، كما تتميز هذه الولايات بقلة السكان وندرة مصادر المياه، وهي ظروف تزيد من مخاطر التعرض للإجهاد الحراري الذي يتسبب أحيانا في تسجيل حالات وفيات.
0: وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية النشرة المغربية، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. بعد لحظات لقاؤكم يتجدد مرة أخرى مع الزميل محمد بن عبو في باقي فقرات ومواد الحصاد.
5: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من التاسعة صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على

0: فيسبوك ميديا. قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
2: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations. Média 1, Hassan Douliaou, Mohamed Ben Abdou.
3: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا اللحظة. مستمعي الكرام، نفتح نقاش الحصاد. تتواصل حالة التوتر بين جمعية هيئة المحامين بالمغرب ووزارة العدل على خلفية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بعدما نظمت الجمعية وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط في خطوة تصعيدية ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه رفضا لمضامين تعتبرها مؤثرة على استقلالية المهنة. ويأتي هذا التحرك عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع القانون، وسط مطالب مهنية بإعادة النظر في عدد من مقتضياته مقابل تأكيد رسمي على أهمية إصلاح الإطار القانوني المنظم للمهنة بما يواكب تطورات منظومة العدالة. فإلى أين يتجه مسار الخلاف بين الطرفين، وما هي نقاط الاختلاف الأساسية حول مشروع القانون، وهل يمكن أن يفضي الحوار إلى صيغة توافقية تجمع بين إصلاح المهنة والحفاظ على استقلاليتها؟ أسئلة وغيرها نتطرق إليها في نقاش الحصاد اليوم رفقة كل من الأستاذ محمد أشمعو المحامي بهيئة الرباط. أستاذ محمد، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
3: الشكر لك أستاذي الكريم. كذلك يحضر معنا الدكتور عبد الحي الغربة، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية. أستاذ عبد الحي، مرحبا بك.
5: مرحبا بك.
3: أبدأ معك أستاذ محمد أشمعو بصفتك محامي وممارس للمهنة، في نظركم ما هي أبرز الأسباب التي دفعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم هذه الوقفة الوطنية أمام البرلمان في هذا التوقيت بالذات، وما هي المقتضيات التي يتضمنها مشروع قانون مهنة المحاماة والتي تعتبرها الجمعية مساسا باستقلالية المهنة؟
4: هي في الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب. هناك السبب الأبرز أعتقد هو يعني التراجع الواضح والبين يعني كل اتفاقات سابقة المبرمة بين أطراف الحوار، وكذلك عدم اتضاح رؤية الإصلاح، لأننا كنا في البداية أمام مسودة توافقية يعني اجتمعت حولها الرؤى من كل الأطراف، جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، وتم التراجع عن كل ما ضمن بها، وخرج مشروع يمس بشكل صارخ في استقلالية مهنة المحاماة وبحصانتها، ويطد دعائم رقابة وزارة العدل على المهنة، وهذا يضر ويضرب في الصميم القواعد الدولية التي تخص تنظيم المحاماة، والتي هي بالضرورة أن حق الإطارات المهنية أن تحظى بإطار أن تشرف على إطار يعني مستقل في تنظيمه الذاتي. وهناك مبادئ دولية التي نصت على وجوه هذا الاستقلال. بعد ذلك اشتد الخلاف وتدخل رئيس الحكومة لفضي وإزالة هذه النصوص التي تمس صورة المغرب الحقوقية، وهذا أكدته مفوضة الأمم المتحدة الخاصة باستقلال السلطة القضائية والمحاماة التي راسلت السلطات المغربية ونبهت إلى هذه التجاوزات. التقطت رئاسة الحكومة هذه الإشارات وأزاحت كل نصوص الماسة باستقلالية والحصانة، وانتقل النص إلى مجلس النواب إلى غرفة إلى يعني لجنة العدل والتشريع. الأمور كلها على ما يرام. الإصلاح بوادره في هذه المرحلة كان إيجابيا، كانت هناك مؤاخذات غير مؤثرة، إلى أن فوجئ المحامون بأثناء في ختام اجتماع لجنة العدل والتشريع بنزوع وزير العدل إلى

0: محامي تعديل شفاهي يقضي بإقصاء سادة النقباء عن ترشح المجلس. وهذا كان إذن هذا هناك مس مباشر وهناك نوع من العداء البين. إذن كنا أمام صيغة أولى، أصبحنا أمام صيغة ثانية، خرجنا من غرفة من لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بصيغة ثالثة، وصعقنا بصيغة تراجعية لا يمكن أبدا قبولها. وأنا أقول على أن أؤكد على أن ما قاله رئيس الجمعية والسادة النقباء على أنه إمكانية حل الإطارات المهنية الآن وإلغاء الإشراف المباشر عليها إذا قائم. لماذا؟ لأن النصوص التي عدلت من قبل يعني الغرفة يعني لجنة العدل والتشريع على مستوى الجيش المستشارين يعني جعلت من هذا القانون كما عبرت عن ذلك سابقا بأنه نص مسخ، بمعنى نص عجن وعدل في صيغ متعددة، وهذا يدل على أنه ليست هناك رؤية واضحة للإصلاح، هناك تخبط غايته واضحة والمس باستقلال مهنة المحاماة والمس بضوابطها. لا يهم بعض المقتضيات التي تتعلق ب يعني فئات معينة تلتحق بالمهنة أو الآلية، هذه مسائل ثانوية ومقبولة وليست مطار موضوع نقاش بالنسبة إلينا. المهم بالنسبة لنا هو أن مهنة المحاماة من المهن المنصوص يعني دوليا على حقيتها في أن تحظى بتنظيم ذاتي دون تدخل طرف أجنبي. وبالتالي فالمهنيون هم الأولى بوضع إطارات الاستقلالية ووضع ملامحها وشروطها وضوابطها التنظيمية. عندما تتدخل وزارة العدل بصيغة الحالية وتقوم حقيقة بإقحام مواد ماسة بهيبة المحاماة وماسة بمراكز السادة النقباء، ولأذكر على أن هذه الحرب التي رفع التي يعني أحياها الآن سيد وزير العدل في مواجهة النقباء بأن ألغى يعني انتخابهم في المجالس، والأنكى من ذلك هو أنه ألغى حتى أحقيتهم أو رغبتهم في الترشح للمجالس. بمعنى من هم النقباء؟ هم بمثابة دوليا، هم بمثابة الفقهاء، بمثابة رعاة المهنة، بمثابة يعني من أوكلهم التاريخ المهني صون أعراف وأخلاقيات مهنة المحاماة. وهذا يمتد منذ تأسيس أول جدول للمحاماة من 1227، وللنقباء مكانة محورية في إدارة والإشراف على الشأن المهني. ومثل النقباء بهذه الصيغة تؤكد على أن لو تدخل السيد رئيس الحكومة في مرحلة ما أحيا لدى السيد وزير العدل رغبة واضحة في الانتقام والاستحضار الذاتية، وهذا ما عبر عنه من خلال خطابات عدائية صرح بها في مجلس النواب عندما تحدث على أن المحامون يعني هناك تجاوزات مالية. هذا خطأ، هذا خطأ جسيم. يتحدث عن المساعدة القضائية، لا علاقة له بالمساعدة القضائية وأموال المساعدة القضائية يحوزها المحامون مباشرة وزارة العدل ولا تدخل صناديق الهيئات. هذا من جهة. من جهة أخرى فإن جنوحه الغير المبرر إلى المس بالشكل التنظيم التعاضد الذي يحمي أرامل المحامون والأيتام ويحمي ويصون وضع الصحي للمحامون، فهذا خطير لأنه هاجم التعاضدية التأمينات التي هي تعاضدية معترف بها وتنقيطها ممتاز لدى الجهات الراعية المكلفة بالرقابة على أجهزة صناديق التأمين والتعاضديات، وهي أبانت على أنها يعني الجهاز المنقذ للمحامون. ليس لدينا نظام تقاعدي، نحن لسنا منخرطون في السينسات، نرصد بتمويل عمومي يحمينا. شكل الحماية هو أننا نقتطع من أتعابنا ونضع هذه الأموال رهن إشارة التعاضدية التي تقوم بتوفير التغطية الصحية لنا لأزواجنا وزوجاتنا لأبنائنا.
1: نعم أستاذ يعني الكريم نعم أستاذ الكريم،
0: في هذا الإطار ودليل على أن هناك رغبة في الانتقام من هيكل المحاماة كتنظيم، وهذا لن يسكت عنه المحامون ولن يقبله بتاتا وإطلاقا.
1: نعم أستاذي الكريم، هذا حق مشروع لكم كمحامون. فقط ملاحظة صغيرة جدا قبل أن أنتقل إلى الأستاذ عبد الحي الغربة، يعني في يعني ظل غياب الوزارة

0: زار الوصية على القطاع. أنا أؤكد أن أبواب ميديان مفتوحة لها للرد على كل هذه الاعتراضات التي سطرها الأستاذ محمد أشمع بخصوص مشروع قانون المهنة. أنتقل إليك أستاذ عبد الحي الغربة، يعني في هذا الشق المتعلق يعني بإصلاح العدالة وبالضبط في هذا في مشروع هذا القانون، والذي كما سبق أن أشرت أن أستاذ محمد أشمع سطر مجموعة من الاعتراضات ونقل مجموعة من الاعتراضات التي يتقدم بها جسم المحاماة. في أنت كأستاذ كأكاديمي أستاذ القانون، هل يمكن أن يشكل إصلاح قانون مهنة المحاماة فرصة لتحديث المهنة، أم أنه قد يتحول إلى مصدر توتر بين مختلف مكونات العدالة؟ وما هي الأولويات التي ينبغي أن يتضمنها أي إصلاح حقيقي لمهنة المحاماة بالمغرب؟
1: شكرا جزيلا محمد على الاستضافة، وأشكر من خلالك الأستاذ الكبير الأستاذ يلا تشمعوا، ومن خلالكم أيضا كافة المحامون والمحاميات الذين خرجنا اليوم للتعبير للانتفاض، أقول لماذا للانتفاض؟ لأنه ربما قد استنفذت المحطات المتعلقة بالتعبير، الآن أصبح الأمر واضح لأنه ينبغي الانتفاض. على أي فيما يتعلق بهذا المشروع، أنا شخصيا كأستاذ باحث وكمتتبع لهذا المشروع منذ المسودات الأولى ديالو، يتضح بالملموس على أنه مخالف ليس فقط للمقاربة التشاركية المرعية في دستور المملكة سنة 2011 باعتبارها ركيزة أساسية بنظام تسهل الدفاع عنا، لكن حتى الكثير من المبادئ والنظم والتوصيات المعلومة بالضرورة في تنظيم المهنة سواء على المستوى الدولي، لن أحتاج الوقت لأجل أن أذكر بها. لكن أنا أطرح واحد سؤال أصبح اليوم خطر جدا يتعلق بالانحراف التشريعي. للأسف أصبحنا نرى في الأونة الأخيرة الكثير من مشاريع القوانين ومن القوانين أيضا تصبح تخدم فئة بعينها وقطاعا بعينه، وهنا أثير النقاش حول الانحراف التشريعي. لا أليس بالضرورة مبدئيا أن يخدم القانون المصلحة العامة؟ لا، هذا الأمر أصبح مغربيا للأسف نشازا عما يعرف به وما تعرف به القواعد القانونية. لذلك فالسؤال الذي طرحته مرتبط أساسا بجدوى من الإصلاح، هل فعلا نبحث عن نجعل من هذا الإصلاح فرصة لتحديث المهنة أم فقط مصدر لمزيد من التوتر؟ وليس فقط مصدر للتوتر، ونحن نعيش جدا أننا في المغرب لسنا في حاجة إذا فرص وممكنات للتوتر، فالتوترات هي موجودة في الكثير من القطاعات للأسف. لكن الحكومة وهي تعرف على مقربة من انتهاء ولايتها كان أولى أن تبحث عن المشكل آخر بخلاف هذا المشكل، ونحن نعلم أن المحاماة مكانتها كبيرة جدا في المجتمع، لا ترتبط فقط بالدفاع بل وظيفتها كبيرة في علاقة بحماية الحقوق، واعتبرنا المحامي هو ضمير المجتمع. لذلك فهذا السؤال المرتبط بالجدوى من هذا الإصلاح من ناحية المبدئية أعتبر أن إصلاح قانون ديال المحاماة هو ضرورة وليس خيار.
0: نعم.
1: وبالتالي فالبناء تواجه تظل هذا السياق تواجه تحديات كبيرة جدا ترتبط بالرقمنة بتطور المعاملة الاقتصادية كذلك تعقيد المنازعات وارتفاع كذلك انتظارات المتقاضين. لذلك فالإبقاء على هذا الإطار بشكله الحالي هو لا يواكب هذه التحولات التي أشرت إليه، وليس من مصلحة المحامين ولا المتقاضين. لذلك في المقابل لذلك أنا لست أدافع عن السادة المحامون بل أدافع على فكرة الوطن، فكرة الشريعة، كيف ينبغي أن يصلح الشريعة في الوطن. يعني في مقابل هذا الأمر هذا الطريقة التي تم تدبير بها الإصلاح بين قوسين الإصلاح تحول هذه الفرصة التي أشرت إليها إلى أزمة، وبالتالي فكل إصلاح ينظر إليه باعتباره في مستقل المحامي أو يمكن له نقول أنه يحد من ضمان الدفاع لابد أنه سيواجه رفضا مهنيا وسياسيا. لذلك لا يمكننا أن ننسى، لا أقول قوة هذه الهيئة ولكن مكانة هذه الهيئة في المجتمع، وبالتالي فمن المخاطر أقول أن يلجأ المشرع، أتحدث هنا عن ليس عن الوزير فقط، فالحكومة هي متضامنة في هذا الأمر، من الخطر جدا أن تلعب بهذا الأمر، لأن المحامي لا يدافع فقط عن مصالح موكليه بل يؤدي وظيفته سوريا
0: بالفعل
1: مرتبطة بضمان المحاكمة العادلة.
0: بالفعل أستاذ،
1: المحاكمة العادلة كان يمكن عرفوا بأن فيها فعل الكفر وأبرز فعل فيها هو السادة المحامي.
0: نعم شكرا شكرا أستاذ عبد الحي.
1: نقطة أنا تفاعلت فيها في علاقة ب

0: بالإصلاح باعتباره فرصة، نعم فرصة لإصلاح المهنة وليس مصدر لأن نحذف كثيرا من التوترات التي نحن في غنى عنها.
1: نعم شكرا أستاذ عبد الحي. أنتقل إليك أستاذ شبعو وبعجالة لو تفضلت، يعني حول انعكاسات توقف المحامين عن العمل على المواطنين والمتقاعدين وسير العدالة، كيف يؤثر هذه الوقفات الاحتجاجية المتكررة؟
2: هو أولا أحيي الأستاذ عبد الحي على تحليله الرزين والعاقل وحقيقة المستنير، وأقول على أن الأثر هو يتعدى ضرر المواطنين بقدر ما هو تعطيل للقضاء لمؤسسة القضاء بصفة عامة، لأنه لا يعقل أبدا أن يكون للدولة أو للحكومة دور في المس بحقوق المواطنين عبر المس بجهاز المحاماة، وللأسف المحامون مرغمون ومجبرون ومدفوعون لهذه المعركة لأنها معركة وجودية، وهي أساسا معركة لصون حقوق وحريات المواطنين بالدرجة الأولى.
1: نعم أستاذي،
2: فمن غير المعقول أن نتخلى عن هذه الضمانات التي ستؤهلنا مستقبلا إلى لعب دور طلائعي في حماية هذه الحقوق. بالفعل هناك الآن ضرر فادح للمواطنين ولحقوق ومصالح المواطنين، نعترف بهذا، وضرر كذلك فادح بالنسبة للوضع المالي للمحامين، وهذا عنصر ثانوي أقول، لأن التضحية الآن ولا المعركة معركة وجودية، وبالتالي فعلى الأصوات العاقلة
1: نعم
2: تتدخل.
1: نتمنى ذلك، نتمنى ذلك أستاذي الكريم، وآسف على المقاطعة لأن وقت البرنامج يعني بلغ نهايته، أعتذر منك مرة أخرى. إذن مستمعينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم، أشكر ضيفي الكريمين كل من محمد شمع المحامي بهيئة الرباط وكذلك الدكتور عبد الحي الغربة على إيضاحهما لهذا الموضوع، شكرا جزيلا لكم أستاذي الكريم. فاصل ثم نعود لتتمة باقي مواد الحصاد.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: L'été en version mini, c'est voir plus grand, partir plus loin et profiter pleinement de chaque instant. Embarquez à bord du Mini Countryman édition limitée, suréquipé au prix exceptionnel de 384 000 dirhams. Toit panoramique pour profiter de chaque rayon de soleil. Écran circulaire nouvelle génération, affichage tête haute, recharge sans fil et service Mini Connected pour rester connecté où que vous soyez. Plus spacieux, plus technologique, plus aventureux. Le Mini Countryman édition limitée est le compagnon idéal de votre été.
1: قبل نشرة الأخبار المفصلة مع قسمنا الفرنسي نتوقف مع إطلالة على توقعات أحوال الطقس.
5: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur l'ensemble du pays. Pour les températures, il fera 28 degrés à Rabat et Casablanca, prévoir 32 degrés à Tanger, 34 degrés à Laayoune, il fera 41 degrés à Marrakech, 35 degrés à Agadir, 38 degrés à Fès, prévoir 32 degrés à Oujda ou encore 29 degrés à Safi et Nador.
1: السادسة والنصف باستديوهاتنا بميديا، موعد إخباري جديد مع كونستانتان جالو.
6: Bonsoir à toutes et à tous. Les Lions de l'Atlas ce soir face à leur premier défi de taille dans cette Coupe du Monde de football. Les Pays-Bas sont les premiers adversaires du Maroc dans la phase éliminatoire. La Turquie critique ce midi une violation flagrante du droit international en Syrie. Condamnation des incursions israéliennes autour du plateau de Golan annexé ce dimanche. Tel Aviv utilise ces zones occupées comme des monnaies d'échange. C'est l'analyse que vous entendrez. Il y a un an, jour pour jour, Christophe Glaize entrait en prison. En Algérie, le journaliste français

0: بعد قليل في الحصاد. القصة:
1: هربوا كرة القدم بالإسبانية لجويرا دي الفوتبول، وتعرفوا أيضا بحرب المئة ساعة. كانت نزاعا عسكريا قصيرا بين السلفادور والهندوراس في العام 1969، حدث خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم المكسيك 1970.
0: ميديا ريبورتاج.
2: خلال احتفال بافتتاح مستوطنة دوران بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلغاء اتفاقية الخليل وسحب صلاحيات البناء من بلدية المدينة لصالح مجلس المستوطنات، أمر رفضته البلدية التي شرعت كما يقول عضو البلدية سهيل عاشور بالتحرك دوليا لمجابهة هذا القرار.
0: أوراق إسبانية.
3: الإعلامية الإسبانية أطلقت صرخة: هي ليست معركة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، بل هي معركة بين البشر ضد البشر، صراع بين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للسيطرة والتضليل ووسيلة لخدمة البشرية وتحت رقابة أخلاقية صارمة.
0: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
4: حصاد اليوم، محمد بن عبد.
5: مستمعي الكرام، أنتم في الاستماع للحصاد على ميديا محطته الموالية. القصة: قبل 57 عاما أشعلت مباراة في كرة القدم حربا بين دولتين، إنها حرب كرة القدم التي تعرف أيضا بحرب المئة ساعة، وهو نزاع عسكري قصير اندلع بين

0: الهندوراس والسلفادور عام 1969، لكن هذه الحرب لم تكن صراعا رياضيا فحسب، بل كانت انفجارا لخلافات تاريخية عميقة تراكمت بسبب قضايا الهجرة والأرض والهوية. أما مباراة كرة القدم فلم تكن سوى الشرارة الأخيرة التي أشعلت برميلا من البارود كان مهيئا للانفجار. قصة حرب المئة ساعة نتعرف عليها مع إبراهيم الغربي.
1: حرب كرة القدم بالإسبانية لاغويرا دي الفوتبول، وتعرف أيضا بحرب المئة ساعة، كانت نزاعا عسكريا قصيرا بين سلفادور والهندوراس في العام 1969، حدث خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم المكسيك 1970، الإشارة فهو أول مونديال شارك فيه المنتخب المغربي. بدأت الحرب في 14 من يوليوز 1969 عندما شن الجيش السلفادوري هجوما على هندوراس، توسطت منظمة الدول الأمريكية في النزاع، وتم في النهاية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ليلة 18 من يوليوز، ودخل حيز التنفيذ الكامل في 20 من نفس الشهر، وفي الفاتح من غشت انسحبت القوات السلفادورية. هل يمكن لمباراة كرة قدم أن تشعل حربا تزهق آلاف الأرواح؟ حرب المئة ساعة هذه ليست صراعا رياضيا فحسب، بل انفجار لخلافات تاريخية عميقة بسبب الهجرة والأرض والهوية. ومباراة كرة القدم التي أشعلت الحرب كانت الشرارة الأخيرة لبرميل بارود مملوء، والأسباب التي أدت إلى الحرب أعمق من ذلك بكثير. جذور الحرب تعود لقضايا الإصلاح الزراعي في الهندوراس، فهندوراس رغم كون مساحتها أكبر بخمسة أضعاف من حجم السلفادور المجاورة، إلا أن عدد سكان السلفادور عام 1969 كان يضاعف عدد سكانها. وبسبب سيطرة ملاك الأراضي على معظم الأراضي الصالحة للزراعة في السلفادور، هاجر أكثر من 300 ألف من السلفادوريين إلى هندوراس المجاورة، وبات هؤلاء يشكلون نحو 20% من فلاحي هندوراس. تعمقت مشكلة البطالة في البلاد، وأصدرت حكومة هندوراس عام 1962 قانونا جديدا للإصلاح الزراعي، أعطى الحكومة المركزية والبلديات الحق في تملك الكثير من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني من المهاجرين السلفادوريين، وإعادة توزيعها على مواطني هندوراس الأصليين، وتم حظر امتلاك الأراضي على مواطني السلفادور، وطرد السلفادوريون الذين عاشوا في البلاد لأجيال، وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى تدخل الرئيس الأمريكي ليندون جونسون لإعادتها، لكن العلاقات ظلت متوترة وسط حملات إعلامية متبادلة تشجع على الكراهية. وفي تصفيات كأس العالم لكرة القدم المكسيك 1970، وقع البلدان في مواجهة حاسمة لتحديد الفريق الذي سوف يتأهل إلى النهائيات. في 8 من يونيو أقيمت المباراة الأولى بين الجارين اللدودين في عاصمة الهندوراس تيغوسيغاليا، وكانت النتيجة صالح الهندوراس بهدف لصفر، بينما كانت الأجواء عدائية وشهدت أحداث شغب بين المشجعين، وتطورت الأمور إلى مواجهة في الأحياء التي يقيم فيها السلفادوريون، ما دفعهم إلى الفرار إلى بلادهم تاركين ممتلكاتهم وبيوتهم، وقدمت السلفادور شكوى إلى الأمم المتحدة. وبعد أسبوع في 15 من يونيو كانت مباراة العودة على ملعب فلورو بنكال بالعاصمة السلفادورية سان سلفادور، وكانت الأجواء أكثر سخونة واشتعالا من المباراة السابقة، وفازت السلفادور بثلاثة أهداف لصفر، ولأن اللوائح الرياضية لم تكن تمنح الأفضلية بحسب عدد الأهداف، فقد أقيمت مباراة فاصلة بين الفريقين في 26 من يونيو في العاصمة المكسيكية، وانتهت بفوز السلفادور بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهلها إلى مونديال المكسيك، لتدخل هذه المباراة التي خلدها التاريخ لكونها المباراة الأهم التي أدت إلى اندلاع حرب بين دولتين. مع نهاية اللقاء كانت الدولتان قد نشرتا قواتهما على طول الحدود بينهما، وفي 3 يوليوز اندلعت الحرب وبدأت بانتهاك طائرة من هندوراس أجواء السلفادور، ودخلت القوات السلفادورية مسافة 40 كيلومترا داخل هندوراس التي أرسلت طائراتها لضرب سان سلفادور بالقنابل. وبعد أسبوعين وتدخل الوساطات توقفت الحرب بعد أن أدت إلى دمار كبير وخسائر في الأرواح بالآلاف.
2: Une vision économique
3: fondée.
4: Chaque jour, le monde écrit une nouvelle page. Des histoires naissent, d'autres basculent et l'information devient essentielle.
5: Qu'est-ce que vous dites de la qualité?
6: Dans le cadre de
7: ici à Libreville, la dizaine.
4: Nos équipes sur le terrain comme en studio vous apportent une information fiable, claire et vérifiée.
8: Un événement planétaire
4: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Média TV, un nouveau regard sur l'information.

0: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
1: Média 1, حصاد اليوم. محمد بن عبدو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا بمختلف مناطق البلاد، ومن المرتقب تسجيل زخات رعدية بين فيقيق والراشيدية. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 32 درجة بطنجة، 34 درجة بالعيون، 41 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشيدية وفاس، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في النصف الشمالي والغربي من البلاد والصح بباقي المناطق، ومن المتوقع تساقطات رعدية على الشمال الغربي إضافة إلى منطقة الأوراس والمناطق المجاورة. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالجزائر العاصمة، 34 درجة بشلف، 38 درجة بتامن راس، 39 درجة ببسكرة، 44 درجة بأذرار. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا في الوسط الغربي للبلاد والصح بباقي المناطق، ومن المحتمل تسجيل زخات رعدية في الوسط الغربي ومرتفعات الشمال الغربي. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة بتونس العاصمة، 30 درجة بتبرقة، 34 درجة بمدنين، 40 درجة بتوزر، 38 درجة بقفصة، 32 درجة بالمنستير، 33 درجة بالقصرين، 34 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام السابعة مساء باستديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك أيمن الأحمد. مرحبا بك أيمن.
3: أهلا بك محمد، وأهلا بكم مستمعينا في عرض أنباء السابعة. أسود الأطلس ينهون آخر الترتيبات الفنية لموقعة هولندا الحاسمة، والمدرب محمد وهبي يؤكد جاهزية العناصر الوطنية لكسب الرهان وانتزاع بطاقة العبور لثمن النهائي. في النشرة نغوص في الخيارات الفنية للمنتخب المغربي والجزئيات الدقيقة المطلوبة لتجاوز دور الـ32 وكسب بطاقة التأهل. قيادة الجيش اللبناني تبحث مع سنت كوم آلية تنفيذ الملحق الأمني، وتسريبات الصحافة الإسرائيلية تكشف عن بنود حساسة لتفكيك البنى التحتية المسلحة في الجنوب اللبناني. في بريطانيا المرشح الأوفر حظا أندي مورنام يكشف ملامح برنامجه الاقتصادي لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة البريطانية. ونختم النشرة من كوريا الجنوبية التي أطلقت خطة استثمارية تاريخية بقيمة 1140 مليار دولار لبناء مصانع أشباه الموصلات ومراكز البيانات وتصدر ريادة الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي. نستهل هذا العرض الإخباري بأصداء المونديال، حيث يضع المنتخب المغربي اللمسات الأخيرة قبل مواجهته المصيرية غدا الثلاثاء في تمام الساعة 2 صباحا في لقاء لا يقبل القسمة على 2 أمام هولندا. الناخب الوطني محمد وهبي أكد في المؤتمر الصحفي ثقته الكاملة في كفاءة المجموعة وجاهزيتها البدنية والذهنية لخوض هذه

0: الملحمة الكروية ومواصلة كتابة التاريخ. آخر أصداء الاستعدادات، الأجواء داخل معسكر الأسود والملامح العامة للمجموعة، نتابعها في التقرير التالي للزميل وديع أحتي.
1: في العرس العالمي لا يملك المنتخب المغربي سجلا طويلا في الأدوار الإقصائية، بيد أنه يملك ذاكرة تختصرها ثلاث محطات نجح في الوصول إلى الدور الثاني مع تجاوزه مرة واحدة. ففي مكسيكو 86-901 فتح الأسود الباب أمام الكرة العربية والإفريقية لبلوغ الدور الثاني لأول مرة، والثانية كانت في الدوحة في نسخة 2022 عندما تجاوز السقف الذي بدا لسنوات بعيدا وبلغ نصف النهائي في إنجاز تابع العالم تفاصيله بإعجاب. أما الثالثة فبدأت في مونتيري، المدينة التي يعود إليها أسود الأطلس بعد 40 عاما، حاملين طموحا مختلفا وخبرة راكمتها السنوات. في المقابل فشل المغرب في الوصول إلى الدور الثاني في نسخ 70 و94 و98 و2018. فبالعودة إلى صيف 86-901 تصدر المغرب مجموعته أمام إنجلترا وبولندا والبرتغال، قبل أن يتوقف المشوار أمام ألمانيا الغربية بهدف متأخر بعد مباراة ظل فيها المنتخب المغربي ندا قويا حتى اللحظات الأخيرة. في قطر 2022 تغير المشهد، المنتخب الذي عبر دور المجموعات واصل طريقه بثبات، فأقصى إسبانيا بركلات الترجيح ثم البرتغال بهدف يوسف أنصيري ليبلغ نصف النهائي، ويمنح الكرة المغربية والعربية والإفريقية إحدى أبرز لحظاتها في تاريخ كأس العالم. اختلاف المكان ليس واردا، أما اختلاف الطموح فهو العنوان الأبرز، فالمنتخب المغربي يدخل هذه المرحلة وهو يدرك أن ما تحقق في الدوحة لم يعد استثناء، وإنما أصبح مرجعا يقاس عليه لتجاوز المنتخب الهولندي.
0: إذن يدخل المنتخب المغربي هذا المحك الحاسم بضرورة الحفاظ على التوازن بين خطوطه وتفادي الأخطاء الفردية التي عادة ما تحسم مثل هذه المواجهات الإقصائية. قراءة النتيجة والتحكم في مجريات اللعب يتطلبان تعاملا ذكيا، ومع وتيرة المباراة طيلة 90 دقيقة، فأين تكمن نقاط القوة التي يجب استغلالها داخل المجموعة الوطنية، وما هي الخيارات الأنسب للتعامل مع هذا الدور؟ نتابع هذا التحليل الفني رفقة الإطار والمدرب المغربي عزيز الصمدي.
2: مقابلة المنتخب المغربي ضد المنتخب الهولندي من أصعب المقابلات في دور 32. القرعة حقيقة لم تكن منصفة للفريقين معا، فريقين تأهلا بسبع نقاط لكن واحد منهما ويلتقيان في دور 32. لكن نرجع للمقابلة، المقابلة ستلعب بالتفاصيل الصغيرة، نظرا لجودة اللاعبين الفريقين معا. الفريق الهولندي عنده لاعبين في المستوى الكبير، نضج تكتيكي عالي، كذلك المنتخب المغربي أصبح في مصاف الفرق العالمية لا يهب أي منتخب، لذا فالمقابلة تكون صعبة على الطرفين معا. الفريق اللي يكون متحكم في الأعصاب ديالو، متحكم في وسط الميدان، كنعرف قوة المنتخب الهولندي التحولات وسرعة اللاعبين خاصة على الأطراف، ولكن المنتخب المغربي كذلك جودة اللاعبين في وسط الميدان كنظن يمكن أن تشكل خطورة على المنتخب الهولندي. نتمنى تكون النجاعة الهجومية موجودة ويكون التركيز خاصة ما نرتكبوش أخطاء في الدفاع، فلنا الثقة الكاملة في المنتخب الوطني. الوطني أبان عن شخصية كبيرة في المونديال، نتمنى أن يحالف الحظ ونتجاوز فريق الطواحين.
0: إذن نذكركم مستمعينا بتوقيت المباراة بين المغرب وهولندا، حيث ستجرى هذه المباراة على 2:00 من صباح يوم غد الثلاثاء. ولتذكير المستمعين أيضا، فمباراة البرازيل واليابان تجرى أيضا في هذه الأثناء برسم الدور 32، والنتيجة المسجلة إلى غاية الساعة هو تقدم المنتخب الياباني بهدف دون رد. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إثر حادث تحطم الطائرة المفجع الذي وقع أمس في منطقة تومبلين في شرق فرنسا، حيث لقي 11 شخصا حتفهم إثر تحطم طائرة مدنية خفيفة مخصصة للقفز المظلي. وبرقية تعزية ومواساة أخرى بعثها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الملك أو إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس التنورة. إلى التطورات السياسية والأمنية في لبنان، حيث تتسارع الخطوات لتفعيل الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن لإنهاء الحرب. ففي بيروت تبحث قيادة الجيش اللبناني مع قائد القيادة المركزية الأمريكية آلية تنزيل الملحق الأمني، في وقت أكد فيه قائد الجيش أو الرئيس اللبناني جوزيف عون العزم على بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. هذا الحراك العسكري يتزامن مع كشف الصحافة الإسرائيلية عن تسريبات لبعض تفاصيل هذا الملحق غير المعلن بعد، والتي تتضمن شروطا صارمة تتعلق بالتحقق من نزع سلاح الجماعات غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية كشرط لانسحاب إسرائيل. تفاصيل هذه التسريبات وخلفيات الموقف الميداني نتابعها مع العميد المتقاعد ناجم لاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، تحدث من بيروت ليوسف النعماني.
3: لجأ لبنان الرسمي إلى التفاوض، ولكن نحن أمام موازين قوى لإسرائيل، أمام مقاومة على الأرض لم تفد حتى الآن. لذلك إذا حصل فعلا تطبيق الالتزام اللبناني الذي دخل التفاوض بموجبه، والذي هو إنهاء حال العداء مع إسرائيل، والذي هو أن لا يكون لبنان ساحة لقتال الآخرين، هذا يتطلب أن لا يكون هناك سلاح في لبنان خارج الدولة، ولا دولة تقبل أن يكون هناك سلاح خارجها. اليوم 150 ألف صاروخ استخدموا إلى لبنان من إيران ليس لتحرير أي أرض. لذلك اليوم قبول الدولة اللبنانية بهذا الملحق الأمني السري يعني هو عمليا التزام لبناني بإكمال قرارات الحكومة بأن لا يكون هناك سلاح خارج الدولة. ساعتها ممكن أن ننطلق بقوة كبيرة مدعومة بالدولة الكبرى التي لجأ إليها لبنان واشنطن، طلب الانسحاب وإعادة السيادة إلى كامل التراب اللبناني.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت عقد اجتماع دبلوماسي عاجل يوم غد في الدوحة لبحث ترتيبات التهدئة، وهو ما سرع طهران إلى نفيه رسميا، معلنة عدم جدولة أي محادثات فنية لهذا الأسبوع. ويأتي هذا التضارب الدبلوماسي توازيا مع نجاح الوساطات في انتزاع اتفاق جديد يقضي بوقف الهجمات العسكرية المتبادلة في الخليج، وذلك بعد موجة تصعيد عنيفة وتبادل للقصف الصاروخي والمسيرات طال القواعد الأمريكية وممرات الملاحة في مضيق هرمز، مما وضع مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على المحك. وصلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم توغلها الميداني في ريفي درعا والقنيطرة في جنوب سوريا عبر إقامة نقاط تفتيش عسكرية وتنفيذ عمليات تمشيط رافقها قصف مدفعي طال أطراف بلدة عابدين إثر مناوشات مع السكان المحليين. هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس استمرار الانتشار الأمني بالمنطقة دون سقف زمني. وفي الردود الدبلوماسية الصادرة اليوم أدانت وزارة الخارجية السورية هذه التحركات وعدتها خرقا سافرا للسيادة الوطنية ونسفا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 74-900-1000، وهو الموقف الذي تماهت معه بيانات تنديد دولية وعربية صادرة عن تركيا وقطر والسعودية والأردن، طالبت بمجملها بوقف التصعيد والانسحاب الفوري لجيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المعنية. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة جوية على وسط القطاع اليوم، رغم سريان وقف لإطلاق النار رسميا منذ أكتوبر الماضي. الوزارة أضافت أن إسرائيل قتلت 12 فلسطينيا بينهم 8 رجال و4 أطفال منذ يوم السبت الماضي. إلى بريطانيا، حيث يسلط كبار القادة السياسيين في البلاد الضوء على ملامح المرحلة المقبلة عقب التطورات الأخيرة في داونين ستريت. في لندن كشف أندي بيرنام المرشح الأوفر حظا لخلافة كير ستارمر النقاب عن خطوطه العريضة وبرنامجه الاقتصادي، وذلك في أول خطاب سياسي بارز له منذ استقالة ستارمر. ويعد رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق والذي انتخب نائبا قبل أقل من أسبوعين المرشح الوحيد حاليا لقيادة حزب العمال والحكومة البريطانية. لرصد تفاصيل هذا الخطاب وأصداء المشهد السياسي في بريطانيا، نتابع مراسلة حميد الأزهري من لندن.
4: من مانشستر حيث تشكلت طموحاته، أطلق أندي بيرنام سباقه نحو رئاسة الوزراء حاملا ما يصفه

0: وأيدوه بأجرأ أجندة لتفويض السلطات في تاريخ بريطانيا الحديث. المانشستيرية هي الاسم وتعني انتزاع مركزية القرار من العاصمة لندن لصالح باقي الأقاليم وتأسيس مركز موازي للحكومة يعرف بداونين ستريت الشمالي كما يقول بيرنام.
1: نحن من أكثر الدول إفراطا في المركزية. سأعمل جاهدا على تغيير هذه الثقافة كي أبين كيف يمكن لواقعنا أن يتغير وكي أتيح المجال أمام البرلمانيين ليقوموا بدورهم التمثيلي على أكمل وجه.
0: بيرنام يستشهد بسجل إقليمه، نمو ضاعف المعدل الوطني وشباب باتوا يقصدون مانشستر بدل مغادرتها، لكن بريطانيا أعقد بكثير من مانشستر كما يقول لنا محمد شبارو الكاتب المتخصص في الشؤون البريطانية.
2: ربما وصوله إلى السلطة سيغير كثير من مواقفه التي يمكنه، كما عندما تكون في المعارضة ولست في مركز السلطة يمكنك أن تطلق أي تصريحات وتعد أي وعود، ولكن عند الوصول إلى السلطة هناك التزامات هامة لا يمكن أن تغيرها بين لحظة وأخرى من دون تغييرات دستورية في البلاد. هناك
0: تعهدات أندي بيرنام طمأنت الأسواق، لكن أمامه طريقا طويلا لصد المد اليميني المتصاعد، فالمعركة في بريطانيا كما يردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنوانها الهجرة والطاقة. لمدئة حميد الأزاري، لندن.
3: ونختم هذه النشرة من كوريا الجنوبية، حيث كشفت سيول عن طموحاتها الرقمية غير المسبوقة لقيادة التكنولوجيا العالمية. الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت اليوم عن خطة استثمارية ضخمة تمتد لعشر سنوات وتتجاوز قيمتها 1140 مليار دولار، موجهة بالكامل لبناء مصانع متقدمة لإنتاج أشباه الموصلات وتشييد مراكز بيانات عملاقة مخصصة للذكاء الاصطناعي. هذا المشروع التاريخي يعادل في قيمته ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، صاحبة المركز 13 في قائمة أكبر اقتصاديات العالم، ويأتي ليرسم ملامح ثورة تكنولوجية جديدة. تفاصيل هذه الاستراتيجية وأبعادها الاقتصادية نتابعها في التقرير التالي للزميل سفيان أمنحوت.
4: بخطة ضخمة تتجاوز قيمتها 1140 مليار دولار، أعلنت كوريا الجنوبية دخولها بقوة سباق الذكاء الاصطناعي عبر مشروع استثماري يمتد لعشر سنوات، يهدف إلى بناء مصانع متقدمة لأشبه الموصلات ومراكز بيانات مخصصة للتقنيات الذكية. رهان استراتيجي كبير على الذكاء الاصطناعي، هكذا لخص الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ معالم هذه الخطة.
5: علينا تأمين العناصر الجوهرية للذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى، فأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هي الركائز الثلاث لتحقيق قفزة نوعية كبرى، لذلك يجب أن تتضافر هذه العناصر وأن نحشد كامل قدرات القطاعين العام والخاص بكل ما يقتضيه الأمر من سرعة وإلحاح لبناء منظومة للذكاء الاصطناعي تتسم بالطابع الكوري.
4: الخطة تنقسم إلى شقين رئيسيين، الأول يهم بناء أربعة مصانع جديدة لأشبه الموصلات في خطوة تهدف إلى تعزيز تفوق البلاد في قطاع الرقائق، أما الشق الثاني فيركز على إنشاء مراكز بيانات عملاقة للذكاء الاصطناعي، ما سيضعف القدرة الرقمية لكوريا الجنوبية خلال السنوات المقبلة. استثمار جديد يؤكد أن معركة الذكاء الاصطناعي لم تعد تحسم بالخوارزميات فحسب، بل أيضا بالبنية التحتية والقدرة الصناعية.
3: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرته السابعة، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ونعود مباشرة إليك الزميل محمد بن عبو في تتمة فقرات ومواد الحصاد.
6: شكرا لك زميلي أيمن، وأجدد الترحاب بكل من التحق بنا للتو، كذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية أوراق إسبانيا. صرخة مدوية أطلقتها إعلامية إسبانية، لكنها لا تخص إسبانيا وحدها بل العالم بأسره. ماذا لو أصبحت الحقيقة مهددة أمام قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج واقع مزيف يصعب كشفه؟ يبدو أن الصراع الحقيقي لم يعد بين الإنسان والآلة، بل بين البشر على فرض السرديات وصناعة الحقيقة. الموضوع محور الركن الأسبوعي أوراق إسبانية للزميل محمد الغول.
7: في توقيتها وبنفس الثقة والحركات والإطلالة المعتادة فيها منذ سنوات طويلة، استهلت الإعلامية الإسبانية الشهيرة بيبا بوينو نشرة الأخبار المفصلة على القناة الإسبانية العمومية الأولى قبل أيام، متحدثة عن حرائق وإطفائيين يصارعون النيران، معززة التقرير بمشاهد مصورة. لا أحد ممن كان يتابع النشرة حينها كان يتوقع ما سيحدث بعدها، وأن هذا التقرير الإخباري الروتيني سيتحول إلى صدمة مذهلة. بعد هذا التقرير عادت الصحفية بيبا بوينو لتحتل الشاشة بكامل قامتها ولتعلن للمشاهدين المفاجأة. الإعلامية التي تحدثت إليهم قبل قليل والاستوديو الذي تقف فيه وحتى تقرير النيران ورجال الإطفاء ليس لهم أي وجود في الحقيقة، كل ما رأوه كان خدعة بصرية رقمية متقنة، وهما كاملا صنع بواسطة الذكاء الاصطناعي. بيبا أخبرتهم أن هذا ليس نموذجا لما يمكن تسميته نشرة أخبار المستقبل، بل هو جرس إنذار مرعب وصرخة تحذير مما ينتظرنا في زمن الذكاء الاصطناعي. الحقيقة كما عرفناها في مفهومها البسيط المعتاد لدينا أصبحت في مهب رياح عصر الذكاء الاصطناعي. لطالما آمنت البشرية بمقولة ليس من رأى كمن سمع، معتبرين أن العين البشرية حارس أمين وفيصل حكم في التفريق بين الحقيقة وغيرها، لكننا اليوم أمام منعطف مرعب. هذا النقاش في إسبانيا للحقيقة ليس جديدا، تذكرون ربما كيف حاول رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إيجاد قوانين تؤمن الحد الأدنى من الأمان في مواجهة طغيان التكنولوجيا الحديثة، خاصة مع تحول الفبركة والإشاعة إلى سلاح في الساحة السياسية الإسبانية، خاصة من طرف اليمين المتطرف. لوس بولوس أصبحت الخبز اليومي للإسبان على منصات التواصل، لكن مع الذكاء الاصطناعي الخطر أصبح أكبر، ليس فقط في المستقبل. من سيؤمن لنا الحقائق التاريخية؟ الإعلامية بيبا تساءلت. وبالصور، هل سيبقى المشهد التاريخي في البرلمان الإسباني للمحاولة الانقلابية للثالث والعشرين من فبراير العام 1981 كما عاهدناه، أم أن الأجيال المقبلة قد تكون لها حقيقة مختلفة؟ الخطورة في هذا التحول لا تكمن في استبدال المذيعين أو الصحفيين، الخطر الحقيقي يكمن في اغتيال مفهوم الحقيقة المشتركة. عندما تصبح التكنولوجيا قادرة على تزييف التاريخ فتعرض لنا لقطات مفبركة لوقائع تاريخية بشكل مختلف، مثلا سقوط جدار برلين أو الهبوط على سطح القمر، فإنها لا تتلاعب بالحاضر فقط بل تعبث بذاكرتنا الجماعية وتصنع حقائق بديلة. هو تهديد مباشر للديمقراطية بل للإنسانية، فالقرارات المصيرية والسياسية ستصبح رهينة لمن يمتلك خوارزميات التزييف الأكثر إقناعاً في ضوء هذه الأدوات المرعبة للذكاء الاصطناعي اليوم في ملكية قلة من شركات عملاقة والتي تمتلك نفوذاً عابراً للحكومات والحدود. الإعلامية الإسبانية أطلقت صرخة هي ليست معركة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، بل هي معركة بين البشر ضد البشر، صراع بين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للسيطرة والتضليل ووسيلة لخدمة البشرية وتحت رقابة أخلاقية صارمة. يجب أن نعترف ونستعد، الذكاء الاصطناعي يهدد الحقيقة، أو لنقل يهدد مفهوم الحقيقة كما عرفناها حتى اليوم.
8: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
9: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض، مرجان ديما رابحين. مرجان
10: جيبي جيبي.
9: ميديا حصاد اليوم محمد.

0: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع الحسن الجابري. أهلا بك الحسن.
1: مساء نور محمد، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة، والحديث خلاله بالكامل سيكون عن منافسات كأس العالم في نسختها 23 المتواصلة بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وهناك بالمكسيك بالذات بمدينة مونتريال المنتخب المغربي في الثانية صباحا بتوقيت المغربي سيكون على موعد مع مواجهة منتخب هولندا برسم الدور الثاني من المونديال بحثا عن العبور إلى ثمن النهائي المونديال. وبعد دخوله أول أدوار خروج المغلوب تتقلص هوامش الخطأ فيه إلى أدنى حد، وتصبح كل مباراة فرصة للاستمرار أو نهاية المشوار. المنتخب المغربي وفي مشاركته السابعة يخوض أمام هولندا أول اختبار له في هذه المرحلة، مواجهة تبدو وكأنها بداية بطولة جديدة لا مكان فيها إلا للانتصار. أسود الأطلس بلغوا هذا الموعد بعد مرحلة مجموعات مميزة حصدوا خلالها 7 نقاط، احتلوا مركز الوصافة في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن منتخب البرازيل رغم التراجع نوعا ما في اللقاء الأخير أمام هايتي الذي أنهاه الأسود متفوقين 4 أهداف لهدفين، فإن الأداء أمام البرازيل واسكتلندا عكس شخصية منتخب منظم قادر على مجاراة أقوى المنافسين بفضل الانضباط التكتيكي والروح الجماعية. ومن المنتظر أن يحافظ المدرب ومدرب المنتخب الوطني المغربي محمد وهبي على الركائز الأساسية التي بدأت اللقاءين الأولين في دور المجموعات التي منحت المنتخب المغربي توازنه مع رهان واضح على الفاعلية الهجومية واستثمار الفرص أمام المرمى. كيف يرى الناخب المغربي محمد وهبي اللقاء أمام هولندا، وكيف حضر المجموعة المغربية لرفع رهان التأهل فيه؟ نستمع إليه متحدثا أمس في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
2: إنها المباراة الرابعة لنا في كأس العالم، كما أنها مباراة إقصائية لا تقبل التعويض. لقد أظهرنا خلال المباريات الثلاث الأولى أننا تعاملنا بشكل ممتاز مع المنافسين رغم اختلاف أساليبهم والخصائص التي تميز كل فريق، وما فرضوه علينا من تحديات استدعت إيجاد حلول مختلفة في كل مرة، كما برهنا في تلك المباريات على مدى التزامنا وتركيزنا الكبير. واليوم نواجه فريقا مختلفا يمتلك خصائص مختلفة، وهو ما يتطلب منا إيجاد حلول جديدة. إنها مباراة بنظام خروج المغلوب وفي ظروف وسياق مختلفين، لكننا سنواصل الاعتماد على نقاط قوتنا وما نجيد القيام به مع إجراء التعديلات اللازمة للتعامل مع المشكلات التي قد يفرضها علينا منتخب هولندا.
0: المنتخب الهولندي الذي يدخل المواجهة أيضا بثقة كبيرة بعد تصدره لمجموعته معتمدا على جودة عناصره وخبرتها يتقدمها القائد فيرجيل فان دايك وأيضا فرانكي دي يونغ، لكن المنتخب المغربي يملك بدوره من الإمكانات ما يؤهله لصناعة الفارق بقيادة أشرف حكيمي. ما هي أبرز نقاط قوة وضعف المنتخب الهولندي الذي يقوده المدرب رونالد كومان؟ بعض من عناصر الإجابة في توضيح توضيحات محلل البرامج الرياضية ميديا الزميل نزار نور.
3: نقاط قوة عدة يملكها المنتخب الهولندي، أهمها تنظيم الدفاع والهجومي، حيث يملك المنتخب خط وسط به أسماء عملاقة، غرافنبيرغ لاعب ليفربول، وتيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي، وقائد برشلونة فرانك ديونغ، ترسانة دفاعية بقيادة لاعب ليفربول فيرجيل فان دايك، ولاعب السيتي أكاي الذي لا يعتبر أساسيا في وجود ظهير توتنهام فان دي فين، وظهير ريال مدريد الجديد ولاعب الإنتر ميلان السابق دمفريس. نقاط قوة أخرى هجومية على رأسها مالين لاعب روما وهدافهم في المونديال برايم بروبي لاعب ساندرلاند وحاكبو لاعب ليفربول. الانضباط التكتيكي الذي يتميز به الهولنديون وتعليمات المدرب رونالد كومان تحتور أوامر لا يعلى عليها، بطء عودة خط الدفاع في الهجوم المضاد والثقل بعض اللاعبين وكبر سنهم هي أهم نقاط الضعف للطواحين الهولنديين. وبنظرة عامة يعتبر المنتخب البرتغالي على الورق هو المرشح بحكم الخبرة والمشاركة في كأس العالم وبوصوله إلى نهائي المونديال 3 مرات في عام 74 و78 من القرن الماضي أمام ألمانيا والأرجنتين وأمام أسبانيا 2010 في جنوب أفريقيا. خسر الهولنديون للمرة الثالثة ويبقى سوء الحظ الذي يرافق الأورنجي منذ أكثر من 50 عاما هو نقطة ضعفهم الحقيقية.
0: لقاء المغرب هولندا أعود وأذكر ينطلق بداية من 2 صباحا من الليلة القادمة بتوقيت المغربي، سيكون ذلك بمدينة مونتريال المكسيكية،

0: دقيقة حصاد اليوم محمد بن عبدو.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميديا. لحظة مستمعينا الكرام، نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديا روبورتاج. في وقت أعلن فيه وزير المالية الإسرائيلي سموتريش إلغاء اتفاق الخليل مع السلطة الفلسطينية وسحب صلاحيات البناء من بلدية المدينة لصالح المجلس الاستيطاني، كشف مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية عن خطة لإقامة 18 مستوطنة جديدة في خطوة تعكس سباقا مع الزمن لفرض واقع جديد وحسم مستقبل الضفة الغربية. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
2: بين شطب اتفاقيات قائمة والمصادقة على إقامة مستوطنات جديدة، تعمل إسرائيل بشكل متسارع لحسم مستقبل الضفة الغربية. فخلال احتفال بافتتاح مستوطنة دوران بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلغاء اتفاقية الخليل وسحب صلاحيات البناء من بلدية المدينة لصالح مجلس المستوطنات، أمر رفضته البلدية التي شرعت كما يقول عضو البلدية سهيل عاشور بالتحرك دوليا لمجابهة هذا القرار.
3: أن يأتي مثل هذا الوزير وبنزع هذه الصلاحيات من بلدية الخليل، فهذا القرار مخالف للقانون ومخالف لاتفاقية جنيف ولكافة الأعراف الدولية. مجلس بلدية الخليل يقوم بإعداد ملف قانوني دولي من أجل تقديم هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة الفريق الدولي، وإن شاء الله خلال أيام سيتم إعداد هذا الملف والتقدم به لمحكمة الجنائية الدولية.
2: الخطوة الإسرائيلية التي تأتي في إطار سياسة إسرائيلية معلنة ترمي للقضاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية وبناء مؤسساتها، تترافق مع إعلان رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان عن خطة تقضي ببناء 18 مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمال الضفة الغربية، تشمل إعادة إحياء المستوطنات الأربعة التي أخليت عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط، وهي حومش وصنور وجانيم وكاديم، إلى جانب إنشاء 14 مستوطنة أخرى من أجل خلق تواصل بين المستوطنات هناك، تواصل يراه الخبير في شؤون الاستيطان جمال جمعة تهشيما للجغرافيا الفلسطينية.
4: تجريد الفلسطينيين من أكبر مساحة ممكن للأراضي وحصارهم في أقل مساحة ممكنة، وهي مساحة الكنتونات التي تم هندستها عبر جدار الفصل العنصري. جنين كانت أقل محافظة فيها استيطان على الإطلاق، الآن هناك هجمة استيطانية على جنين بشكل هائل جدا، والهدف هو عمليا عزل جنين وتفكيكها، تفكيكها عن القرى عن المدينة نفسها، وعزل المحافظة عن بقية المحافظات الأخرى في الضفة الغربية.
2: تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى معازل متفرقة، تهدف إسرائيل من ورائه إلى حشر الفلسطينيين في تجمعات سكانية محدودة وضم ما تبقى من أراضيهم من جهة، وتعقيد حياتهم عبر تقييد حريتهم والمساس بمصدر رزقهم من جهة أخرى، أملا في دفعهم إلى الهجرة، أمر يرفع من مسؤولية المجتمع الدولي كما يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف تجاه اتخاذ مواقف فعلية من أجل التصدي لتلك الأهداف ومنع تحقيقها.
5: نحن نتابع ما يصدر عن العديد من دول العالم حول عدم شرعية وقانونية البناء والتوسع والاستحمال الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين واقعة تحت الاحتلال ما فيها القدس المحتلة، ولكن لا يوجد هناك آليات عملية للزام الاحتلال في ذلك. لذلك يجب تعزيز كل هذه المنظومة في سياق تفعيل ذلك، لابد أن يكون آليات عملية لفرض عقوبات الاحتلال وعزل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة الإرهابية ومحاكمتها على هذه الجرائم ما فيه جريمة استعمار الاستيطاني واعتداءات المستعمرين المستوطنين ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
2: ولئن كان الاستيطان تصاعد بشكل لافت مع الحكومة الإسرائيلية الحالية الذي يأتي في إطار سياسات الضم

الزاحف، إلا أن الأيام الحالية زاد بشكل جنوني، ليس بالإعلان عن إقامة مستوطنات جديدة فحسب، وإنما المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في المستوطنات المقامة، وذلك في مسعى من أعضاء الائتلاف الحكومي الحالي تحسين أوضاعهم قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، في ظل تراجع شعبيتهم حسب استطلاعات الرأي لحساب أحزاب المعارضة. لميديا ماجد سعيد، رام الله.

0: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. يعتبر أحمد بن أبي طاهر الماروزي الملقب بابن طيفور أحد أهم الأدباء التراثيين الذين أمهلتهم الدراسات والذاكرة. فابن طيفور مؤرخ وأديب وجغرافي، ولد عام 240 للهجرة، وكان أول من ألف كتابا عن تاريخ بغداد، لم يصلنا منه سوى الجزء السادس. وفي فقرة كتاب في دقيقتين يقترح علينا الزميل شكري البكري قراءة في كتاب بلاغات النساء.
1: يوجز أحمد بن طيفور اشتغاله بالقول: هذا كتاب بلاغات النساء وجواباتهن وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن على حسب ما بلغته الطاقة واقتضته الرواية واقتصرت عليه النهاية، مع ما جمعنا من أشعارهن في كل فن مما وجدناه يجاوز كثيرا من بلاغات الرجال المحسنين والشعراء المختارين. طبع الكتاب أول مرة عام 1880 بالقاهرة، ثم صدر بتحقيق أحمد الألفي عام 1908. ومثل ما يدل على ذلك العنوان، فإن الكتاب يضم أقوال وأخبار وأشعار وحكم ونوادر ووصايا نساء بليغات من الجاهلية والإسلام، أمهات مؤمنين وشواعر وجواري ونوادر وأشعار وخطابة وحكم وطرائف. ومن ذلك أن رجلا دميما ألح في التودد إلى امرأة فقال لها: إنما أريدك لنفسي، فأجابته: فمن نفسك أفر. وأنشدت الخنساء النابغة الذبياني في خيمته بعكاظ فقال لها: لولا أن الأعشى وحسان بن ثابت أنشداني آنفا لقلت إني لم أسمع مثل شعرك، والله ما رأيت ذا مثانة قط أشعر منك. فقالت: لا والله ولا ذا خصيتين. يشتمل الكتاب على فصول عديدة من كلام أمهات المؤمنين والصحابيات إلى بلاغات النساء ومقاماتهن وأشعارهن وأخبار ذوات الرأي والظرف ومواجنهن ونوادرهن والمشهورات منهن في الجاهلية وصدر الإسلام. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
2: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا بمختلف مناطق البلاد، ومن المرتقب تسجيل زخات رعدية بين فيجيج والراشيدية. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 32 درجة بطنجة، 34 درجة بالعيون، 41 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشيدية، 35 درجة بأكادير، 38 درجة بفاس، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في النصف الشمالي والغربي من البلاد والصحو بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بالجزائر العاصمة، 34 درجة بشلف، 38 درجة بتمرة، 37 درجة بغردايا، 39 درجة ببسكرة. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا في الوسط الغربي للبلاد والصحو بباقي المناطق، ومن المحتمل تسجيل زخات رعدية في الوسط الغربي ومرتفعات الشمال الغربي. درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة بتونس العاصمة، 30 درجة بطبرقة، 34 درجة بمدنين، 40 درجة بتوزر، 38 درجة بقفصة. تمام الثامنة مساء، في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إثر حادث تحطم طائرة مفجع، حيث لقي 11 شخصا حتفهم إثر تحطم طائرة مدنية خفيفة مخصصة للقفز المظلي. برقية تعزية ومواساة أخرى بعثها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس التنورة. نبقى مع أخبار المملكة، حيث أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمة جو اليوم بالرباط الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. جو جددت عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتبارها الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت المسؤولة على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الدخلة المغربية في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين. ننتقل إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث أعلنت سلطنة عمان وإيران عقد أول اجتماع للجنة العمانية الإيرانية المشتركة والمعنية ببحث ترتيبات الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز في العاصمة مسقط. من جهة أخرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة، فيما نفى طهران وجود أي اجتماع بين الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية في الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ

0: لمذكرة التفاهم لوقف الحرب. إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 بجروح اليوم جراء قصف صاروخي روسي طال مناطق متفرقة في أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية هناك. وأسفرت غارة صاروخية روسية على دنيبرو في الوسط الشرقي لأوكرانيا عن سقوط 5 قتلى و28 جريحا، 4 منهم في حالة حرجة عندما أصاب صاروخ روسي منشأة تجارية خاصة، بينما قتل 4 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حافلة في مدينة زاباروجيا جنوبا. نختم الموجز بأخبار المونديال. تتجه الأنظار صوب مدينة مونتريال المكسيكية ابتداء من الساعة 2:00 صباحا. يواجه المنتخب المغربي ناظره الهولندي برسم الدور 32 من مونديال 2026. الناخب الوطني محمد وهبي اعتبر أن اللاعبين يدخلون المباراة بثقة وطموح كبيرين لتحقيق المطلوب، مشيرا إلى أن الأسود قدموا أداء جيدا في دور المجموعات. وفي كأس العالم دائما تتواصل مباريات الدور 32 مساء اليوم على الساعة 9:30، يواجه المنتخب الألماني منتخب الباراغواي. نهاية الموجز تمام 8:04. ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
0: مستمعين الأفاضل، حصدوا يومه الاثنين بلغ نهاية. أشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم لميديان. قل لكم تحيات رضوان القنداوي الذي رافقني في الإخراج. بداية أسبوع موفقة، إلى اللقاء.
2: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:00 بعد الزوال على ميديان.

0: Fait le point sur la Coupe du Monde pour finir aujourd'hui de football. Brésil-Japon vient de se finir. 2-1 pour la sélection brésilienne qui l'emporte par un but marqué aux ultimes secondes à la dernière minute du temps additionnel. Les matchs à suivre dans la soirée, c'est Allemagne-Paraguay. Et au milieu de la nuit à 2h, c'est bien sûr Maroc-Pays-Bas. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à l'écoute de Média 1.
1: أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم إمام العالم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الهادي الصفوة من أشراف وجوه كنانة منتخب، إبريز الفضل ومعدنه، وخلاصة جوهره الذهب، كرمت في الأصل أرومته، فازدان بمحتده النسب. حدث عن بحر نداه ونل من فيض يديه ولا عجب، فلكم أجرى بهما نهرا خجلت لزيادته الكتب، صلى الله عليه وآله وسلم.

قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مصداقا لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال بعض الصوفية: وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم أولى بهم من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى النجاة. ويترتب على كونه أولى أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات نفوسهم، وإن شق عليهم، وأن يحبوه أكثر من محبتهم لأنفسهم، ويدخل فيه النساء والأطفال والعجزة. فمهما تقل في مدحه

ولا تخف، فلا هو مطرو ولا أنت مطنب، فما خلق الرحمن في الخلق طيبا من الخلق إلا حظه منه أطيب. ألا يا رسول الله يا أكرم الورى، على الله يا من حبه لي مذهب، دعوتك مضطرا فأنت وسيلتي، وظني جميل فيك حاشا يخيب. ألا يا حبيب الله ضاقت مذاهبي، وما لي إلا رحب بابك مهرب. أجرني رسول الله من نوب لها، عيوني تهمي والحشا يتلهب. وكن لي عونا فالزمان أتاح لي، خطوبا على قهري أتت تتحزب. عليك صلاة الله يا خير من له، من الملك الأعلى على الخلق منصب، وآلك والصحب الكرام ومن بهم على نهجك الأسنى القويم تدرب. مدى الدهر ما قد لاح للبرق والحياة، طرازان فضي وآخر مذهب.

حظيت بك الأكوان يا خير الورى، وكذا الفروع بأصلهن تطيب. أنت الحبيب وكلها لك نسخة، وجميع ما هو للحبيب حبيب. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة هي التي عمت الموجودات كلها، فإليها الإشارة في قوله تعالى:

ورحمتي وسعت كل شيء، يعني أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم هو الواسع لكل ما يطلق عليه اسم الشيئية من الأمور الحقية والأمور الخلقية صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الشيخ العارف بالله تعالى مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز التاسعة مساء.
1: عمر بوجماع، أهلا بكم. تتجه الأنظار هذه الليلة إلى مونتيري بالمكسيك لمتابعة أطوار مباراة المنتخبين المغربي والهولندي برسم الدور الثاني من مونديال 2026 في لقاء قوي بين منتخبين بصم على أداء جيد في دور المجموعات، ويبقى رهان النخبة المغربية هو ضمان التأهل إلى الدور الثمن النهائي لمواصلة المشوار في هذا المونديال. تاريخيا لم يتواجه منتخب المغرب وهولندا سوى في ثلاث مناسبات، غير أن كل واحدة منها كانت غنية بالإثارة والتشويق، ويعود اللقاء الأول بينهما إلى مونديال 1994 بالولايات المتحدة، حيث فاز الهولنديون بهدفين لهدف في دور المجموعات، وبعد خمس سنوات رد المغرب الدين بالفوز في مباراة ودية بمدينة أرنهيم الهولندية بالنتيجة ذاتها. أما المواجهة الثالثة فأجرت سنة 2017 بأجدير، وعاد الفوز حينها لمنتخب هولندا بهدفين لواحد. برسم المونديال، أمريكا الشمالية قلبت البرازيل بطلة العالم خمس مرات الطاولة على المنتخب اليابان بهدفين لهدف في الوقت القاتل هذا المساء في هيوستن، وشقت طريقها بصعوبة إلى الدور ثمن النهائي لمونديال 2026 في كرة القدم. ورغم تأخرها بهدف كايشو سانو في الدقيقة 29، عاد منتخب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بهدفي كازيميرو في الدقيقة 56 والبديل جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 90+5، وضربت البرازيل موعدا في الدور ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة النرويج وكوت ديفوار المقررة الثلاثاء في دالاس. جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في غينيا بيساو فاطوماتا جو اليوم بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية والسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، وأكدت عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة مجددا دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق الواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. بعث العاهل المغربي برقدة تعزية ومواساة إلى عاهل السعودية على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو بمحافظة رأس التنورة مخلفا عددا من الضحايا. كما بعث العاهل المغربي برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى الرئيس الفرنسي على إثر حادث تحطم الطائرة المفجع الذي وقع في منطقة تومبلين. قتل خمسة أشخاص بينهم طفل وأصيب عشرات بجروح في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت الأخرى مدينة خان يونس جنوبا. أكد الرئيس الفرنسي والسلطان عمان

0: أن تأييدهما لحرية الملاحة دون شروط أو قيود في مضيق هرمز، وذلك في إعلان مشترك صدر اليوم خلال الزيارة التي يقوم بها سلطان عمان إلى باريس. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
2: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، احنا ماشي 11، احنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، احنا مغاربة وهذا هو الربح.
3: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
4: جيبي جيبي.

0: midi 1, La Youne, 101, Darla, 96.4. أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
1: مونديال أمريكا الشمالية، بعد 4 ساعات من الآن يواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره الهولندي في لقاء بين منتخبين بصم على أداء جيد في دور المجموعات والرهان انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثمانية النهائي. منتخب البرازيل يقلب الطاولة هذا المساء على منتخب اليابان بهدفين لهدف ويبلغ بصعوبة إلى الدور الثمن أو ثمن النهائي. قيادة الجيش اللبناني تبحث مع القيادة المركزية الأمريكية آلية تنفيذ الملحق الأمني المكمل للاتفاق الإطار لإنهاء الحرب، والصحافة الإسرائيلية تكشف اليوم عن أبرز بنوده. قوات الأمن العراقية تعتقل عددا من المشتبه بهم، منهم برلمانيون متورطون في قضايا فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الموقوف الشهر الماضي. النشر أيضا، الحكومة الكورية الجنوبية تكشف عن خطة ضخمة تتجاوز قيمتها 1140 مليار دولار على 10 سنوات لبناء مصانع متقدمة لأشباه الموصلات ومراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي. عمر بوجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. تتجه الأنظار إلى مونتيري بالمكسيك بعد حوالي 4 ساعات من الآن لمتابعة أطول مباراة المنتخبين المغربي والهولندي برسم الدور الثاني لمونديال أمريكا الشمالية 2026 في لقاء قوي بين منتخبين بصما على أداء جيد في دور المجموعات، ويبقى رهان النخبة الوطنية هو ضمان التأهل إلى الدور الثمن النهائي لمواصلة مشوار المونديال. في المتابعة يوسف شاطر.
2: اللاعب المغربي ديما يعني ديما كيلعب بالروح وكيلعب بذاك ذاك الإحساس بأن عارف واحد الشعب وراه وواحد الناس دري صغار اللي كيتيدونتيفيو معاه، فهذا دافع بالنسبة له.
3: الحوافز موجودة والحدث يفرض استحضارها قبل دخول أرضية ملعب مونتيري. إنها قصة ثأر لا تسقط بالتقادم في مونديال المكسيك 1986، وفي نفس مسرح مواجهة هولندا فجر الثلاثاء خسر المغاربة فرصة بلوغ ربعي النهائي أمام ألمانيا. التاريخ يمنح أسود الأطلس فرصة تحقيق الإنجاز تقريبا في نفس الظروف. حرارة مونتيري اللافحة وقوة المنتخب الهولندي هاجسان يفرضان على محمد وهبي التفكير العميق. مباراة مختلفة أمام واحد من المرشحين قد يبدو للبعض غير قابل للمس، لكن المغاربة تجرأوا في قطر على كسر كبرياء من هم أقوى وأعز. على الملعب هي 90 دقيقة قد تصل لركلات الترجيح تفرض الكثير من الحذر والدهاء التكتيكي في التعامل مع خط وسط هولندي يديره ديونغ وريندرس وغرافنبرغ، مسؤولية كبيرة لبعدي والعيناوي، والعين أيضا على السباري من أجل تسجيل الأهداف من دون إغفال الانتظارات التي ترتبط بأداء إبراهيم دياز. الجماهير المغربية

0: صارت تملك ثقة تهز الجبال، تمثل السند في أقصى شمال المكسيك وإن تكبدت العناء. أمام هولندا لن يلعب بونو ورفاقه فقط، بل ستقف قلوب المغاربة حارسة وداعية من أجل نصر سيمثل بداية قصة جديدة قديمة. الحالمون وصلوا المكسيك عبر رحلة مباشرة من قطر.
1: يدخل المنتخب الوطني المغربي هذه المواجهة الكروية مع منتخب هولندا بضرورة الحفاظ على التوازن بين خطوطه وتفادي الأخطاء الفردية التي عادة ما تحسم مثل هذه المواجهات الإقصائية. عن نقاط الضعف والقوة لدى الجانب الهولندي نتابع توضيحات نزار نور المحلل الرياضي.
2: نقاط قوة عدة يملكها المنتخب الهولندي، أهمها تنظيم الدفاع والهجومي، حيث يملك المنتخب خط وسط به أسماء عملاقة: غرافنبيرغ لاعب ليفربول، وتيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي، وقائد برشلونة فرانك ديونغ. ترسانة دفاعية بقيادة لاعب ليفربول فيرجيل فان دايك، ولاعب السيتي أكاي الذي لا يعتبر أساسيا في وجود ظهير توتنهام فان ديفين، وظهير ريال مدريد الجديد ولاعب الإنتر ميلان السابق دمفريس. نقاط قوة أخرى هجومية على رأسها مالين لاعب روما وهدافهم في المونديال برايم بروبي لاعب سندرلاند وحاكبو لاعب ليفربول. الانضباط التكتيكي الذي يتميز به الهولنديون وتعليمات المدرب رونالد كومان تحتور أوامر لا يعلى عليها. بطء عودة خط الدفاع في الهجوم المضاد والثقل لبعض اللاعبين وكبر سنهم هي أهم نقاط الضعف للطواحين الهولنديين. وبنظرة عامة يعتبر المنتخب البرتغالي على الورق هو المرشح بحكم الخبرة والمشاركة في كأس العالم وبوصوله إلى نهائي المونديال 3 مرات في عام 74 و78 من القرن الماضي أمام ألمانيا والأرجنتين وأمام أسبانيا 2010 في جنوب أفريقيا. خسر الهولنديون للمرة الثالثة ويبقى سوء الحظ الذي يرافق الأورانجي منذ أكثر من 50 عاما هو نقطة ضعفهم الحقيقية.
1: هذا المساء قلبت البرازيل بطلة العالم 5 مرات الطاولة على اليابان بهدفين لهدف في الوقت القاتل في هيوستن، وشقت طريقها بصعوبة إلى الدور ثمن النهائي لمونديال أمريكا الشمالية 2026 في كرة القدم. ورغم تأخرها بهدف كايشو سانو في الدقيقة 29 عاد منتخب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بهدف كازيميرو في الدقيقة 56 والبديل جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 90+5، وضربت البرازيل موعدا في ثمن النهائي مع الفائز من مباراة النرويج وكوت ديفوار المقررة الثلاثاء في دالاس. أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي اليوم بمجلس النواب بأن نحو 10 شركات تنشط حاليا في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، مشيرة إلى أن هذا القطاع عرف لأول مرة دخول مستثمرين مغاربة. ووضحت الوزيرة أن هذه الشركات تنشط في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية و4 امتيازات للاستغلال، مؤكدة أن الإطار القانوني المؤطر لأنشطة البحث عن الهيدروكربورات واستغلالها بالمغرب يعد من بين أكثر الأطر تحفيزا للاستثمار على الصعيد العالمي بالنظر إلى ما يتسم به هذا المجال من مجازفة وحاجته إلى رؤوس أموال ضخمة. وأضافت أن المجهودات المبذولة لجلب المستثمرين الأجانب إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي بكل من الغرب الصويرة تندرارة وساحل العرائش مكنت من تحقيق نتائج لا بأس بها في هذا المجال، مبرزة أن الوزارة قامت بإصلاح جذري للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن من أجل النهوض بهذا القطاع. بعث العاهل المغربي برقيدة تعزية ومواساة للعاهل السعودي على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو بمحافظة رأس التنورة مخلفا عددا من الضحايا. كما بعث العاهل المغربي برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى الرئيس الفرنسي على إثر حادث تحطم الطائرة المفجع الذي وقع في تومبلين. خطوات تفعيل الاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الموقع في واشنطن لإنهاء الحرب. ففي بيروت بحثت قيادة الجيش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية آلية تنزيل الملحق الأمني ووثيقة مكملة وإلزامية لاتفاق الإطار في وقت أكد فيه الرئيس اللبناني العزم على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. وكانت الصحافة الإسرائيلية قد كشفت اليوم عن تسريبات لبعض تفاصيل هذا الملحق غير المعلن والتي تتضمن شروطا صارمة تتعلق بالتحقق من نزع سلاح الجماعات غير الحكومية والتفكيك بنيتها التحتية كشرط لانسحاب إسرائيل. هذه توضحت ناجم لعب خبير عسكري واستراتيجي من بيروت، تحدث إلى يوسف نعماني.
3: لجأ لبنان الرسمي إلى التفاوض، ولكن نحن أمام موازين قوى لإسرائيل، أمام مقاومة على الأرض لم تفكر

0: في حتى الآن. لذلك إذا حصل فعلا تطبيق الالتزام اللبناني الذي دخل التفاوض بموجبه، والذي هو إنهاء حال العداء مع إسرائيل، والذي هو أن لا يكون لبنان ساحة لقتال الآخرين، هذا يتطلب أن لا يكون هناك سلاح في لبنان خارج الدولة، ولا دولة تقبل أن يكون هناك سلاح خارجها. اليوم 150 ألف صاروخ استخدموا إلى لبنان من إيران، ليس لتحرير أي أرض. لذلك اليوم قبول الدولة اللبنانية بهذا الملحق الأمني السري، يعني هو عمليا التزام لبناني بإكمال قرارات الحكومة بأن لا يكون هناك سلاح خارج الدولة. ساعتها ممكن أن ننطلق بقوة كبيرة مدعومة بالدولة الكبرى التي لجأ إليها لبنان، واشنطن، طلب الانسحاب وإعادة السيادة إلى كامل التراب اللبناني.
1: أعلنت الحكومة العراقية أنها ستمهل المجموعات المقربة من طهران حتى 30 سبتمبر للتسليم السلاحي للدولة، ويصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة داعش التي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجود هذا التحالف. ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة منتصف يوليوز لرئيس وزراء العراق علي الزيدي إلى واشنطن. وكانت قوات الأمن العراقية قد اعتقلت خلال الساعات الأخيرة عددا من المشتبه بهم، منهم برلمانيون متورطون في قضايا فساد، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الموقوف الشهر الماضي. هذه مراسلة سامي حسن من بغداد.
2: صولة الفجر، العملية الاستثنائية التي أطلقها رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي لاعتقال سراق المال العام تتوسع لتصل إلى مؤسسات ودوائر صغيرة وطبقات جديدة من موظفي الدرجات الخاصة، وهي المرحلة الأولى كما تقول الحكومة في ملف واحد فقط، جاءت بناء على اعتراف مسؤول معتقل واحد فقط، وهو عدنان الجميلي وكيل وزير النفط. ومن أجل اطلاع العالم الغربي على مجرى العملية، اجتمع الزيدي بالسفراء في الوقت نفسه، هدد في اجتماع استثنائي أعضاء كابينته الوزارية بحضورهم، وهو ينظر إلى الوجوه بالإقالة والمحاسبة في حال ثبوت أعمال غير قانونية بحقهم.
3: أنا أتمنى من أي جهة رقابية تكتب لي على وزير في هذه الحكومة، تقول هذا الوزير عليه مؤشر كذا، ويثبت المؤشر وخلي يشوفون موقفي اتجاه الوزير شنو راح يصير. ما بقي ساعة، اليوم العراق راح يبدأ صفحة جديدة.
2: ما زالت رؤية مشاهد المداهمات حديث الشارع العراقي وموضع الترحيب والتأييد. في منزل إحدى النواب المعتقلات كان العثور على 70 مليون دولار مخزن في صناديق مع 50 كيلو ذهب. قال المواطنون إنها أموال اليتامى والأرامل. شيوخ عشائر بغداد تحدث باسمهم أحمد المسلماوي في مؤتمر صحفي، وهم يشيدون بالعملية ويساندونها.
4: كل الشعب الأرامل والثكالى واليتامى وأمهات الشهداء جلست من الصباح وسمعت هذه البيانات القوية الشجاعة في ضرب المفسدين.
2: إلى ذلك وعدت الحكومة بإعلان نتائج محاكمة الفاسدين بشكل علني مثلما أعلن عن انطلاق العملية، ووجهت وزارة المالية بفتح حساب خاص لإيداع الأموال المستردة فيها. سامي حسن، ميديا، بغداد.
1: صدقت الجمعية الوطنية برلمان السنغال اليوم بالأغلبية في أجواء متوترة على مشروع تعديل دستوري يتعلق بصلاحية رئيس الجمهورية البرلمان ورئيس الوزراء، وهو مشروع تقدمت به الأغلبية بقيادة رئيسها عثمان سونكو في ظل خلاف حاد مع رئيس الجمهورية. هذه مراسلة إبراهيم الهرم من دكار.
5: أقر البرلمان السنغالي مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب باستيف، وذلك بعد جلسة ساخنة شهدت انسحاب نواب المعارضة. وتقول الأغلبية إن التعديلات الجديدة ضرورية لتعزيز دولة القانون والمؤسسات. جبريل نيانغ محلل سياسي سنغالي.
6: Nous pensons que la majorité parlementaire en allant dans le sens d'une adoption et d'une approbation.
7: في رأيي فإن المراجعة الدستورية التي أجرها البرلمان عدلت الدستور بطريقة غير قانونية، لذلك من المهم أن يخاطب الرئيس الشعب السنغالي ويوضح لهم حقيقة ما يحدث، وذلك قبل المضي كما هو معلن في تنظيم استفتاء شعبي بشأن هذه التعديلات.
6: Afin de clarifier la situation avant évidemment d'aller à un référendum.
5: ويحتدم الجدل في السنغال حول هذه التعديلات التي تقول المعارضة وعدد من منظمات

0: المجتمع المدني إنها مررت وسط غياب توافق سياسي. شيخ سادي بونجاي محلل سياسي سنغالي:
1: هناك خلاف واضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. يبدو أن الرئيس اختار اللجوء إلى الاستفتاء في حين كان من الممكن الاكتفاء بتصويت النواب، فالسلطة التشريعية تتمتع بهذه الصلاحية، أي سن الإصلاحات وإقرارها أو رفضها بشكل مباشر.
0: وأبلغ الرئيس بشير جومايفاي البرلمان رغبته في عرض التعديلات على استفتاء شعبي، تاركا للسنغاليين الكلمة الفصل بشأن مستقبل هذه الإصلاحات الدستورية. إبراهيم الهريم، ميديان، داكار.
2: أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية خطة ضخمة تتجاوز قيمتها 1140 مليار دولار على 10 سنوات لبناء مصانع متقدمة لأشباه الموصلات ومراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي. في المتابعة سفيان ومنحود.
3: بخطة ضخمة تتجاوز قيمتها 1140 مليار دولار، أعلنت كوريا الجنوبية دخولها بقوة سباق الذكاء الاصطناعي عبر مشروع استثماري يمتد لعشر سنوات، يهدف إلى بناء مصانع متقدمة لأشبه الموصلات ومراكز بيانات مخصصة للتقنيات الذكية. رهان استراتيجي كبير على الذكاء الاصطناعي، هكذا لخص الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ معالم هذه الخطة.
4: علينا تأمين العناصر الجوهرية للذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى، فأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هي الركائز الثلاث لتحقيق قفزة نوعية كبرى، لذلك يجب أن تتضافر هذه العناصر وأن نحشد كامل قدرات القطاعين العام والخاص بكل ما يقتضيه الأمر من سرعة وإلحاح لبناء منظومة للذكاء الاصطناعي تتسم بالطابع الكوري.
3: الخطة تنقسم إلى شقين رئيسيين، الأول يهم بناء 4 مصانع جديدة لأشبه الموصلات في خطوة تهدف إلى تعزيز تفوق البلاد في قطاع الرقائق، أما الشق الثاني فيركز على إنشاء مراكز بيانات عملاقة للذكاء الاصطناعي، ما سيضاعف القدرة الرقمية لكوريا الجنوبية خلال السنوات المقبلة. استثمار جديد يؤكد أن معركة الذكاء الاصطناعي لم تعد تحسم بالخوارزميات فحسب، بل أيضا بالبنية التحتية والقدرة الصناعية.
2: وبهذا التقرير ننهي النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
5: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
6: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
7: Respirez, vous êtes sûr.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجمعة أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى مونتري بالمكسيك لمتابعة أطوار مباراة المنتخبين المغربي والهولندي التي تنطلق بعد نحو ساعتين من الآن برسم الدور الثاني من المونديال في لقاء قوي بين منتخبين بصم على أداء جيد في دور المجموعات، ويبقى رهان النخبة المغربية هو ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمواصلة مشوار المونديال. تاريخيا لم يتواجه منتخب المغرب وهولندا سوى في ثلاث مناسبات، غير أن كل واحدة منها كانت غنية بالإثارة والتشويق، ويعود اللقاء الأول بينهما إلى مونديال 94 بالولايات المتحدة، حيث فاز الهولنديون بهدفين لهدف في دور المجموعات. وبعد خمس سنوات رد المغرب الدين بالفوز في مباراة ودية بمدينة أرنيم الهولندية بالنتيجة ذاتها. أما المواجهة الثالثة فجرت سنة 2017 بأكادير، وعاد الفوز حينها لهولندا بهدفين لواحد. وبرسم المونديال 2026 تتواصل حاليا مباراة منتخبي ألمانيا والباراغواي في الشوطين الإضافيين، بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف في كل شبكة. من جهتها البرازيل بطلة العالم خمس مرات قلبت الطاولة على اليابان بهدفين لهدف في الوقت القاتل مساء الاثنين في هيوستن، وشقت طريقها بصعوبة إلى الدور ثمن النهائي للمونديال، ورغم تأخرها بهدف كايشو سانو في الدقيقة 29 عاد منتخب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بهدف كازيميرو في الدقيقة 56 والبديل جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 90+5. وضربت البرازيل موعدا في ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وكوت ديفوار المقررة اليوم الثلاثاء في دالاس. أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش يوم الاثنين بأكادير أن الاستراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت في سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركة للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وفي كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. وأبرز أن افتتاح هذا المركز الجديد لشركة أوراكل بأكادير يجسد الامتداد الجهوي لطموح كبير يتمثل في بناء مغرب تنتشر فيه التقنيات الحديثة تدريجيا عبر مختلف الجهات والجامعات وأحواض التشغيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، فيما أعلن طهران أن وفدا تقنيا سيزور قطر هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وجاء إعلان الرئيس ترامب بعد محادثات ثنائية بين إيران وعمان هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب، وفي وقت اتفقت فيه واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت في نهاية الأسبوع الماضي. قتل خمسة أشخاص بينهم طفل وأصيب عشرات بجروح في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما مدينة رفح دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت الأخرى مدينة خان يونس جنوبا. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.

حياتنا فعلا. احيانا ما كيكونش ما يتعبنا هو ما يحدث لنا، بل الطريقه اللي كنفسروا بها ما يحدث. جوج ديال الناس يقدروا يمروا بنفس الحدث، واحد كيشوفه بانه نهايه الطريق والاخر يراه بدايه جديده. الفرق هنا ماشي في الظروف وانما في النظره. التفكير الايجابي ما كيعنيش اننا نتجاهلوا الالم ولا نتجاهلوا المشاكل ولا العقبات وتحديات الحياة، وإنما أن نرى الأشياء بمنظور إيجابي. هادشي اللي غادي نشوفوه اليوم في طاقة إيجابية، حلقة أولى من الموسم الثالث من طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري على
1: أهلا بكم وبكل متابعينا اللي انضموا إلينا أنتم تستمعون وتتابعون طاقة إيجابية. مرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم. كنسمعوا بزاف عبارة

0: تحت الضغط كيبان هاد الكلمة ديال فكر بإيجابية كتبان صعبة. سعيدة جدا أن نناقش الموضوع اليوم مع ضيفتي الكريمة الأستاذة يسرى عندليب اللي هي مدربة ومتخصصة في مجال العلاج النفسي الطاقي. للا يسرى مرحبا بك معي في طاقة إيجابية، منوراني.
1: الله يبارك فيك للا، ميرسي بوكو.
0: مرحبا بك. طبعا فكر بإيجابية، التفكير بإيجابية بزاف ديال الناس كيعتبروه بأنه دعوة إلى ربما إنكار الواقع، في حين أنه ما عنده علاقة بالواقع، فهو واقع. لكن شنو كان قصده بفكر بإيجابية؟
1: التفكير الإيجابي هو أسلوب حياة، هي فلسفة حياة، هي ما مقتصرش فقط بأننا نوجه منظور ديالنا للجهة الإيجابية وننساو السلبي، بالحق أننا نبدلو كل ما هو سلبي بإيجابي. بمعنى أننا ما عمقوش كنشوفوا الحياة بمنظور ضيق، عيكون عندنا واحد نظرة شمولية، نظرة 360 درجة على الحياة. وبهذا الشكل عنكونوا عندنا، إذا بغينا نهضروا عليها بطريقة بسيطة، عن نعطيك قصة ديال واحد الفلسفة ديال طائر كيتسمى طائر الطنان، اللي هو لو كوليبري. طائر الطنان، هذا الطائر بصغر الحجم ديالو بالجمالية ديالو قرر واحد اللحظة أنه يطير وأنه يطفي الحريق في واحد الغابة. وجاو ضحكوا عليه، قالوا له كومون سا سفي انك نتينا بالحجم ديالك صغير عاد في الحريق. قال لهم انا عملت اللي عليا، جي في ما بار. دونك التفكير الايجابي مبني بالاساس على لو فيت انك تعمل اللي عليك، انك تكون عامل لو فوكس والتركيز ديالك بالاساس على الحلول، فعاود انك تركز على المشاكل
0: ولا العراقيل، توقف عند المشاكل والعراقيل. وكاين هنا كاين واحد المقوله عالميه صراحه كتعجبني بزاف لانها معبره وعميقه، كيقول لك بانه احنا فعلا ما نقدروش اننا نتحكموا في اتجاه الرياح، وانما نقدروا نتحكموا في الاشرعه ديال السفن ديالنا. وهنا ربما بغينا نصحوا واحد الفكره عند بزاف ديال الناس، انه بالنسبه لهم الشخص اللي كيفكر بايجابيه واحد الشخص اللي ما كيغضبش، الشخص اللي ما عندوش مشاكل، الشخص اللي ما كي يعني دائما يبتسم. هل هذا صحيح؟
1: هذا ماشي صحيح، حيت الشخص الايجابي هو شخص قرر فقط انه يعيش حياته ولو انه يخضع له. حيت ملي كنكونوا في الميكانيزم ديالنا، داكشي اللي ولفنا نعملوه، حيت العقل البشري هو مبني على المخاوف، وفي هذا الاطار بما انه مبني على المخاوف قرر واحد الساعه بانه يبلوكي. الوغ كون رياليتي الشخص الايجابي هو شخص قادر انه في حال قلت القبيلاتي انه يشوف الحياه بمنظور اخر، وانه يدوز خطوه وخطوات من الامام. وهنا كاينين بزاف ديال التجارب دازو، بزاف تجارب، منهم تجربه ديال توماس اديسون. هي تجربه ثبتت لنا عبر الوقت بانه الفشل ما عمره كان نهايه، محطه نهايه، بالعكس هو محطه امل. حنا اتخافيغ هذا البرنامج باغيين نخلقوا جرعه امل في كل شخص اتخافيغ هذا التفكير الايجابي. حيت مؤخرا في حال اللي هضرنا طوطالا الايجابيه وحنا كنهضروا عليها رجعت بحال امو طوندونس، كنسمعوا بزاف لي ريزو سوسيو،
0: تسوق اكثر مما تطبق.
1: اكزاكتومون. اي دونك هنا صافي اي حاجه رجعنا كنقولي ولا ديك ليتيكات ايجابي، تعليم ايجابي، تربيه ايجابيه، حياه ايجابيه، طاقه ايجابيه. غير هي فعلا نسبة الوعي مؤخرا زادت، خلتنا أننا نبعدوا على المخاوف ديالنا، بما معنى أننا ماشي نتجاوزوهم ولا نقولوا بأن نكرهم، بالعكس نعترفوا بهم، نتقبلوهم ونشوفوا شنو نقدروا نصلحوا فيهم. هذه هي فعلا،
0: وهذا هو هذا هو الهدف من البرنامج ديال الطاقة إيجابية. وأننا ما غاديش، ما كاينش واحد لمسة سحرية في الحياة غتقدر أنها تغير لك ديك الحياة اللي أنت غتعيشها، هي نفس الحياة اللي هي مقدرة لك غادي تعيشها، غادي تعيشها، يبقى فقط انك انت باي زاويه كتشوف داك الحياه وكيفاش كتعامل انت النظره ديالك مع داك الحياه. وانا دائما ادعو في طاقه ايجابيه اننا نبدلوا النظاره ونحطوا النظارات الايجابيه، وهذه هي المساله سهله اننا نقدروا نديروها. بزاف الناس اللي غيسمعونا دابا ويتابعونا يقول لك هذا الكلام جميل جدا وهذا كلام للتسويق وكلام رائع،
1: شعارات،
0: اي كيف يطبق؟ سهل اننا ناخذوا شعار الايجابيه في حياتنا،
1: كل شيء ممكن. حياتنا ما حدنا عندنا إرادة وعندنا قوة، فكل شيء كيرجع بوسيبل. هي كتبدأ بخطوات، بالحق العقل ديالنا تلمو هو مبرمج على المخاوف، مبرمج كتر على السلبية، حيث في النهار راه كيدوزو تقريبا واحد 60 أفكار، فهاد 60 أفكار 80% منهم كتكون أفكار سلبية، حيث الإنسان والعقل البشري بما أنه مبرمج أنه يحميك من المخاطر أوتوماتيكمون،

0: اول غريزه كانت عند الانسان غير بدا في الوجود هي انه يحمي راسو، كيتسمى لانستان دو سورفي، انني كيفاش نقدر لانستان دو سورفي ولا البقاء، كيفاش نعيش دونك كيفاش نعيش يعني كيفاش نحمي راسي من المخاطر. باش نحمي راسي من المخاطر اوتوماتيكمون خصني دائما نكون في حاله ترقب شنو واقع عندك. اي دونك اوتوماتيكمون هنا فين قادرين حنايا اننا نعاودوا نعملوا اعاده البرمجه للعقل ديالنا بتمارين.
1: واخا اعاده البرمجه بتمارين. وهذه ممكن في اي سن نبداو هاد التمارين؟
0: شوف السن عمره ما كان حاجز، سي فري شحال ما قدرنا اننا نعملوا هاد الخطوه قبل بوعي شحال ما كانت احسن. بالحق اون فوا كنبداوها راحنا قادرين اننا نبدلو ونغيروا من نفوسنا، حيت حنايا اذا كنا هنا مسخرين في هاد الحياه فلاجل التغيير، التغيير من نفوسنا هو الاول.
1: والتغيير كيف ما قلتي ما عندوش وقت، غير هو الا كان بكري يكون كيقدر انه مثلا الايجابيه تكون عندك نمط حياه وهذا هو اسلوب حياه وهذا هو الشيء الجميل. قبل ما نمشيو للتمارين كيفاش خاصنا يعني نستدركوا الامر او لا يعني نغيروا الزاويه ديالنا كيفاش كنشوفوا الحياه، الايجابيه شنو الا كنا كنعيشوا بايجابيه شنو اثرها علينا؟
0: هو أثر جميل جدا، حيت إذا تعاملنا بإيجابية كل شيء يأثر عن الهرمونات ديالنا، كنهضروا على هرمون السعادة الدوبامين السيروتونين، هما هرمونات اللي كيأثروا على الجسم ديالنا اوتوماتيكمون حتى الجسد عنده حق. دايوغ باش نهضر لك على واحد المؤشر مهم في الحياة كيتسمى المؤشر الانسجام الداخلي ولا لانديس دو كومبيوتاسيون، هو أن العقل ديالنا عنده تأثير على المشاعر ديالنا والمشاعر عندها تأثير اون فان دو كونت على السلوك ديالنا. دونك اوتوماتيكمون إذا أنا برمجت شي حاجة جديدة في عقلي المشاعر ديالي الفا سويف غاتبع العقل ديالي، اوتوماتيكمون لو غيست يعني السلوك ديالي غيكون سلوك أجمل. ملي كيكون سلوك أجمل اوتوماتيكمون غيأثر على حياتي، على نمط العيش ديالي، على علاقتي مع الناس، وسي على لو كور ديالي، حيت دي فوا لو كور ديالنا كياكل الدق سورتو اذا كنا كنهضروا على تفكير سلبي، فكنهضروا على هرمونات معاكسه للهرمونات ديال قبيلتي، كنهضروا على الكورتيزول وعلى بزاف ديال الهرمونات اللي كتاثر سلبيا على المناعه ديال الجسم. دونك اون فوا المناعه ديال الجسم كطيح لو كور كياكل الدق. اي دونك سي توتي لي اون فان دو كونت اون اي ان هومان، هاد الانسان في مجموعه فيه ثلاثه ديال العنقول ديال الشق ديال فوالا شقق. دونك كاين لو كور و لو كور اي اوسي تو سكي اي لا تيت فوالا
1: اي لا تيت. دونك الراس
0: والعقل
1: والقلب
0: والجسد.
1: ملي كنقولوا الراس هو العقل، العقل والجسد والقلب، وهنا واحد الثلاثي ما خصوش حاجة تغلب على حاجة، ولا خص واحد الحاجة اللي تقود الحاجات الأخرين،
0: خصو يكون متوازن. إنسان متوازن هو إنسان عنده هاد ثلاثة ديال لزلمه، ثلاثة ديال
1: العناصر
0: والعناصر اللي هي مهمة في حياته، كل واحدة واخدة حجم ديالها سوفيزامو، ني بلوس ني مو. بهذه الطريقة إذا بدلنا في الأفكار باش نعود نرجع للسؤال ديالك، كل شيء يتبدل. الجسم ديالنا عاد نعيشه كإنسان متوازن الجسم دياله عيكون يعني كيتفاعل بطريقة إيجابية أكثر، وفي نفس الوقت الحياة دياله الانتوراج دياله البيئة دياله الناس اللي مدورين به عيكونوا علاقته أجمل وأحسن مع هاد الناس.
1: في ريزو سوسيو ولا منصات التواصل الاجتماعي، وانت طبعا تنتي تكوني كتشوفي شنو واقع في منصات التواصل الاجتماعي، هناك تظاهر وتمثيل إيجابية بشكل مبالغ فيه.
0: انا اللي نقدر نقول لك اننا ما يمكنناش نعطيو نصدروا احكام دي جوجمون، انا جو سوي كونتر لي جوجمون، مي بوتيتغ اللي وقع مؤخرا انه مقوس رجعنا كنسلطوا الضوء على الايجابيه، واخا هي الايجابيه بما انها شي حاجه مزيانه دونك حنا شحال ما سلطنا الضوء عليها نسبه الوعي كتزاد، واخا بعض المرات كتاخذ واحد سي ا دوبل ترونشون، كتاخذ العكس انه تلمون كتبان بزاف الايجابيه في لي ريزو سوسيو كاينين الناس كتخلق لهم احباطات وازمه في حياتهم. يعني الانسان بالوعي ديالو هو مسؤول على حياته، ما يمكنش اترافير لي ريزو سوسيو يقول راه وسائل التواصل هي اللي اثرت عليا اوتوماتيكمون راه انا دابا كنعيش حاله ازمه. لا، كلكو سوا شنو واقع في وسائل التواصل الاجتماعي، انا كشخص مسؤول واعي متزن في حياتي قادر انني ناخذ الايجابيه اون ميم طون نحاول ما امكن ديبوزي ولا نحط كل ما هو سلبي في حياتي.
1: ولكن خلات ربما بزاف ديال المظاهر اللي كنشوفوا الناس عايشه يعني في منصات التواصل الاجتماعي، في الغالب كتلقاي انه الناس كيبارطاجيو غير لي مومون اللي هما زوينين.

0: مع المتابعين ديالهم ولا مشاهير السوشيال ميديا. فخلت ربما انه سورتو بعد عند الشباب وعند مراهقين وحتى عند بعض النساء والرجال انه هذوك الصور الفيديوهات اللي كيشوفوا داك الحياه الورديه اللي كيشوفوها عند الاخر والايجابيه العاليه اللي عند هذوك خلاتهم انهم ربما يسخطوا على الواقع ديالهم ما يقنعوش باللي عندهم ما يرضوش بواقعهم.
1: ممكن حيث في هذه الحاله كنهضروا على وهم الايجابيه وهم الايجابيه اللي خلق بزاف ديال المشاكل والعراقيل عند بزاف ديال سورتو شباب صغار اللي كيشوفوا بحال اللي ديك يعني الحياه الورديه اللي كاينه في وسائل التواصل الاجتماعي بحال اللي بعيده عليهم ما قدرش يحققوها. ما هذا كنظن دور ديالنا كمجتمع كاملين اننا نوعيوا وليداتنا الناس اللي مدورين بينا وصارنا والعائله بانه في الحياه كاين الايجابي وكاين السلبي. التفكير الايجابي ماشي هو انك تنسى السلبي، انك تركز على الايجابيه في الحياه ديالك وانك تخلق فرص من السعاده وانك تستمتع بيتيت بديك اللحظات البسيطه فنجان قهوه اسمها صافية وريضات. دونك هذه هي الايجابيه. وفي نفس الوقت انك كاين وانك نتينا كتلاحظ السلبيه كاينه في الحياه تحاول دائما تبدلها تقبلها وتشوف شنو نقاط القوه اللي نقدر نخدم عليها باش ناخذ الايجابي منها.
0: هذه نقطه زوينه وقلتي واحد الكلمه انك تخلق سعادة من من أبسط الأشياء. والإيجابية كيف ما هضرتي أنت في الأول بأنه ماشي الشخص الإيجابي راه ماشي واحد الشخص اللي هو حالم بعيد عن الواقع يعيش في عالم آخر، يعني دائما مبتسم دائما فرحان دائما ما عندوش مشاكل وحتى لا جاه المشكل كيضحك على المشكل ما كيعرفش يحلو. لا بالعكس، الإيجابية هو أنك تعرف تستمتع بلحظاتك وحتى في المشاكل ديالك ولا في العقبات تكون حكيم ومتزن. وهادشي اللي غادي نبغي نعرف معاك في الختام، شنو التمارين؟ انا عجبني ما قلتيش كاين واحد حلول سحريه وانما قلتي كاين دي زيكزارسيس كاين تمارين باش انا ممكن نروضوا انفسنا على الايجابيه.
1: كاين مجموعه من التمارين غير كان انا ما كنمشيش في لوبسيون ديال لي كونساي ولا النصائح حيت كل واحد كاين تمارين اللي هي ادابتي بارابون كل شخص. غير وحنا كنهضروا على التمارين كاين تمارين اللي متعارف عليها مثلا تمارين الامتنان والشكر والحمد. هذا تمرين رائع حيت كيخلينا نشوفوا الجزء المملوء من الكاس. حنا ولفنا دي فوا داكشي اللي ناقصنا هو اللي كنركزوا عليه. ومن تجربتي الشخصيه كنقول لك بانه حنا كبشر فعلا كنشوفوا دائما الجزء ناقص من اللي كنروضوا العقل ديالنا اترافير الامتنان اننا نشكروا نشوفوا المسيره والرحله اللي عملناها في حياتنا كامله ونفالوريزيوها نعطيوها قيمه. وبهذه الطريقه فريمون الامتنان كيعاوننا من ناحيه. نقطة ثانية ملي كنقولوا تمارين ديال الامتنان هما بزاف ديال التمارين موجودة في الانترنت. يقدر يكون غير مثلا في الاخر ديال النهار تاخذ ورقة وتكتب فيها شنو الحاجة المزيانة اللي عملت هذا النهار وشنو الحاجة اللي مزيانة بحال سي كومان بيلون بحال واحد سرد بزاف ديال
0: شنو عشتي في نهارك
1: عشتي في نهارك فوالا اي دونك
0: واخا تبان صغيره ان بعض المرات راه اشياء صغيره ولكن هي حققتيها راه هو يعني هدف نتايا لانه الاهداف ماشي ضروري تكون كبيره. بعض المرات اشياء كتكون بسيطه جدا وانت قدرتي تنجح فيها ولكن ما ركزتيش على ديك النقطه هذيك
1: وكتخلق فيك الفرق. واخا هي يعني برغم البساطه ديالها والصغر ديالها هي كتشوفها راه كبيره حيت انت راه كوميم راه سي اون بوتيت اكسيون مي اون بوتيت رياليزاسيون اللي خصها فالوريزا خصها اون دو ريكونيتر دائما شنو حنايا.
0: صراحه هذا التمرين هذا زوين خصنا نديروه كاملين واخا حنا ما كنديروش قليل فينا اللي كيديروه. هذه المساله ديال انك تدون جميع الاشياء اللي انت في نهارك درتيها ولو اشياء شي غير ضحكتي في وجه شي حد دونها غتحس براسك بانه ابخي كيف ما هضرتي ساك لو بيلون غتلقى ربما كاين اشياء جميله وقعت مقابل اشياء اقل خايبة وقعت.
1: هو العقل ديالنا راه فحال اللي كتغديه. دونك اذا غديتيه بالايجابيه وبشنو عملتي مزيان اترافير الامتنان اوتوماتيكمون غيعاود يعطيك كل ما هو ايجابي. اذا كنتي مركز على كل العراقيل والمشاكل اللي عشتيها في نهارك غتبقى غير في ديك العراقيل والمشاكل. يعني هاد ليكزارسيس الى فريمون تري امبورطون سورتو نعملوه في الليل حيت في الليل العقل ديالنا صافي كيدوز لواحد النيفو اخر. دونك هنا فين كتبدا البرمجه ديال العقل اللاواعي واننا كندخلوا في واحد المرحله ديال النوم اي اوتوماتيكمون هنا ديك الرساله الاخرانيه اللي كنعطيها للدماغ ديالي هي اللي كترجع لي في الصباح. يعني اذا انا بقيت كنسكرول في لي ريزو سوسيو بالضبط وكنقولوا من اشرقت بدايته اشرقت نهايته. دونك النهار ملي كيبدا مزيون بواحد التفكير ايجابي خلقته في الليله الاخرانيه ديالي دونك اوتوماتيكمون كنصبح وانا فرحان.

0: دايوغ غير لو فات انني الصباح ونقول الحمد لله على النعمه ديال الصحه، الحمد لله على نعمه الحياه، بوتيتغ الوليدات كلها وعنده بزاف النعم، مي الحمد اوسي مرتبه كبيره في الطاقه الايجابيه ولا شفتو في التفكير الايجابي.
1: دونك الامتنان
0: والحمد
1: والحمد
0: والشكر. كاينين اوسي دي زيكزارسيس اخرين، مثلا قبيلتي هضرتي على الابتسامه، ابتسامه في وجه اخيك صدقه. اذا جربناها كتمرين هي كتبان بسيطه، مي غيلمو ملي كتخرج وكتبتسم والشخص كيرد لك الابتسامه يقدر يردها يقدر ما يرداش.
1: غادي غادي نقول لك تبتسم ديرو ما ردها لكش، غيخليك غيخليك انك تمتنع تبتسم في وجه شخص اخر اللي ما دار لك والو.
0: وهنايا غتكون في لا رياكسيون ماشي في لاكسيون. هي ملي كتكون مسؤول على حياتك كتقول انا قرار خديته، دونك اوتوماتيكمون عند ضحك كيل كو سوا لو غوتور صافي انا بالضحكه راه خديت الفرحه ديالي انا مع راساتي انا الاولاني. دونك الابتسامه بحد ذاتها راه شي حاجه بسيطه، العطاء اوسي انك تعطي تعطي يعني تبارطاجي تصدق على الناس راه كيخلق واحد الطاقه ايجابيه ما يمكنش يتصورها، واحد التفكير ايجابي كتبني عليه.
1: وهنا دعوه للشباب في فصل الصيف اللي هما سالوا المدرسه وقاسين عطله يمشيو للتطوع، مجال التطوع مهم بزاف بزاف بزاف وغادي يعرفوا قيمته لاحقا.
0: بالضبط. كاين مجموعه ديال التمارين اخرى من غير التمارين، كاينه واحد النقطه مهمه هي النقطه اللي متعلقه بالناس اللي محيطين بك. كيقول لك شويه لا موين تينا المعدل خمسه الناس اللي كتلقاهم كل نهار، دونك انك تختار هاد الناس واخا يكونوا كاينين ناس اخرين مفروضين عليك هي حاجه طبيعيه، مي انك تختار هاد الناس غيخليك دائما كترتقي في المستوى ديال الايجابيه، وبهاد الطريقه غتكون دائما منفتح للعالم ومستقبل اكثر من الحياه. كاينين اوسي تجارب اخرى فيما يتعلق بالكلمه الطيبه مع راساتي، دونك قبيلتي قلنا انك تدون، مي انه نعمل سكون ابيل لي زافيرماسيون التوكيدات، انه نجلس مع راساتي دي فوا كيقول لك الواحد ما يمكنش نعمل، نجلس قبالة المرآة ونقول انا افتخر بذاتي، انا جميله، انا نبقى نهضر بطريقه ايجابيه مع راساتي. التوكيدات كتعاوننا بالفعل انها تخلق عندنا هرمون السيروتونين والسعاده، اوتوماتيكمون انها تبني واحد الفيرسون جديده ديالك،
1: كتزيد حتى الثقه في النفس اللي هي مهمه، لانه ما كانش عندك ثقتك في نفسك كبيره فكتقدر انها تخليك تحس بالناقص وبالتالي تكون نظرتك سلبيه عليك. إلا كنت انت ما كتشوفش راسك بشكل جيد كيفاش تشوف الاخر؟
0: اكزاكتومون كيفاش يشوفوك الناس، حيت انت فحال اللي كنقولوا اقوالكم تؤخذ من افواهكم،
1: اقداركم
0: تؤخذ من افواهكم. وهنايا تثبتت علميا بانه الكلمه اللي كنقولها لراسي كترجع عليا، فادير كو السلوك ديالي اون فان كونت كيرجع هو لا تراديكسيون والترجمه ديال داكشي اللي قلته انا لراسي، وهذه نقطه اوسي مهمه بزاف. كاينين بزاف تمارين اخرى، واحد التمرين مهم كيعملوه سورتو الرياضيين في الفوتبول ودابا حنايا في كاس العالم هي التمرين ديال لا فيزواليزاسيون، هي انك تخيل الحاجه قبل ما تعيشها. والعقل ديالنا ما كيفرقش ما بين الخيال وما بين الواقع. يعني لي فوتبولور ولا لي باسكيتبولور جينيرالمون قبل ما كيعملوا المباراه كيتطلب منهم انهم يعيشوا لاسين كامله، يعني كتعيش الصوره بانني انا نجحت انا ربحت انا هو
1: كتشوف دائما الناحيه الايجابيه،
0: الناحيه الايجابيه
1: انك طبعًا. انك حققتي اشياء
0: كتعمل فيجواليزاسيون بوزيتيف يعني فعلا. ايجابيه ديال واحد المحطه تعيشها كو كانت مباراه ولا كانت برنامج ولا شنو ما بغى يكون، اوتوماتيكمون العقل ديالك كيبدا يتروض بشويه بشويه كيبدا يتمرن على الايجابيه اكثر وكيبدا صافي تسكريتا وفيه بحال واحد لي زورمون والخلايا سبحان الله كتجدد.
1: وهو الترويض، انت درتي على المساله كل ما عودتي عقلك وعودتي نفسك على انك تدير واحد الحاجه كتولي كتدخل في الروتين وكتولي عندك مساله طبيعيه كديرها بشكل لا ارادي. لكن انا بغيت نسالك واحد السؤال اللي هو شخصي.
0: مرحبا.
1: انت كتشوفي دائما الحياه بايجابيه؟
0: سؤال سمعتي سنهيده ديالك. ايفيكتيفمون هو سؤال خصنا نكونوا واقعيين، كيجيو دي مومون اللي ما كتشوفش فيها الايجابيه في الحياه، ما غالبا شحال ما قدرتي يعني في الحاله ديالي انا كنحاول ما امكن دائما نوجه العدسه للجهه الايجابيه. كتكون عايشه ظروف مثلا عنقولوا صعيبه، عراقيل ولا مثلا، حيت بعض المرات حتى ديك العراقيل راه ما كنكونوش عارفين الحكمه منها في ديك اللحظه حتى كنتجاوزوها، اي دونك بالفعل كتقدر تشوفها بواحد النظره سوداويه في واحد اللحظه. مي سبحان الله التمارين اللي كتكون ولفتي كتعمل على راسك وسي لي فورماسيون كيخليوك قادر انك انتينا دغيا تحط نود، وهذه سكون ابل المرونه النفسيه،
1: هذه اللي مهمه.

0: وخصنا ربما نهضروا عليها في حلقة مستقلة. يسرى عندليب قبل التدريب وقبل التخصص في مجال العلاج النفسي التقني, انت كنت يعني في مجال تدبير وتسيير ياكل اقتصاد كذلك, نفس النظرة عند يسرى الأولى واليسرى يسرى اللي قاسة معايا؟
1: هي سبحان الله نظرة كنظن هي نظرة الطفلة الصغيرة, نظرة ديال طفلة صغيرة اللي كانت كتشوف الحياة بشكل وردي من الأصل ديالها. على ممر الحياة كنقولوا في الشومان دو في كيجيو دي مومون كيكونوا صعاب والنظرة كتبدا تختلف, ملي كتبدا ترجع تعاود تتصل بالذات الحقيقية ديالك كتعاود ترجع ديك النظرة ديال الطفلة الصغيرة اللي تلمو كتشوف الحياة
0: براءة والنفس كتكون صافية كيف ما يقال والبال هادي
1: هي الفطرة والأساس اللي ليسونس المعنى اللي لسونس اي ليسونس.
0: تبارك الله عليك يسرى عندليب مدربة متخصصة في مجال العلاج النفسي الطاقي, شكرا انك انت معي اليوم في طاقة إيجابية. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام, نتلقى ان شاء الله غدا في طاقة إيجابية بكل إيجابية في أمل الله.